0: ما فيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. ما فيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري دايما موجود معاكم كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 الصبح، وساعات بنعدي حتة زيادة سنة زي النهاردة كده. لسه موجود معاكم حسام عصام، والنهاردة كان عندنا زي ما وعدتكم من يوم الاربعاء، قلت لكم النهارده عندنا حلقه فاخره جدا، حلقه تليق بيكم كالعاده دايما وبمستمعينا العظام. كان عندنا النهارده موضوع اعتقد ان هو ان شاء الله يكون عجبكم، كان عندنا وش وظهر. كان عندنا النهارده البوم حميد الشاعري روح السماره انتاج 2006، البوم عدى عليه 20 سنه سمعناه بالكامل بكل الاغاني الحلوه اللي فيه وبالمود الحلو بتاعه. وكمان التورنيدو النهارده كان ما بين اتنين من النجوم كبار جدا، وكان الاختيار ما بينهم صعب. انا شخصيا ما بقتش عارف احطهم فعلا مع بعض في الاختيار، ولا اخلي ده مع حد ممكن يكون يعني مش في نفس قوته قوي، بس قلت لا نخلي الاتنين قوية جدا عشان المسابقة ما بينهم او السباق ما بينهم يكون قوي. ولكن تامر عاشور كان ليه نسبة اصوات اكتر النهاردة. سمعنا ساعة من اغاني تامر عاشور، انا تقريبا في حوالي 20 اغنية ملحقتش العبهم، كانوا محتاجين وقت اكتر من كده بس ما رضيتش اطول عليكم. طبعا الرسائل اللي موجودة على مدار الساعة اللي فاتت كأني موجود على الهواء بالظبط، يعني أغنية أغنية بتعلقوا عليها بتطلبوا الأغاني وبحاول أن أنا أرتبها طول ما أنا شغال. فأنا بشكركم جدا والله على كل الكلام الحلو وعلى التشجيع وعلى الدعوات وربنا يستجيب منكم يا رب، ومرسي جدا جدا. أم شهاب بشكرك جدا، مرسي، بتقول تورنيدو ولا في القمر ولا في الخيال، ربنا يخليك يا رب. استميلي وفاء بتقول مبدع ودايما مايسترو وفنان ورائع وصاحب ذوق عالي، ربنا يخليك يا رب ومرسي على كل كلامك الحلو. ميرا سيد مرسي جدا، يسرية عمران، هاجر سعيد، مي عصام طبعا وبتقول شكرا على الوعد انك دايما بتكون صادق فيه ان احنا هنبقى سهرتنا حلوه، وفعلا بتكون اجمد واحلى سهره، ربنا يخليك يا رب. في كمان عائشه بتقول لي بلاش تختم النبي الحلقه النهارده، خليك معانا للصبح. والله انا كان على وعد معاكم للصبح، بس يعني مش لازم تناموا مني، يعني مش لازم تزهقوا. أماني سعيد بشكرك جدا، بتقول تامر عاشور فنان شامل، تسلم ايدك، احلى تورنيدو فعلا. دي حقيقه أماني سعيد، تامر عاشور من الفنانين الهايلين، ودايما اي فنان كان في الاصل ملحن او بدا ملحن هو دايما بيكون مزيكته مختلفه جدا جدا. مره تانية يسري عمران بشكرك جدا، رانيا نبيل ربنا يكرمك يا رب، ايه العظمه دي، التورنيدو تحفه في منتهى الجمال، كل اغنيه احلى من اللي قبلها، تسلم ايدك وعينك وتعبك ومجهودك والله العظيم، ودكتوراه مع مرتبة الشرف، ربنا يخليك يا رب. كمان ميدو الله عليك حسام بجد، ايه الجمال ده حبيبي يا ميدو، ربنا يخليك يا رب، تسلم على ذوقك. منى يوسف كمان بتقول عيلة يوسف بتشكرك على مجهودك وتعبك في اختيار الاغاني، ربنا يوفقك ويسعدك ويحفظك، وشويه دعوات حلوه بتقول كلنا قاعدين بنسمعك لغايه دلوقتي، منوريني دايما وفرحان بيكوا دايما. برنسيس ايمو بشكرك جدا، هاله هنداوي كمان بتقول مش رباعيه، خليك معانا الصبح، والله لو عليا اقعد معاكم الصبح، بس مش عايز احس ان انتوا خلاص ايه نمتوا يعني او زهقتوا. ان شاء الله الاسابيع اللي جايه نعمل اكتر واكتر، يوم الاحد طبعا عندنا حلقات، برضو الاسبوع اللي جاي فيه شويه حلقات حلوه، عندنا موضوع حلو قوي يوم الاحد باذن الله، عندنا كلمه جميله جدا هتكون موجوده معانا في الفلاشه يوم الاثنين والثلاث والاربع زي ما انتوا عارفين بقى الميني تورنيدو، وبقيت فقراتنا في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله مستنيين حاجات كتير. كمان هاجر بتقول الاغاني تحفه، ربنا يخليك يا رب، اشكرك جدا ومبسوط ان انت سهرتي معانا النهارده. كمان رقم اخره 34، ايمي احمد ربنا يخليك، الله يسلمك واشكرك جدا. كمان عايز اقول لك ان ماما كل حاجه في حياتي ربنا يخليها ليا، وهي اكتر حد بيحس بيا مامتي واختي. ومحمد قاعد مستني يسمع الرساله، يا رب تسمعها. طيب انا مش عارف ايه الرساله هنا، هي اللي بعتها، انا هسمعها دلوقتي معاك على الهوا عشان ما فيش وقت اسمعها في الفاصل.
1: ازيك يا محسن، انا اسمي محمد، احبك قوي
0: حبيبي يا محمد، احلى محمد في الدنيا كلها، انا كمان بحبك قوي قوي قوي قوي، مبسوط ان انت سمعني النهارده وسهرت معايا حبيبي، منور الدنيا كلها. فرانسيس ايمو بشكرك جدا، معلش ان انا بقول الاسامي بسرعه قوي. منى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف وهدى يوسف بشكركم جدا. صفيه كمان بشكرك قوي صفيه على كل كلامك الحلو. مين كمان؟ ساره كمان بشكرك، ربنا يخليكي، تسلمي لي على الذوق وعلى الكلام الجميل. داليا الهادي بشكرك. كمان احمد رأفت مرسي جدا جدا ليك، ولسه في برضو والله رسائل بس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، طولت بما فيه كفايه. تعالوا بقى نلخص الموضوع بتاع النهارده كنا بنتكلم في موضوع زي ما قلت لكم كده، كان ليه زوايا كتير وليه وجهات نظر كتير، ويحتمل الصواب في كل شيء ويحتمل الخطأ في كل شيء ويحتمل مشاعر مختلفة. النهارده كنا بنقول ان يبقى في حد فاهمك زيادة عن اللزوم، هل دي ميزة ولا عيب؟ وسألتكم مين هو؟ ناس كثيرة جدا جاوبت ما بين الأب وما بين الأم وما بين الإخوات وما بين الصحاب وما بين ميكس من كل الناس دي، ما بين ناس ممكن يكون زمالك في الشغل، ناس ممكن يكون صحابك وبعيد عنك، عرفنا ناس كتير ممكن يكونوا قريبين منكم. ولكن الحتة بقى اللي هي بتاعت هي ميزة ولا عيب إن حد يبقى قريب منك وفهمك زيادة عن اللزوم؟ كل حاجة في الدنيا ليها مميزات وعيوب، بس الفكرة المميزات قد إيه والعيوب قد إيه. يعني لما يكون في حد قريب منك وفهمك زيادة عن اللزوم أكيد ده ليه مليون ألف ميزة. صحيح ساعات بيبقى ليه شوية عيوب. إيه العيوب؟ إنه مثلا ممكن تكون في بعض الأوقات عايز شوية خصوصية، ممكن تكون في بعض الأوقات عايز تنفرد بنفسك، ممكن يكون في بعض الأوقات عايز تداري على شمعتك في حاجة معينة، وده حاجة مش عيب أبدا، كلنا بنعملها. ولكن المميزات برضو قد إيه والعيوب قد إيه. هنلاقي إن مثلا في 30 40 50 حاجة تعتبر مميزات إن يبقى في حد في الدنيا فهمك زيادة عن اللزوم، وفي 3 4 5 6 عيوب في الموضوع ده برضو. فلما نيجي نشوف بنسبة وتناسب بإيجابيات وسلبيات نلاقي لأ، إن زي ما كل حاجة خلقها ربنا ليها وعليها، ليها حاجات بتخدمها وعليها شوية حاجات ممكن تكون بتتعبنا. ولكن الصح فين أو الميزة فين، أو معنى أصح الاستفادة منها أكتر فين؟ إنه يبقى في حد فهمك زيادة عن اللزوم. لقينا النهاردة إن في ناس كتير جدا ممكن يكون عندها حد واثنين وثلاثة، ولقينا حد بيقول لا ده أنا عندي حد واحد أو اثنين، ولقينا ناس كتيرة برضو قالت إن أنا ياريت يكون في حد واحد حتى يكون فهمني وموجود معي. مهم إن لو مفيش حد قريب منك أو يبقى فهمك زيادة عن اللزوم مفيش مانع أبدا إنك تدور عليه، تبحث عنه دايما طول الوقت. ده مش عشان تدور على اي حد وخلاص، ودي برضو مش حاجة سهل ان انت تلاقيها، انت ممكن تقعد تدور سنين لحد ما تلاقي حد يكون فاهمك زيادة عن اللزوم. بس انا ليه بقولك تدور عليه؟ بقولك تدور عليه لان في اوقات كتير قوي هتلاقي نفسك محتاجه، وهتلاقي نفسك عايز الشخص ده يكون موجود جنبك، عايزه يكون بيسندك، عايزه يكون في ظهرك، عايزه يكون بيشجعك، هتحتاج وجوده في اوقات كتير جدا. وده شيء طبيعي ان كل الناس دايما بتسند كل الناس، ودي الطبيعة اللي ربنا خلقنا عليها. نبي هتوحشوني لغاية يوم الحد، مش عايز اسيبكم والله. يلا عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقة ولحد اخر دقيقة. قعدنا مع بعض 3 ساعات وربع، حلقتنا النهاردة ما فيش نوم. عايز اشكركم جدا جدا، كنت معاكم حسام عصام. خدوا بالكم من نفسكم، ان شاء الله الصبح هتصحوا على خبر حلو جدا وهتقولوا حسام قال. هنتقابل يوم الحد الساعة 5 وحلقات جديدة من ساعتين جامدين، وتصبحوا على الف خير. كنت معاكم حسام عصام.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، تناولت التطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. كما أجرى وزير الخارجية مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عرقجي الذي استعرض مستجدات المفاوضات الجارية، فيما أعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر للجهود الرامية للتوصل لاتفاق يسهم في خفض التوتر وإنهاء الحرب ويحقق مصالح جميع الأطراف. رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز الشريف أعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وأوضح شريف أن باكستان تعمل حاليا مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، منوها بأن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أوضح أن إنهاء الحصار ومعاودة فتح مضيق هرمز جزء من الاتفاق المقترح مع الولايات المتحدة، موضحا أن القضية النووية ستخضع للنقاش في مرحلة لاحقة. أضاف عرقجي أن الاتفاق المؤقت خطوة أولى، وإذا لم ينفذ فلن تكون هناك محادثات نووية، ولافتا إلى أنه سيتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. الإمارات نفت بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية منها إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار. وأكدت الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تعهد برفع توصيات مؤتمر نداء باريس 2026 من أجل حل الدولتين إلى قادة العالم المجتمعين يوم الاثنين المقبل في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد حرص الدولة على توفير بيئة أعمال داعمة لتوسيع الاستثمارات الكورية في السوق المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الكوري الجنوبي كيم وان جونغ لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الكورية في مصر. ورياضيا، ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 فاز منتخب الولايات المتحدة على باراغواي ب4 أهداف مقابل هدف، بينما يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 22.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية بدر عبد العطي أجرى مباحثة هاتفية مع مديره الباكستاني محمد إسحاق دار، تناولت تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. كما أجرى وزير الخارجية مباحثة هاتفية مع مديره الإيراني عباس عرقجي الذي استعرض مستجدات المفاوضات الجارية، فيما أعرب الوزير عبد العطي عن دعم مصر للجهود الرامية للتوصل لاتفاق يسهم في خفض التوتر وإنهاء الحرب ويحقق مصالح جميع الأطراف. رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أعلن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح شريف أن باكستان تعمل حاليا مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، منوها بأن السلام بات أقرب من أي وقت مضى. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أوضح أن إنهاء الحصار ومعاودة فتح مضيق هرمز جزء من الاتفاق المقترح مع الولايات المتحدة، موضحا أن القضية النووية ستخضع للنقاش في مرحلة لاحقة. أضاف عرقجي أن الاتفاق المؤقت خطوة أولى، وإذا لم ينفذ فلن تكون هناك محادثات نووية، لافتا إلى أنه سيتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. الإمارات نفت بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية منها إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار. وأكدت الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. محققون تابعون للأمم المتحدة أعلنوا أن عدد المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا في أوكرانيا خلال شهر مايو الماضي كان أعلى محصلة شهرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية منذ 4 سنوات. وذكر تقرير بعثة الأمم المتحدة أن 274 مدنيا قتلوا وأصيب 1763 آخرون خلال الشهر الماضي. اقتصاديا، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد أكد حرص الدولة على توفير بيئة أعمال داعمة لتوسع الاستثمارات الكورية في السوق المصرية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الكوري الجنوبي كيم وان جونغ لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الكورية في مصر. ورياضيا، ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم فاز منتخب الولايات المتحدة على باراغواي 4 أهداف مقابل هدف، بينما يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى.

0: جهود الرامية للتوصل لاتفاق يسهم في خفض التوتر وإنهاء الحرب ويحقق مصالح جميع الأطراف. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أوضح أن إنهاء الحصار ومعاودة فتح مضيق هرمز جزء من الاتفاق المقترح مع الولايات المتحدة، موضحا أن القضية النووية ستخضع للنقاش في مرحلة لاحقة. أضاف عرقجي أن الاتفاق المؤقت خطوة أولى، وإذا لم ينفذ فلن تكون هناك محادثات نووية، لافتا إلى أنه سيتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت إسقاط مسيرات إيرانية حاولت مهاجمة السفن التجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة. الإمارات نفت بشكل قاطع ما ورد في بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن نقل أو تحويل أي مبالغ مالية منها إلى إيران، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بمبلغ 3 مليارات دولار. وأكدت الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها على أنه لم يتم الإفراج عن أو تحويل أو نقل أي أموال إيرانية مجمدة عبر دولة الإمارات. محققون تابعون للأمم المتحدة أعلنوا أن عدد المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا في أوكرانيا خلال شهر مايو الماضي كان أعلى محصلة شهرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية منذ 4 سنوات. وذكر تقرير بعثة الأمم المتحدة أن 274 مدنيا قتلوا وأصيب 1763 آخرين خلال الشهر الماضي. اقتصاديا، مصر احتلت المركز 35 عالميا في مؤشر الصادرات التكنولوجية المتقدمة وحجم السوق وفقا ليو اس نيوز عام 2026. يأتي ذلك نتيجة لمجموعة من الجهود المتكاملة التي تبنتها الدولة لتعزيز التوطين التكنولوجي وتوفير فرص العمل. ورياضيا، ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 فاز منتخب الولايات المتحدة على باراغواي 4 أهداف مقابل هدف، بينما يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10 مساء. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

لعشرة الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية جمجوم فارما، راحة في كل حركة. كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90.90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا
1: مع وفاء

0: المنفذ فلن تكون هناك محادثات نووية، لافتا إلى أنه سيتم الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. القيادة المركزية الأمريكية ستين كوم أعلنت إسقاط مسيرات إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة. الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على قرى بجنوب وشرق لبنان، فيما رد حزب الله بإطلاق صواريخ على مستوطنات شمال إسرائيل. محققون تابعون للأمم المتحدة أعلنوا أن عدد المدنيين الذين قتلوا أو وأصيبوا في أوكرانيا خلال شهر مايو الماضي كان أعلى محصلة شهريا منذ بدء العملية العسكرية الروسية منذ 4 سنوات. وذكر تقرير بعثة الأمم المتحدة أن 274 مدنيا قتلوا وأصيب 1763 آخرون خلال الشهر الماضي. اقتصاديا، مصر احتلت المركز 35 عالميا في مؤشر الصادرات التكنولوجية المتقدمة وحجم السوق وفق اليو اس نيوز عام 2026. يأتي ذلك نتيجة لمجموعة من الجهود المتكاملة التي تبنتها الدولة لتعزيز التوطين التكنولوجي وتوفير فرص العمل. ورياضيا، منتخب المغرب لكرة القدم يستعد للقاء نظيره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليل ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
1: الدقيقة الأولى.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين الأبطال السوبر هيروز اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. امبارح فوقتوا كده معايا امبارح وقعدنا نحل الفوازير وكان شغل عالي قوي والناس كانت مصحصحة معايا والإجابات كانت إجابات 90%. 90%؟ يا سعدي صباح الفل. سعدي أول واحد بيدخل يجاوب على كل الفوازير ويعني يبقى إيه مركز معانا كده, مركز مع لعبة وحدوتة وكل برامج الراديو 90 90. صباح الفل على كل حبايبي اللي بيسمعونا دايما ومتابعنا دايما. أحسن إيه عشان دول بقى
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: حبايبي الحلوين بقى الأبطال السوبر هيروز اللي أنا بتكلم معاهم النهاردة مش معايا ضيف, فقلت كده أحاول أتكلم مع الحلوين الجمال اللي مبارح كلمناهم وعرفنا أن هم في كتير قوي. امبارح محمد السيد باركنا له على الهوا وشغلنا له النجاح يرفع ايده, وعايزه كل الحلوين السوبر هيروز اللي نجحوا يبعتوا لي على يكلموني على 2 18 10 68, ولو مش عايز تتكلم ممكن تبعت لي مسج على خاصيه الواتساب اللي هي 010 400 9094 او اس ام اس على 199 واحنا نكلمك ونفرح معاك ونهيص ونشغل كل الحاجات الحلوة اللي انتوا عايزينها. فنهاردة بقى بنتكلم على ايه معا؟ بنتكلم على الاجازة اللي انتوا معظمكوا اخدها. انا عارفة ان الثانوية العامة لسه بدري ولسه عندنا امتحانات لحد شهر 7, وكلنا بندعيلكوا وكلنا والله حاسين بيكوا وهنحاول يعني هنحاول ايه هنستمتع في هدوء لحد ما انتوا تخلصوا وكلنا نستمتع ونعلي صوتنا ونهزر ونضحك وضحكنا كده ايه يسمع الجيران كلها عشان عايزين نتبسط ونفرح بالاجازة الجميلة 2026 صيف 2026 يا رب ان شاء الله كل الناس تستمتع بيه. الرغي النهاردة عالي قوي معايا, فانا هسألك كده سؤال جري ونطلع نسمع اغنية لعمرو دياب وبعدين نرجع تاني نشوف بقى مين الحلوين اللي نجحوا هيكلمونا, مين ايه الدنيا فين في الاجازة, ايه اكتر حاجة نفسك تعملها في الاجازة دي, الاجازة دي بالذات حاجة انت مفكر فيها, حاجة كان نفسك تعملها الصيف اللي فات 2025 وملحقتش, حاجة بتحلم ان انت تعملها ومش عارف اذا كنت هتقدر ولا لا, وانا بقولك احلم احلم يعني ايه وكبر احلامك قوي قوي وان شاء الله ان شاء الله ربنا يديك اللي نفسك فيه وزيادة. فاحلم كده وقعد تخيل وتصور انت رايح فين وهتعمل ايه ومسافر فين ومين هيجي معاك, وقولي كلمني كده وقولي هتعمل ايه في صيف 2026 والاجازة الدراسية بتاعت 2026 عشان نرجع كده في سبتمبر كلنا طاقة وحيوية ونجاح. يلا بينا عمرو دياب وعبدالله دياب, يلا يلا يلا ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

محمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر، مية تطمن لها.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة،
0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
2: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مع مصطفى، ولسه بكلم حبايبي الأبطال السوبر هيروز عن إيه؟ عن الأجازة إن شاء الله، الأجازة الجميلة بتاعتهم بعد ما اجتهدوا وعملوا كل اللي عليهم وركزوا في الامتحانات. وناس كتير فرحتنا مبارح وقالوا إن هم نجحوا، وناس أكتر عرفت دلوقتي إن هم نجحوا وإيه بقى. صباح الفل. ألو ألو طيب صباح الفل. ألو ألو ألو طيب ماشي، نرجع يعني إيه، نستنى إن هما يكلمونا تاني. طيب إيه اللي أنا عايزة أقوله لكم النهاردة وعايزاكم كلكم تبعتولي على 010-499-4 أو تكلموني على 218-10-86 وتقولولي هتعملوا إيه في الأجازة بتاعة صيف 2026، نفسكوا تعملوا إيه، إيه الخطط بتاعتكو. ما تخافوش أنا مش هقول لحد، تعالوا بس وشوشوني وقولولي ايه الخطط بتاعتكو، هنعمل ايه، هنعمل ايه السنة دي. الصيف السنة دي حر قوي، فلازم نخطط كده ونقعد نفكر هنعمل ايه، هنعمل سوينج بول نملاه تلج، ولا مشروع جديد كله عصاير فريش وحاجات ساقعه كده ترتب علينا وعلى الناس الحلوة. هتعملوا ايه، هتعملوا ايه. طيب تعالوا كده بسرعة نسمع اغنية لحد ما نشوف الناس الحلوة اللي كانوا مكلميننا راحوا فين. يلا بينا.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ورجعت لكم تاني والناس الناجحة الجميلة، وهنديهم سقفة كبيرة وهنقيص لهم وهنعمل حاجات كتير قوي. بس خلينا نقول يا صباح الفل. ألو
2: ألو،
1: يا صباح الهنا.
2: صباح العسل.
1: ازيك يا خالد؟ ازيك يا زياد، عامل ايه؟
2: الحمد لله كويس.
1: انا عرفت ان انت وعمار نجحتوا وجبتوا مجموع حلو قوي قوي قوي.
2: ايوه نجحنا.
1: طب قولي انت جبت كام في المية؟
2: انا جبت 97
1: في المية. وعمار جاب كام في المية؟
2: وعمار جاب 96.
1: انت عندك كام سنة؟
2: انا عندي 12.
1: وعمار عنده كام؟
2: عمار عنده 9.
1: طب عمار جنبك، انا ممكن اكلمه؟
2: حاضر ماشي. طيب.
1: يا عمار.
2: يا خالد
1: صباح الفل.
2: صباح العسل.
1: عملت ايه؟ جبت كام في المية؟ انا كنت خايفة ما تنجحش.
2: لا.
1: طب قول جبت كام في المية؟
2: 6%.
1: 96%. طب بقول لك ايه، انت وزياد انا هديكوا انتوا الاتنين سقفة كبيرة قوي. اسمع بقى.
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: مبروك مبروك يا حبايبي، الف الف مبروك، عقبال كل سنة. وانا متأكدة مليون المية ان انتوا هتعملوا كل اللي نفسكوا فيه وزيادة. مبروك يا زياد.
2: الله يبارك فيك.
1: مبروك يا عمار.
2: الله يبارك فيك.
1: زياد قولي انت نفسك تطلع ايه؟
2: ايه
1: نفسك تطلع ايه لما تكبر؟
2: ظابط.
1: ظابط؟ ايوه بقى. وعمار انت نفسك تطلع ايه؟
2: انا زياد.
1: زياد عايز، عمار عايز يطلع ايه؟
2: لا بقول لسه اطلع ضابط.
1: ماشي. وزياد
2: لسه مهندس.
1: ايوه بقى.
3: يستاهل سقفه كبيره.
1: ان شاء الله يا حبايبي انتوا تعملوا كل اللي نفسكم فيه وزياد. انا فرحانه بيكم قوي قوي قوي، وفخوره بيكم جدا على الارقام والمجموعه اللي انتوا جبتوه ده. اتبسطوا بالأجازة واعملوا كل اللي نفسكم فيه عشان انتوا تستحقوا. ماشي يا حبايبي، بحبكم قوي.
2: والله انت اكتر.
1: مع السلامة حبايبي، هشغل لكم الناجح يرفع ايده دلوقتي. مع السلامة. مع السلامة حبايبي. مع السلامة. شايفين الحلاوة؟ 96 و95 ولا 97، يعني تسعينات، كله تسعينات، حاجة كده ايه، حلاوة وجمال وشطارة. بس يلا نسمع بقى ونهيص لهم، ونهيص كل الناس الحلوة اللي نجحت وجابت مجموع حلو، او جابت مجموع يعني 80s 70s. المهم ان هم مبسوطين ومرضيين وعايزين بعد كده يعملوا حاجات اكتر ويبقوا اشطر ويبقوا جمال قوي قوي قوي. فكل الناس الحلوة اللي نجحت وان شاء الله اللي لسه بيمتحن وهينجح، يلا بينا نسمع عبد الحليم حافظ الناجح يرفع ايده. ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. اتبسطوا اتبسطوا. بس يا ناجحين.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض ومع مها مصطفى. والنهاردة يوم كده بحب ايه اضبط الناس الحلوه اللي نجحت واللي عرفت من المسجز بتاعتكم اللي جايه لنا على 010 490 90 4 ان هم نجحوا وجابوا مجاميع حلوه قوي. فحقهم حقهم في لعبه وحدوت علينا وعلى كل الناس اللي بتحبهم ان هم يشجعوهم ويدوهم سقفه كبيره. يدوهم سقفة كبيرة ويقولوا لهم يعني برافو برافو برافو على كل المجهود وكل الحاجات الحلوة اللي انتوا عملتوها طول السنة عشان توصلوا للمجموع الحلوة قوي ده. فحقكوا علينا ان احنا نشجعكوا ونسقف لكم ونشغل لكم اغاني حلوة ونحتفل معاكم ونبقى مبسوطين قوي قوي قوي قوي، ممكن كمان نكون مبسوطين اكتر منكم. فيا رب بالنجاح لكل الناس الحلوة اللي لسه ما عرفتش النتيجة ايه ومش عارفين لسه، بس ان شاء الله ان شاء الله انا متفائلة ان كل الناس هتبقى ناجحة السنة دي ونقضي صيف 2026 واحنا مبسوطين قوي وناجحين ومكسرين الدنيا. فعايزة اعرف منكم قبل ما نخرج بعد شوية كده ونقرأ الحدوتة، انتوا نفسكم تعملوا ايه في صيف 2026؟ ايه الخطط اللي عندكم ونفسكم تعملوا ايه وعايزين تروحوا فين؟ بتفكروا تعملوا ايه؟ مشروع جديد، حاجة جديدة، حاجة نفسكم تغيروها في شخصيتكم، ايه اللي نفسكم تعملوه؟ قولولي كده، فكروا فكروا كتير وكلموني على 2 18 10 8 66 او الاس ام اس 199، او كمان خاصية الواتساب الجميلة قوي قوي قوي اللي انا هقرا والله المسجات الجميلة اللي انتوا بعتينها وبتبعتولي فويس كمان. يا لولو يا الهام، صباح الفل وصباحك سعادة وهنا وطاقة ايجابية زي ما انت كده ايه بتنوري حياتنا في الراديو 90 90 وفي لعبة وحدوتة. صباحك هنا وسعادة يا الهام يا جميلة. فتقدروا تبعتولنا على خاصية الواتساب اللي هي 010 490 90 4. قبل بقى ما اخرج اشغل الاغنية دي عايزة اقول لكل الناس الحلوة، كل الناس الحلوة اللي عيد ميلادهم النهاردة او بكرة او كان امبارح، كل سنة وانتوا طيبين. وبالمناسبة دي انا عايزة اقول لمحمد حبيب قلبي اخويا حبيبي كل سنة وانت طيب عقبال مليون سنة وانت مكسر الدنيا في صحة وهنا وسعادة وكل حاجة حلوة. وهنونة كل سنة وانت طيبة يا حبيبة قلب مها، عقبال مليون سنة يا رب وانتوا دايما ربنا حافظكوا في صحة وعافية وهنا وكل حاجة حلوة من رب العالمين. كل اللي عيد ميلادهم النهاردة كل سنة وانتوا طيبين، او كان عيد ميلادهم من بارح ونسيت عيد عليكم، او بكرة، كل اللي عيد ميلاده الاسبوع ده كل سنة وانتوا طيبين، عقبال مليون سنة يا رب وانتوا مبسوطين قوي قوي قوي قوي وسط كل حبايبكم. هشغل ايه؟ طبعا محمود العسيلي كل سنة وانت طيب. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: ورجعت لكم تاني ولعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. ولو انت لسه فتح الراديو دلوقتي واول مرة تسمع لعبة وحدوتة، انا زعلانة. ازاي تبقى اول مرة تسمعنا فيها وتسمع لعبة وحدوتة؟ انا عارفة ان انت ممكن تكون واكيد متابع برامج تحفة تانية على هوا الراديو 90 90، بس لو سمحت ابقى اسمع بقى لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. اوعى تنسى لو سمحت طيب النهاردة بنقول ايه في لعبة وحدوتة؟ النهاردة بعيد وبقول وبهيص وشهيص كل الناس الحلوة اللي نجحت والنتائج بتاعتهم ظهرت، وحتى الناس اللي لسه بتمتحن برضو بنشجعهم كده وبنديهم حتة موتيفيشن عشان ان شاء الله يخلصوا يا رب ويستمتعوا بصيف 2026 اللي هيكون مميز جدا. مميز ان شاء الله، يعني ما يبقاش حر قوي يا رب، بس مميز بالنجاحات والحاجات الحلوة قوي. متأكدة كده او عندي احساس قوي جدا ان كل الابطال السوبر هيروز حبايبي هيبقوا ناجحين ومكسرين الدنيا ومبيضين وشي. طيب تعالوا بقى ما نصبح الناس الحلوة بسرعة اللي بعتلنا لنا على خاصية الواتساب اللي هي 010-490-904. لو انت اول مرة تسمع انا بقولك هو 010-490-904، هقولتها بالراحة عشان تلحق تكتبها او تبعت لنا على طول دلوقتي وتقول لي مين اللي عندك في العيلة نجح او خلاص هيخلص وانت متأكد ان هو عامل اللي عليه وزيادة وان شاء الله ينجح، وعايز تشجعه وعايز تقوله كلمتين حلوين، او كمان ايه يا مها، او تقول انتوا هتعملوا ايه في صيف 2026، ايه الخطط الجميلة، غششوني كده. طيب صباح الفل احمد ابراهيم، صباح الورد عليك يا مها، صباح الهنا والسعادة عليك يا احمد يا ابراهيم يا جميل، صباح الخير على عيونك ان شاء الله. هنزل لا استني بقى، هنزل الجيم من النهاردة متفائلة، ادعيلي اخش 10 كيلو، ايه اخس، معلش مكتوبة اخس 10 كيلو دول، ونفسي اسافر طبعا. دي هاجر القمر الرقم اخره 0641. بصي بقى
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: اولا انا بديكي سقفة كبيرة عشان يعني حاسة كده في كلامك ان انت ايه متفائلة جدا، انت بتكتب ان انت متفائلة، انا كمان حاسة في المسج بتاعتك ان انت متفائلة قوي. انا بديكي سقفة كبيرة عشان انت نازلة الجيم، خسنا كام بقى مش مشكلة، مش مشكلة، هتتبسطي، هتشوفي ناس جديدة، هتعملي حاجات كل يوم تبسطك وتخلي مودك حلو، وهتخسي، بس مش مشكلة كام كيلو، يعني ما تركزيش في كام كيلو، وان شاء الله تخسي 10 وازيد من 10 لو انت نفسك، بس بالراحة ما تحطيش لنفسك وقت، فلما ما تخسيش ايا كان كام كيلو في الوقت ده نحبط بقى ونتضايق، لا لا لا لا لا، سيبي الوقت ده على جنب وسيبي كام كيلو على جنب واتبسطي، انا بقولك اتبسطي. طيب ما فيش غير الشغل بس، ليه بس يا عبود، ليه رقم اخره 7135؟ يعني ماشي جنب الشغل كده نعمل كام حاجة كده ايه فنفنة كده ونظبط نفسنا. طيب رقم اخره 9786. انا بحبك قوي يا ماما، وانا كمان ممكن تدعي لابني في الثانوية العامة بمجموع عالي، احمد عمرو، انا اسمي شوشو، يا شوشو صباح الورد وصباح الهنا عليك وعلى كل حبايبك، وان شاء الله احمد هينجح ويجيب مجموع عالي قوي اللي هو نفسه فيه عشان ان شاء الله يدخل الجامعة اللي نفسه فيها اللي تفرح قلبه وقلبك ويفرحك بيه دايما. وابعتيلي لما النتيجة تطلع ابعتيلي عشان نهيصله مع بعض. يا احمد يا عمر ان شاء الله هتكسر الدنيا في الامتحانات، ربنا يفرح قلبك بيه يا شوشو بكل حبايبك. طيب مين بقى بنسمعك يا مها، بس ملتزمين الصمت احنا الكبار، لا وحتى الكبار قولوا لي هتعملوا ايه في صيف 2026، ما هو برنامج اطفال كبار يعني يعني يعني يعني اهو حاسين بالروح، يعني ما ينفعش يا جماعه، ايوه اطفال بس كده، احنا اطفال بس احنا كبار بس اطفال طيب صباح الفل والسعادة عليكم بنتي يارا، الحمد لله نجحت جايبة 97% وإن شاء الله تهتم بتمارين السباحة في الأجازة.
2: يستاهل سقفة كبيرة.
1: ألف مبروك يا محمد ليارا، ربنا يفرح قلبك بيها يا يارا يا يويا يا جميلة. أنت 97% ده إيه الحلاوة دي بقى؟ بعتي قولي لي نفسك تطلعي إيه يا رب، تعملي كل اللي نفسك فيه وزيادة. وأيوة تمارين السباحة بقى في الأجازة عشان إيه؟ نظبط نفسنا كده في الحر اللي إحنا فيه ده. خدنا غطسين معاكي لو سمحتي لو سمحتي. ألف مليون مبروك يا حبيبة قلبي، وإن شاء الله تعملي كل اللي نفسك فيه. طيب صباح الخير يا مها، يا رب تكوني بخير. عايزة أبعت تهنئة لحفيدي الله آدم سيد عباس يا دومي، نجح وجاب 94%. ألف مبروك يا حبيبي ودايما في نجاح. أنا تيتا زوزو، اختي على تيتا زوزو وجمالها
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: يا تيتا زوزو ربنا يفرح قلبك بكل حبايبك ولادك واحفادك وادم القمر. الف مليون مبروك. شايفين يا جماعه انا قلت لكم من اول الحلقه الناس كلها في التسعينات كده، واحنا قاعدين نقول الولاد ما بتذاكرش ومسوين سمعتهم، ما الناس حلوه اهي، الناس حلوه اهي
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: يا حبيبتي يا تيتا زوزو انتي ربنا يفرح قلبك بكل حبايبك، والف الف مليون مبروك. عايزه اقول مبروك رقم اخره 1828. عايزه اقول مبروك لولادي ريما ويوسف ويونس على تخرجهم امبارح من اف اس 2 من مامي ايه وبابي احمد. ايه بقى الجمال ده، ايه الجمال ده،
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: ريما ويوسف ويونس هتروحوا بقى year one، وان شاء الله انا متأكدة ان انتوا هتكسروا الدنيا، ومامي آية وبابي احمد بيحبوكوا قوي قوي قوي قوي، وبيقولوا ان انتوا شاطرين جدا وبعتين قلوب كتير جدا. يا حبيبتي يا ايوه يا ربنا يفرح قلبك بيهم وتشوفيهم احسن الناس. ماشي تسلمي ما ربنا يفرح قلبك. ما عايزة اقولك ان انا 46 بس قاعد مستني الحدوتة يا اختي. مش هلحق، شكلي مش هلحق. شكرا يا ماما، انا بحب البرنامج بتاعك قوي وانا بحبكم قوي قوي قوي قوي يا شوشو، والله العظيم انتوا حبايب قلبي كلكم. طيب بسرعه بقى اسمعوا الاغنيه دي عشان نرجع سريعا احكي جزء من الحدوته عشان الناس الحلوه اللي مستنيه الحدوته توتا توتا فرغت الحدوته. يلا بينا سعد المجرد وبوس الشقاوه عشان في ناس شقيه قوي النهارده. يلا بينا الشقاوه ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة.
1: وجه وقت الحدوتة. هو جه وقت الحدوتة، بس قبل ما أقول الحدوتة عشان ما أقدرش أزعل حد، أمير بيلعب سباحة وشاطر ونجح في كيجي. يا أمير يا أمير يا شاطر قوي. طيب ممكن تهنئة من ماما هبة وبابا أحمد فتحي، بيقول لآدم ألف ألف مليون مبروك، ويا رب تنجح دايما يا آدم يا جميل. ألف مليون مبروك، يا رب ما كنش زعلت حد النهاردة. وألف مليون مبروك لكل حبايبي اللي نجحوا وجابوا مجاميع حلوة قوي. والناس اللي قلقانة زي ماما أميرة بعتتلي وقالت لي إن فريدة قلقانة قوي عشان النتيجة لسه ما طلعتش وهي خايفة وقلقانة. فهنقول النهاردة سريعا حتى من سفيان القلقان. الأسبوع الجاي هكمل لكم القصة مع بعض. صاحبنا سفيان كان هادي وحيد، أوقات كتير يقعد يفكر ويعيد ويزيد. أصل صاحبنا سفيان كان على طول سرحان، غرقان في أفكاره ودايما هيمان. أصل أفكاره دي كانت مختلفة شويتين، كان دايما قلقان من بكرة وحزين. ليه يا سفيان؟ قلقان من حاجات خلاص حصلت، وقلقه بيخليه حاسس ان راسه اتشقلبت ومش عارف يفكر. الصبح لما سفيان بيروح المدرسة قلقه بيكبر وبتجيله افكار مش كويسة. شافته المدرسة بتاعته مهموم وحزين، سألته مالك يا سفيان؟ زعلان من مين؟ رد وقال لها أنا قلقان، بقلق كل يوم، بقلق لما بصحى وبقلق قبل النوم، بقلق من غلطات ممكن أعملها، وبقلق من مواقف ممكن أقابلها بعد شوية أو خلصت خلاص. يا نهار أبيض يا سفيان، ده كده مشكلة كبيرة قوي، والقلق قاعد يكبر جواك وأفكار مش حلوة كتير. بص بقى، اوعى تقلق وما تفكرش كتير لحد ما يجي الأسبوع الجاي في لعبة وحدوتة من يوم الجمعة والسبت من الساعة 10 للساعة 11 عشان نتكلم في موضوع القلق ده مع بعض ونكمل القصة بتاعتك. بس وعدني وكل الأبطال السوبر هيروز اللي بيسمعونا يوعدوني كلهم ان انتوا توقفوا قلق شوية لحد الأسبوع الجاي أما نيجي مع بعض ونشوف سفيان القلقان عمل إيه. خلاص وعد، اوعوا تقلقوا من أي حاجة. بحبكوا قوي قوي قوي قوي. ما هو مصطفى لعبة وحدوتة على هوا الراديو 99. إن شاء الله أكون معاكم يوم الجمعة والسبت الجايين من الساعة 10 للساعة 11. بحبكوا قوي قوي قوي قوي. وهنختم مع عفاف راضي حدوتة. ومع السلامة مع السلامة مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحث مع عدد من قيادة الوزارة الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء التي تستهدف رفع كفاءة محطة الرفع على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ برامج الإحلال والتجديد وإنشاء محطات جديدة. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أن المنظمة الدولية تواصل مراقبة التطورات حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ورحبت الأمم المتحدة بقرب التوصل للاتفاق. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت إسقاط مسيرة إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة. الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على قرى بجنوب وشرق لبنان، فيما رد حزب الله بإطلاق صواريخ على مستوطنات شمال إسرائيل. محققون تابعون للأمم المتحدة أعلنوا أن عدد المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا في أوكرانيا خلال شهر مايو الماضي كان أعلى محصلة شهرية منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

0: موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 منتخب الولايات المتحدة يفوز على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف. قطر يواجه نظير سويسري في 10 مساء، والمدير الفني لقطر يعتبر منتخب سويسرا من الأفضل عالميا ويعرب عن ثقته بالعنابي. منتخب المغرب يواجه نظير البرازيلي في 1 بعد منتصف الليل، ونيمار يغيب عن اللقاء. أخيرا منتخب مصر يطيل إلى سياتل اليوم استعدادا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم بعد غد.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزر، ميجا عروض، ميجا خصومات. مع محمود الفهري كل يوم جمعة وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بدا جوله تفقديه لعدد من المشروعات بمحافظه البحيره. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اكد تطلع مصر لمواصله اطر التنسيق مع اوزبكستان في المحافل الدوليه، واهتمام مصر بدعم مجالات التعاون الاقتصادي مع اوزبكستان من خلال تنفيذ مشروعات واستثمارات تسهم في زياده حجم التبادل التجاري. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء باختيار سعيدوف وزير خارجيه جمهوريه اوزبكستان. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد أن المنظمات الدولية تواصل مراقبة التطورات حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، ورحبت الأمم المتحدة بقرب التوصل للاتفاق. القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أعلنت إسقاط مسيرات إيرانية حاولت مهاجمة سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة. الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على قرى بجنوب وشرق لبنان، فيما رد حزب الله بإطلاق صواريخ على مستوطنات شمال إسرائيل. محققون تابعون للأمم المتحدة أعلنوا أن عدد المدنيين الذين قتلوا وأصيبوا في أوكرانيا خلال شهر مايو الماضي كان على أعلى محصلة شهرية منذ بدء العملية.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. زي ما انتم متعودين كل يوم سبت من الساعة 12 لحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن فكرة جديدة، مشروع جديد، موضوع جديد ليه علاقة بريادة الأعمال. وطول الوقت الحقيقة بنبقى مبسوطين جدا جدا بكل الأفكار الجديدة والمختلفة اللي بيقدمها لنا رواد الأعمال طبعا في مصر. النهاردة فكرتنا أو المشروع اللي هنتكلم عنه الحقيقة مشروع مهم جدا جدا، بيهمنا كلنا تقريبا، كل الناس اللي بتستخدم العربيات، يعني سواء كنا أفراد بنستخدم عربياتنا أو الشركات أو أي حاجة بتشتغل بالوقود بالبنزين. إحنا طول الوقت بنقول إن إحنا عايزين حلول بتحافظ على البيئة وبتوفر كمان في استهلاك الوقود، وحلول مستدامة، وطول الوقت بنتكلم عن الاقتصاد الأخضر والحاجات اللي إحنا الحقيقة المفروض يبقى لينا دور إيجابي جدا جدا فيها، ونحاول إن إحنا نشوف أي حلول تخلينا نوفر في استخدامنا للوقود، وحلول كده تبقى فعلا يعني بتعمل فرق، ما يكونش كلام وخلاص. عشان كده النهاردة هنتكلم عن جديد. وجديد هي شركة ناشئة بتقدم منتجات هدفها زي ما بنتكلم كده توفير الطاقة وتوفير الوقود تحديدا. وأي حد بيسمعنا دلوقتي عنده عربية أو أي شركة عندها عدد كبير من العربيات، أكيد يعني لو وفرنا 10% 20 30% من استخدامنا للوقود أكيد ده هيفرق معانا كتير جدا جدا على كل المستويات، يعني مش بس على مستوى المادي يعني، لكن أكيد على كل المستويات. وهيكون لينا دور في إن احنا نحافظ كمان أكتر على البيئة ونشجع الطاقة يعني النظيفة وكل الحاجات دي. فعايزين النهاردة نعرف أكتر عن جديد، وتحديدا عن جهاز جرين تيربو اللي بيقدموه واللي قدروا إن هم يحصلوا على براءة اختراع ليه، ونعرف إزاي هيفيد الجهاز ده أي حد عنده عربية من الأفراد أو من الشركات، وإزاي هم عملوا الحقيقة يعني تجارب كتيرة جدا، وكمان الجهاز شغال بالفعل العدد كبير من العربيات. فهنعرف تفاصيل بالإضافة لجوائز وفعاليات كتيرة جدا جديد شاركوا فيها. كل التفاصيل دي هنعرفها من ضيفنا النهاردة أستاذ أحمد طارق، طبعا هو الرئيس التنفيذي ومؤسس جديد، وتفاصيل كتيرة جدا جدا هنعرفها على مدار حلقتنا. خليكم معنا وشاركونا على 99.9 أو على صفحة الراديو 99.9 على فيسبوك أو إنستغرام. نخرج فاصل ونرجع على طول.
0: يلا بينا على الراديو 99.9. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك

0: ثلاثة العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي
1: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. ليون.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا. يلا بينا، موجودة معاكم رضوى حسن، والنهاردة حلقتنا عن جديد، الشركة الناشئة اللي هدفها انها تقدم حلول مختلفة للتوفير في الطاقة، وتحديدا في الوقود اللي بيستخدم في السيارات طبعا للأفراد وللشركات وفي أجهزة تانية كتير. هنعرف كل التفاصيل دي من ضيفنا اللي منورنا النهاردة، أحمد طارق، مؤسس جديد والرئيس التنفيذي. مساء الفل يا أحمد، مبسوطة جدا بوجودك معنا النهاردة.
1: مساء الفل يا رضوى، انا مبسوط اكتر ان انا معاكي.
0: ربنا يخليك.
1: وانا على طول بسمعك يعني وبشوفك ومن المعجبين بيكي بصراحه وبالمحتوى اللي بتقدميه.
0: ربنا يخليك يا احمد، ده من ذوقك. خلينا نبدا نتكلم عن جديد، بس قبل ما نتكلم عن الفكره والجهاز والتفاصيل دي كلها، احكي لنا اكتر عنك بقى، يعني انت الموضوع بدا معاك ازاي؟ بدات في جديد على طول ولا قبلها كنت بتعمل حاجات تانية؟
1: لا يعني انا تقريبا عندي 17 سنه خبره في سوق العمل، يعني بقالي 17 سنه بشتغل. اشتغلت في شركات انترناشنال وشركات محليه وستارت ابس في المانجيريال ليفل من وانا يعني صغير، عندي 26 سنه و27 سنه.
0: مدير من بدري.
1: بالظبط.
0: دي حاجه حلوه الحمد لله.
1: والباك جراوند بتاعتي في البيزنس والفاينانس، كنت بعيد تماما عن التكنولوجيا الخضراء، لكن انا دلوقتي بتشرف ان انا بقالي 4 سنين في جديد، وانا من مؤسسين جديد. وبقول دايما لما حد بيقول لي مين احمد طارق، بقول له رائد اعمال مصري مهتم بالتكنولوجيا الخضراء.
0: حلو قوي،
1: بس كده.
0: حلو جدا، ولكن يعني تخليت عن الحاجات اللي قبل كده، يعني اللي قبل جديد، ولا مكمل فيها؟
1: لا لا لا،
0: خلاص
1: طبعا تخليت عليها. والتخلي عايز اقولك ده كان صعب جدا، يمكن اي رائد اعمال ممكن يبقى فاهم اكتر وعارف التفاصيل وحاسس باللي انا بقوله ده. رائد الاعمال دي، عشان تبقى رائد اعمال حاجة صعبة جدا يعني. هو رائد الاعمال ده عشان الناس برضو تبقى عارفة، هو بيشوف فرصة او مشكلة، وبيبقى عنده الاستعداد النفسي والذهني ان هو يبدأ يشتغل على الفرصة او المشكلة دي ويحولها لبيزنس. يحولها لبيزنس. والموضوع ده يعني مرهق جدا وشاق جدا.
0: اكيد.
1: فانت عشان تسيب بقى الفول تايم جوب بتاعتك اللي بيجي لك منها دخل كويس او
0: وظيفة مضمونة،
1: وتسيب كل ده وتمسك حاجة من الاول لسه ما بتجيبش انكم، وتطلعها في السوق وتدخلها في اسواق كمان اقليمية وعالمية وفي شركات، الموضوع ده بياخد وقت ومجهود كبير جدا، وانا بشفق على اي رائد اعمال بصراحه.
0: الموضوع مش سهل زي ما الناس متخيله.
1: لا خالص.
0: طبعا. طب انت اكيد الناس اللي حواليك قالوا لك لا، وازاي هتسيب وظيفه مضمونه، وخصوصا قلت لنا يعني انه كنت في مناصب اداريه مختلفه، المعارضه من اللي حواليك ما اثرتش مثلا، ما خلتكش تفكر شويه او تقول لا يعني مش هسيب الوظيفه واروح جديد وكده؟ او في ناس بتعمل الحاجتين مع بعض شويه لحد ما تستقر وتسيب الوظيفه بعد كده وتشتغل في الشركه الناشئه.
1: اكيد طبعا، يعني اولهم طبعا الاهل والاقارب والاصدقاء
0: طبعا.
1: اكيد طبعا، ما حدش كان محبس ده خالص في الاول. بس انا كان عندي فيجن، وانا شايف ان الانسان لازم يبقى ليه امباكت. وانا بصراحه وجودي في المانجيريال ليفل من وانا صغير حسسني ان انا يعني بقى لي مثلا، كان ساعتها بقى لي 13 سنه مثلا، وسي اف او وفاينانس مانجر
0: وبزنس دايركتور، كنت وصلت لمستوى يخليك تقول عادي يعني اخطر.
1: كنت خلاص حاسس ان انا عملت كل حاجه في الشركات اللي انا كنت بشتغل فيها، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وساعد شركات كتير ان هي توصل لتقييم تقريبا في خلال 5 سنين اعلى يعني 80 اكس. فده كان يعني مخليني حاسس ان انا ما قصرتش في الشركات اللي انا كنت فيها، وكنت حابب ابدا واخاطر بقى واطلع بره الصندوق شويه. وكنت شايف العبء اللي العالم كله عايش فيه بسبب التضخم
0: طبعا.
1: والارتفاع أسعار الطاقة والوقود كل يوم تقريبا. وموضوع ده كان بيشكل لي أزمة، وأنا علاقتي كويسة جدا بمهندسين كتير يعني، أنا أصحابي أكتريتهم مهندسين، فكنت دايما بشوف يعني اصحابي دايما عندهم افكار وعندهم شغل وحاجات عاملينها على الارض بس أيوة. ما تنفذتش
0: طول الوقت، المهندسين كده فعلا.
1: اه بالظبط يعني، بس عندنا مهندسين في مصر يعني من احسن، انا بشوف مهندسين مصريين من احسن مهندسين في العالم
0: طبعا
1: يعني.
0: طبعا
1: دي وجهة نظري يعني، بحكم شغلي ما اشتغلت مع مهندسين واصحابي مهندسين كتير جدا في مجالات مختلفه. مهندس مصري رغم مش مهندس بس بشوف يعني بشتغل طبعا مع دكاتره ومع مهندسين
0: طبعا.
1: لا من احسن مهندسين في العالم
0: اكيد. فمن هنا قلت لا يعني لازم يبقى ليه دور مختلف او دور ايجابي.
1: بالضبط. وانت لازم في الاول برضو يعني اللي بيفكر دايما او عنده هدف ان هو يبقى رائد اعمال لازم يكون جزء ريسك ده عنده.
0: جزء مخاطرة.
1: بالضبط، لازم تكون بتخاطر ولازم وانت داخل تبقى عارف ان الطريق ده الفشل فيه هو بداية النجاح، الفشل جزء من الرحلة مش اخر طريق. النقطة دي مهمة جدا
0: قوي قوي. وانتوا اكيد يعني برضو لسه قبل ما نتكلم عن الفكرة وتفاصيلها بس اكيد اتعرضتوا لصعوبات في الاول
1: جداً.
0: تجارب كتير واخطاء وكده يعني عشان كده بنقول ان اي حد بيسمعنا ما تيأسش يعني من فشل اول نتيجة وتاني نتيجة وكده.
1: لا لا لا، انا يعني انا شريكي محمد ورامي، رامي يعني من اللي هو اللي كان منوط بتطوير جرين تيربو، هو اللي اخترع جرين تيربو.
0: تمام.
1: يعني قعد 6 سنين يا تراين ايرور يعني.
0: 6 سنين.
1: 6 سنين يعني الموضوع كبير جدا.
0: والله.
1: ريسورسز ما كانش فيه ريسورسز عشان كده كان اخد وقت يعني، ما كانش فيه موارد، ما كانش فيه امكانيات، ومع ذلك
0: استمر
1: وكمل لحد ما وصل لحاجه ما حدش وصل لها على مستوى العالم، عشان كده سجلنا طلب براءه اختراع.
0: هايل. تعرفتوا على بعض بقى ومن هنا بدأتوا الفكرة.
1: بالضبط، بدأنا الفكرة ورامي كان بادئ في البحث والتطوير بقاله أكتر من 6 سنين. بعديها احنا تقابلنا من حوالي 4 سنين وقررنا ان احنا نحط الفكرة في المكان بتاعها الصح. حطينا جرين تيربو في شركة جديد لتكنولوجيا المناخ والطاقة وبدأنا نسجل براءة الاختراع. بالضبط، وابتدينا نعمل الاختبارات عشان المنتج يبقى كوميرشال كان لازم يتعمل اختبارات في أماكن معتمدة منوطة باختبار الأجهزة أو التكنولوجيا اللي احنا بنطورها. وبدأنا
0: من هنا بقى التحديات كلها. طيب خلونا نخرج فاصل ونرجع نعرف أكتر بقى الفكرة عبارة عن إيه والاختبارات اللي مرت بيها وكل التفاصيل دي هنعرفها النهاردة من أحمد طارق اللي منورنا في حلقتنا من يلا بينا.
2: يلا بينا على الراديو 90 90.

محمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90-90.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا مع أحمد طارق مؤسس جديد والرئيس التنفيذي. وجديد هي شركة ناشئة هدفها انه تقدم حلول لتوفير الطاقة، وطبعا يعني علشان كلنا نعيش في بيئة أفضل ويبقى لينا دور. فالحقيقة جديد بتقدم جرين تيربو، وده الجهاز الخاص بالتوفير في الوقود للأجهزة والسيارات، ويعني تفاصيل كتيرة جدا بنعرفها النهاردة عن الفكرة وعن الجهاز اللي طبعا بيكلمنا عنه أحمد. قول لنا بقى يا أحمد، بعد ما تعرفت على رامي وعرفت يعني أنه طور جرين تيربو، إيه اللي حصل بقى؟ الخطوات اللي مريتوا بيها يعني علشان يبقى فيه جديد؟
2: أول خطوة بعد ما قررنا أن احنا خلاص يعني هنبدأ ننزل على الأرض بشكل رسمي، طبعا قبلها قبل ما نبدأ الخطوة دي احنا بدأنا أول حاجة بالاختبارات للأجهزة، وابتدينا نعمل مبيعات تجريبية لعدد كبير من العربيات لحد ما وصلنا للشكل النهائي للجهاز اللي هنبدأ ننزل بيه كمرحلة أولى يعني في السوق.
1: اللي هو إيه بقى؟ نقول الجهاز إيه؟
2: الجهاز طيب الجرين تيربو هو أنا بشوف إن هو أول حاجة هو استثمار، هو مش منتج أو سلعة أنت بتشتريها وبعد فترة الضمان بتاعتها بترميها وتروح تشتري سلعة تانية مكانها، ومش تلفزيون يعني. لا، جرين تيربو هو استثمار، هو حاجة بتجيب لك فلوس. جرين تيربو هو أول خلية هيدروجين ذكية على مستوى العالم. الجهاز ده بيشتغل على ان هو بيحسن كفاءة الاحتراق داخل غرفة الاحتراق عن طريق انتاج غاز الهيدروجين واستخدام غاز الهيدروجين كمحفز لتحسين عملية الاحتراق. التركيب بتاعه بيتم تقريبا من 15 ل 30 دقيقة. الجهاز حجمه صغير جدا، ما بياخدش اي مساحة من المحرك اللي بيشتغل عليه، والجهاز ده بيركب على اي محرك احتراق داخلي. محرك احتراق داخلي دي بقى مش عربية
1: مش بس. عربية بس؟
2: لا، عربية تاني. طيب. مولد، مركب، محطة كهرباء، معدات تقيلة، اي حاجة،
1: اي مكان بسيستم. يعني
2: اي مكان اي مكان احتراق داخلي. في تطبيقات تانية بتبقى احتراق خارجي، دي ليها تكنولوجيا مختلفة واحنا بنشتغل برضو عليها. لكن هو بيشتغل على الاحتراق الداخلي. بالضبط. وبيشتغل على ان هو زي ما انا قلت بيحسن كفاءة الحريق داخل غرفة الاحتراق. وده بينتج عنه مزايا كتير قوي.
1: ايه بقى يا ترى؟
2: ماشي، اول حاجة في مزايا طبعا على المدى القصير انت بتلاحظها اول ما بتركب الجهاز، وهي طبعا التسارع في العربية، بتحس ان
1: العربية بتبقى اسرع،
2: العربية دوستك على البنزين بتحسسك ان استجابة العربية اسرع معاك. طبعا الاكسليريشن بيزيد، ده بالاضافة للاستهلاك، طب يحصل توفير في استهلاك الوقود بنسبة بتوصل من 10% لحد 40% على حسب نوع المحرك وعلى حسب الطريق وعوامل كتير، بس بحد أدنى 10%. طبعا الجهاز بيركب على جميع أنواع محركات الاحتراق الداخلي، وبيركب مع جميع أنواع الوقود سواء بنزين،
1: مش بس بنزين،
2: لا بنزين، غاز، سولار، كل ده بيركب عليه.
1: طب هي يعني اي عربية او اي جهاز تاني بقى زي ما انت قلت لنا كده، مولد مثلا او اي حاجة تانية، بتشتغل باي نوع من انواع الوقود تقدر تستفيد منه.
2: بالظبط بالظبط، اوريدي احنا عملنا ده يعني، احنا اشتغلنا مع شركات وعاملين تجارب، وفي شركات محولين الاسطول بتاعها بقى لنا اكتر من سنتين، يعني شركات عالمية والنتائج كويسة جدا الحمد لله. دي المزايا اللي على المدى القصير. على المدى المتوسط انت بتوفر في قطع الغيار وبتحسن الاداء بتاع العربية، بعض قطع الغيار اللي يعني لو عربيتك فيها
1: علبة بيئة بقى بالحاجات دي.
2: بالظبط، يعني لو عربيتك فيها علبة بيئة مثلا، علبة البيئة العمر الافتراضي بيزيد لأضعاف بعد تركيب جهاز جرين تيربو، لو فيها مشكلة او فيها انسداد صغير الجهاز بيعالجه، لان الجهاز بيمنع تراكم الكربون جوه المحرك، وده بيطول عمر الافتراضي لأكتر من حاجة، مش بس علبة البيئة، لا كمان البوجيهات مثلا، العربيات كابوجيهات او سبارس
1: دي من الحاجات اللي بتتغير كل شويه.
2: بالظبط هي مش بتتغير كل شويه, هي بتتغير مثلا في عربيات بتتغير كل 25000, في عربيات بتتغير كل 50000,
1: بس قصدي من الحاجات المعتاد انها تتغير
2: موجوده يعني. في الصيانات الدوريه لا احنا عندنا, انا عندي عملاء ما غيرتش بوجيهات بقى لها 5 سنين و6 سنين.
1: معقوله؟
2: الكلام ده كله موجود على الصفحه بتاعتنا والريفيوز دي موجوده يعني,
1: وهي موجوده على صفحتنا برضو, صفحه راديو 9090 لو اي حد يحب يعني تدخلوا وتشوفوا البيج الجديد, فطبعا موجوده عندنا كمان.
2: احنا كنا عاملين عرض بالمناسبه من حوالي اسبوع, وقررنا ان احنا نمد العرض ده بمناسبة يعني ان احنا موجودين معاكين النهاردة, فقررنا نمده اسبوع كمان عشان اي حد بيسمعنا ويجلنا هيبقى فيه ديسكاونت كويس قوي يعني.
1: حلو قوي قوي. طيب فانت قلت لنا ان الجهاز بيوفر, طيب الشخص بقى العادي اللي زينا كده, انا بستخدم العربية بتاعتي كل يوم, عارفة اكيد كل قد ايه بحتاج ان انا احط بنزين مثلا, لما ركب الجهاز ايه اللي هيحصل, ايه اللي انا هحسه في الموضوع ده؟
2: طيب اول حاجه هتحس ان الاداء بتاع العربيه اختلف تماما, هتحس ان صوت الموتور مثلا بتاع العربيه لو بتسمع صوت الموتور هتحس صوت الموتور هدي, هتحس ان العربيه بقت زي ما بيقولوا كده انعم معاكي, بمجرد ما بتدوسي دوسه صغيره على البنزين تحس العربيه بتستجيب وبتجري معاكي, هتحسي طبعا بتوفير في استهلاك الوقود. واحنا دايما يعني مش بنقول بس التوفير زي ما انا قلت في على المدى القصير, لا على المدى المتوسط بيحصل توفير في قطع الغيار, وعلى المدى البعيد الجهاز بيزود الهورس باور او مش بيزود, بيرجع الهورس باور المفقود للعربية. فبالتالي بيحافظ على المحرك على المدى البعيد. انت دي احد المزايا المهمة جدا. فلا اول ما تركبها هتحسي بأداء
1: واحنا انت عارف احنا اي حاجة بنعملها او بنشتريها بنبقى عايزين نحس كده ان احنا ايه يعني في حاجة حصلت,
2: ما احنا
1: في نتيجة,
2: ما احنا بنعمل حاجة حلوة قوي بقى. احنا ما بنبيع الجهاز, احنا بندي على الجهاز ضمان 10 سنين ضد عيوب الصناعة, مفيش حد بيدي المدة دي يعني. دي حاجة. الحاجة التانية بندي ضمان استرجاع لمدة شهر. يعني انت لما بتدفع تعمل الجهاز وبتركبه بيبقى معك شهر تجربة, تجرب الجهاز براحتك, لو حسيت الجهاز ما ادكش بنفيتس اللي انت محتاجها
1: مستنيها.
2: تقدر ترجع وتاخد فلوسك.
1: طب
2: مفيش اي مشكلة.
1: تمام هايل جدا. فيعني الحقيقة جهاز بكل المقاييس هو موفر ومفيد للعربية على المدى القصير او على المدى الطويل طبعا. وعايزين بقى يعني هنخرج فاصل ونرجع نعرف ماديا بقى دي اهم حاجة الفلوس, الجهاز هيوفر ازاي في الفلوس بعد الفاصل. لسه هنكمل معاكم حلقتنا النهاردة في يلا بينا عن جديد
0: مع رضوى حسن. يلا بينا

0: 90 هواها مصر. يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا للراديو 90 90. رجعنا لكم تاني، لسه موجودة معاكم رضوى حسن، وضيفنا اللي منورنا النهاردة أحمد طارق، مؤسس جديد والرئيس التنفيذي، بيكلمنا عن جديد وتحديدا عن جرين تيربو، الجهاز اللي هدفه أن يوفر فيه الوقود طبعا يعني كل المحركات الخاصة بالعربيات أو أي أجهزة تانية بتستخدم الوقود بمختلف أنواعه. جرين تيربو الحقيقة هدفه يعني مهم جدا جدا، وبيساعدنا كلنا ان احنا نوفر في الوقود من 10% لـ40% زي ما احمد كده قال لنا قبل الفاصل. احنا كنا قبل الفاصل بقى واقفين عند نقطة مهمة جدا وهي الفلوس. هحس ان انا وفرت كام لما استخدم جرين تيربو؟
2: الاول قبل ما بتحس انت وفرت كام، انت بتشوف الامباكت بتاع الجهاز. الامباكت مش بس توفير في فلوس البنزين، وعلى فكره هو طبعا كل العملاء بيبقوا مهتمين في الاول
1: بالقصه دي
2: للاسف، بس طبعا الامباكت بتاع جرين تيربو والتوفير اللي بيعمله في قطع الغيار والعمر الافتراضي للمحرك مهم جدا.
1: أكيد.
2: ده بخلاف طبعا التاثير البيئي عليه، ان انت بتقلل الانبعاثات الكربونيه او البصمه الكربونيه للشركات مثلا، بيبقوا مهتمين جدا بالنقطه ديت
1: طبعا.
2: فدي برضو بتاكل في الاخر فلوس يعني
1: طبعا. احنا يعني ساعات بنمشي بنلاقي عربيات يعني الانبعاثات اللي طالعه منها فظيعه يعني رهيبه الحقيقه.
2: دي بيبقى فيها مشاكل يعني، بتشوفي فيها دايما دخان طالع او انبعاثات، دي بيبقى العربيه فيها اغلبيتها يعني بيبقى فيها مشاكل
1: طبعا.
2: بالنسبه للتوفير، لا التوفير انت في على حسب الاستهلاك بتاعك وعلى حسب المشي بتاعك يعني. مثلا لو اتكلمنا على الافراد، لان احنا بنركب الافراد ومركبين لشركات
1: تمام،
2: الفرد مثلا في خلال من 3 ل 6 شهور بيكون رجع ثمن الجهاز، وبيفضل بقى معاه نسبه التوفير ديت على مدى العمر الافتراضي للجهاز. فمثلا احنا لو انت بتحط يعني اغلبيه العملاء مش بيبقى قايسين التوفير قوي يعني، فهو بس بيبقى عارف هو بيصرف كام في الشهر. فلو
1: بالزبط.
2: هنقول مثلا بيصرف 3000 جنيه في
1: مثلا
2: او 3000 جنيه مثلا في الشهر. فلو قلنا افريج، مش هنقول ان هو هيوفر 40 ولا هنقول هيوفر 10، هنقول هيوفر 20%، فهو بيتكلم كده في حوالي 600 جنيه ده في الشهر. ففي خلال سنة ممكن يوفر حوالي 6000 جنيه ده بس من البنزين
1: تمام،
2: بخلاف بقى الزيت
1: الحاجات التانية
2: بخلاف طبعا الزيت، بخلاف قطع الغيار التانية اللي هي بألفات دي هيوفرها
1: طبعا.
2: هي الفكرة بقى ان التوفير ده هيحصل معاه على طول يعني، انت مش هتتأثر بالزيادة بتاعت الأسعار اللي بتحصل في العالم كله. بلس بقى ان التوفير ده مكمل معاك طول العمر، انت مش الجهاز مش هترميه، الجهاز كده كده بيتجدد زي ما انا وضحت. ان العمر الافتراضي ليه من 5 سنين لعشر سنين، والضمان ضد عيوب الصناعة 10 سنين. وانت كل 100,000 كيلو، 100,000 كيلو دول ممكن تاخدهم مثلا في 5 سنين العربيات العادية، مش
1: حسب
2: الشركات.
1: استخدامك لو عربية عادية يعني هتاخدهم في وقت كبير
2: بالظبط. انت بخلال بعد 100,000 كيلو بتيجي تجدد الجهاز بتكلفة بسيطة جدا من تمنه ساعتها، وبيكمل معاك وبيجدد لك الضمان 10 سنين
1: كأنه كمان. صيانة كده يعني دورية للجهاز
2: بالظبط. فطبعا التوفير ده بيفضل معاك مدى الحياة. الشركات بقى الموضوع بيبقى مختلف، لان تقريبا لو قلنا العربيات بتاعت الافراد مثلا اللي هم الطبيعيين اللي هم بيروحوا الشغل بتاعهم، بيروحوا مشاورهم العاديه وبيشتغلوا مثلا في اماكن بعيده شويه، ممكن يقطعوا في السنه افريج من 20,000 ل 25,000 كيلو. لكن انا عايز اقول لك ان الرقم ده ممكن في
1: شركات بقى حاجه تانية خالص
2: طبعا. ممكن عربيه في شركه تعمل الرقم ده في شهر
1: في شهر.
2: مثلا لو بنقول العميل صاحب المركبة يقدر يجيب تمن الجهاز في من 3 شهور لـ6 شهور، وفي ناس بتجيب اقل، في ناس بتجيب نسب اعلى يعني. لا نقدر نقول ان الشركات ممكن في شهرين ثلاثة بكتير بيكونوا،
1: لان طبعا بيمشوا مسافات اكبر بكتير بالعربية، فبالتالي الشركات كمان تحس بالفكرة دي قوي.
2: مش كده؟ جدا جدا. احنا انا يعني لك انت تخيلي يا رضوى، ان احنا من 3 سنين كانت الناس بتقول لنا الجهاز ده ما بيوفرش، او يعني النقد اللي قابلنا الاول بعد رجال الاعمال، وقابلنا طبعا
1: ناس اكيد لسه مش مصدقه في الفكره يعني.
2: فبتركبي الاف العربيات بعد كده بنروح شركات فبيقولوا لنا لا احنا مش هنركب، احنا ما بنثقش لسه في المنتج المصري قوي. فجديد دلوقتي موجوده في اكبر 10 شركات في السوق المصري.
1: هايل.
2: اكبر 10 شركات عندهم اساطيل في مصر،
1: الاف بقى العربيات طبعا.
2: الاف العربيات ما بين شركات حولناها بشكل كامل وما بين شركات بدانا معاها تجارب. وطبعا احنا عشان نبدا بنشتغل مع شركه لازم بيبقى في تجربه الاول، هم دايما بيحبوا يبقى في تجربه
1: على عدد معين مثلا على عدد معين من العربيات
2: بالظبط، على عدد معين شهرين ثلاثة وبعد كده بنبتدي ناخد اكشن. ومن ضمن الشركات دي شركات كبيره مش هقول اسمها يعني، بس انا بقول جديد دلوقتي في اكبر 10
1: فاحنا نتخيل كده اكبر 10 شركات ويعني جديد معاهم، واكيد فرقتوا معاهم جدا مش كده يا احمد؟
2: جدا. احنا يعني عايز اقول لك زرنا وفد من البرنامج الانمائي للامم المتحده اكتر من 40 فرد في احد الشركات، وكانوا مبسوطين جدا من الامباكت بتاعنا اللي احنا عملناه مع الشركه، وساعدناها ان هي توفر تقريبا 25% من الفليت بتاعها كل، وقدرنا كمان نقلل الانبعاثات الكربونيه بنسبه تعدت 50%. فتقريب بصمه الكربونيه للسنه اللي فاتت للشركه دي كان فارق جدا معاهم جرين تيربو بصراحه.
1: اكيد. لا وفكره تقليل البصمه الكربونيه دي اكيد حاجه مهمه، واصلا في شركات يعني بتدور ازاي تقلل ده، وشركات تانية بتحلل البصمه الكربونيه طبعا. فالموضوع كبير مش زي ما احنا ممكن نبقى متخيلينه مش مؤثر وكده، لا الحقيقه انه مؤثر جدا جدا. فيعني انتوا فرقتوا جدا مع الافراد وفرقتوا مع الشركات اللي كانوا بينتقد، بعض منهم بينتقد في الاول او مش مصدق قوي في الجهاز. طب اقتنعوا ازاي؟ يعني اقتنعوا لما شافوا ايه؟
2: لما شافوا الامباكت، لما شافوا التأثير بتاعك
1: تأثير.
2: لما شافوا التأثير على الارض وشافوا الشهادات والاعتمادات اللي احنا خدناها للجهاز، وشافوا العدد اللي احنا مركبين عليه، وبدأوا يجربوا بنفسهم وشافوا التوفير اللي حصل عندهم في العينات اللي بدأوا الاختبارات عليها عندهم في الشركة، ابتدوا ياخدوا القرار يعني ان هم يحولوا الاسطول كله. ومش بس كده، كمان الشهادات والجوائز الدولية اللي جديد خدتها والجوائز المحلية
1: ده احنا نتكلم عنها دي لسه.
2: دي ساعدتنا جدا في الجزء
1: ان انتوا توصلوا اكتر.
2: طبعا.
1: ده احنا لسه عندنا يعني كلام كتير عن الجوائز اللي انتوا قدرتوا انكم تاخدوها في جديد، والمبادرات اللي شاركتوا فيها والفعاليات، لان الحقيقة دي بتبقى حاجة مهمة جدا للشركات الناشئة ولينا ان احنا يعني نعرف اكتر عن رواد الاعمال بيعملوا ايه عشان يوصلوا افكارهم المختلفة. لسه عندنا كلام وتفاصيل اكتر عن جديد وجرين تيربو، الجهاز اللي هدفه انه يوفر فيه الوقود لكل الاجهزة واللي منها طبعا العربيات. الحقيقة يعني بنتكلم النهاردة عن مشروع مختلف جدا جدا مع احمد طارق مؤسس جديد، ولسه عندنا كلام اكتر، ولكن في ساعة تانية من يلا بينا دقايق، وهتكونوا مع زميلتنا العزيزة سمر ابراهيم، والدقيقة الاولى من الساعة الواحدة ظهرا، واحنا هنرجع لكم بعدها على طول نكمل كلامنا في يلا بينا.

0: نفوق.
1: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
2: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ جولة موسعة بمحافظة البحيرة لتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية. وأكد مدبولي أن زيارته لمحافظة البحيرة هي امتداد لسلسلة الجولات الميدانية لدفع الجهود وتذليل التحديات، سعيا لتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد تطلع مصر لمواصلة أطر التنسيق مع أوزبكستان في المحافل الدولية، واهتمام مصر بدعم مجالات التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان من خلال تنفيذ مشروعات واستثمارات تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء باختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد على المواقف المصرية الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من الاطلاع بمسؤوليتها والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وسائل إعلام باكستانية كشفت عن توجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إلى جنيف لحضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كانت باكستان قد أعلنت التوصل لنص اتفاق دون الإعلان عن موعد لتوقيعه. اقتصاديا، جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بحث مع حسن الرداد وزير العمل سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتي الشباب والرياضة والعمل في مجالات التدريب والتأهيل المهني

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90. لسه موجودة معاكم رضوى حسن وضيفنا اللي منورنا في حلقتنا النهاردة أحمد طارق، مؤسس جديد ورئيس التنفيذي. بيكلمنا النهاردة عن جرين تيربو، الجهاز اللي هدفه أنه يوفر في الوقود اللي بيستخدم في العربيات وفي كتير من الأجهزة اللي الحقيقة بتستخدم الوقود. جرين تيربو يعني أحمد كلمنا قد إيه بيوفر على المدى القريب وعلى المدى البعيد كمان، فيعني عرفنا تفاصيل كتيرة عن الجهاز المهم ده، وضروري أن كل حد فينا يبقى ليه دور إيجابي كده في أننا نحافظ على البيئة، ولو بحاجة بسيطة أن كل واحد فينا يبدأ بالعربية الخاصة بيه أو بالجهاز اللي موجود عنده واللي بيشتغل بالوقود. لو فكرنا كلنا نعمل ده أكيد أكيد هنوفر كتير جدا جدا، وهنحافظ كمان على العربيات بتاعتنا. يعني أحمد أنت قلت لنا أن أنتوا في الفترة الأولى لجديد كنتوا بتعرضوا الجهاز على شركات كتير، ولكن ما كانوش لسه مصدقين فيكوا قوي في الأول لحد ما اقتنعوا بعد كده. عايزك بقى تكلمني عن الاستثمار، والاستثمار برضو أكيد في مستثمرين كتير ممكن يقولوا هنستثمر ليه في حاجة ممكن تبقى يعني ليها علاقة بالطاقة، مش عارفين هتجيب فلوس ولا لأ، مش عارفين زي مثلا التكنولوجيا بيبقى شوية النمو فيها أسرع وبيبقوا متوقعين إن هيقدروا يحققوا أرباح أكبر وكده في فترة قصيرة. فقول لنا بقى أنتوا يعني دخلتوا جولات تمويلية واستثمارات وكده ولا لسه ما خدتوش الخطوة دي؟
2: طيب السؤال ده حلو قوي، والسؤال ده انا جاوبت على جزء منه في الاول خالص لما كنت بقول انت وانت داخل الطريق لازم تبقى عارف ان الفشل والنقد جزء من الرحلة. احنا اللي خلانا نركب الاعداد ديت على العربيات هي ان الناس كانت الاول بتقول ان الجهاز ده ممكن ما يكونش بيشتغل، اول ما كنا بنتكلم معهم في الاول لما كان المنتج جاهز، وبعد كده ده كان دافع لينا ان احنا نركب عدد كبير من الاجهزه ونفتح عدد كبير من الفروع عشان نقدر نشتغل.
1: تمام.

0: بعد كده الخطوه بتاعت الشركات دي الناس كانت بتقول عمر ما في شركه ممكن تركب الجهاز دوت. فاخدنا الانيشيتيف دي بالظبط. واحنا دلوقتي زي ما انا وضحت موجودين في اكبر 10 شركات في مصر. ومن ناحيه الاستثمار كانت برضو الناس بتقول لنا ان التكنولوجيا الخضراء فيها مشكله في موضوع الاستثمار, لان بتحتاج ريسيرش اند ديفلوبمنت او بحث وتطوير وتكاليف كتير, فما بتبقاش مشجعة جدا للمستثمرين. وهنا احنا عالجنا المشكلة ديت ان احنا قدمنا حل عملي موجود على الارض, تكلفته بسيطة مناسبة للعميل, والإمباكت بتاعه أو التأثير بتاعه كبير, فكنا جاذبين للاستثمار. أول في الأول طبعا كان المستثمرين مش مهتمين, كانوا بيخافوا في الأول لأن كنا لسه ما عملناش تأثير كبير, لسه ما رحناش
1: شركات عربيات, ما كانوش حاسوا أن المنتج ممكن يعمل حاجة
0: بالضبط. وكان في مستثمرين قعدنا معاهم كانوا شايفين أن احنا مش هنتحرك في جزء الشركات ده وهيبقى صعب, وهم كانوا عايزين المنتج ده يركب في الشركات بس, فما كناش لسه خدنا الخطوة دي, فكانوا خايفين. انه ده كان دافع لينا ان احنا نشتغل اكتر ونعمل شهادات ونعمل امباكت اكتر وناخد جوائز اكتر ونوصل اكتر. احنا النهارده دخل معانا اكبر شركتين طاقه, اكبر شركه طاقه على مستوى العالم واكبر شركه طاقه على مستوى المنطقه العربيه.
1: هايل. مستثمرين
0: في شركه جديد لتكنولوجيا المناخ.
1: جميل.
0: يعني انا لو كنت بفكر في الاول انا
1: ده هيحصل,
0: ان ده هيحصل كنت هقول لك ممكن يحصل يا رضوى كمان 10 سنين الناس دي ممكن تيجي معنا كمان 10 سنين. وقبليها طبعا ما فيش شركه بتقدر تكمل او ستارت اب بتكمل الا ما بيبقى فيه انفستمنت يعني
1: طبعاً.
0: او الاكتر كده عشان تقدر تجري بسرعه يعني.
1: صحيح.
0: لو كنت قلت لي الانفسترز دول هيجوا لك امتى, اقول لك كمان 10 سنين بعد ما يدخل 2 او 3 انفسترز في راوند او 2 يعني. لكن الحقيقه لا, الحقيقه ان هم اول ناس جم دخلوا معنا بعد ديو ديليجنس او بعد فحص كبير سواء على المستوى الفني
1: اكيد من كل حاجه يعني
0: اكيد جربوا على مدى شهور. كان الموضوع صعب جدا جدا جدا, والحمد لله الحمد لله اكبر شركتين على مستوى العالم موجودين دلوقتي في مجال الطاقه بيحطوا ثقتهم في شركه جديد. وده الاهم, ان انت تعرف كمان تختار
1: المستثمر اللي معاك.
0: طبعا طبعا
1: مش اي حد يعني,
0: مش اي حد, والمهم ان هو يبقى مهم في المرحله اللي انت فيها. فانت لما تبقى في المرحله ديت ولسه بتبدا ويدخل معاك حد بالاهميه وبالقوه دي, ده بيساعدك جدا جدا.
1: ومهم يعني انه يبقى في نفس المجال الخاص بالشركه يا احمد, يعني بالشركه الناشئه يبقى المستثمر برضو في نفس المجال, ولا اصل في ناس بتروح لمستثمرين شويه ممكن يبقوا في مجالات تانية بعيده.
0: مش هكدب عليكي يعني لو قلت لك ان اكيد هو طبعا اي حد يحب بيشتغل في اي مجال يحب ان الانفستور اللي بيدخل معاه يبقى فاهم في التكنولوجي بتاعته او عنده شغل عشان يقدر يبقى شريك استراتيجي ليه يعني. ما هي ما بتحصلش دايما. بس هي الحمد لله ربنا
1: حصلت معاك والحمد لله
0: حصلت معانا يعني. لكن مش شرط يعني, ممكن شركات تانية بيبقى الدافع بتاعها ان هي عايزه فلوس مثلا بس,
1: تمام,
0: يعني عشان يقدروا يتحركوا فعايزين انفستور يحط فلوس, فدول بيعرفوا يكبروا في ده. احنا كان احنا الموضوع بالنسبه لنا مش
1: كان ايه هدفكم بقى؟
0: لا احنا هدفنا توطين الصناعه الخاصه بخلايا الهيدروجين والهيدروجين الاخضر في مصر وفي المنطقه, وده هدف يعني اتفقنا عليه وموجود في الاستراتيجي بتاعتنا من اول ما بدأنا. جديد, وجديد مش جرين تيربو, لا احنا لسه عندنا منتجات قريب هيكون هتخرج للنور والناس هتعرفها اكتر وهيبقى ليها تأثير قوي جدا في نفس المجال
1: الاتجاه الخاص بالطاقة برضه
0: بالضبط, في تكنولوجيا الطاقة وتكنولوجيا المناخ, والهدف بتاعها برضو ان هي تبقى affordable او تبقى مناسبة للعملاء ويبقى ليها تأثير على البيئة طبعا. ايجابي, وده هيكون قريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله باذن الله قريب, وقريب نتابعه معاك كمان في يلا بينا نشوف بقى المنتجات الجديدة لجديد هتكون ايه مع كل منتج كده. ان شاء الله نبقى معاك في حلقة من حلقاتنا. خلينا يا ربنا يخليك. خلونا نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن جديد وجرين تيربو.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90-90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: الراديو 90 هواها مصر. يلا بينا على الراديو 90.
1: يلا بينا مع جديد وجرين تربو، الجهاز اللي هدفه انه يوفر فيه الوقود لأجهزة كتيرة بتعتمد على الوقود طبعا بمختلف أنواعه، وللعربيات كمان الخاصة بالأفراد والشركات. مهم جدا ان كلنا يكون لنا دور إيجابي كده، ونحاول ان احنا يعني نوفر حتى لو حاجة بسيطة، اكيد اكيد هتفرق معانا جدا جدا على المدى البعيد. ضيفنا اللي منورنا النهاردة أحمد طارق، مؤسس جديد والرئيس التنفيذي. يعني خلونا بقى نسمع تجربة حد من العملاء اللي جربوا جرين تربو، ونشوف كده أخبار الجهاز معاه إيه، ووفر معاه إزاي، وفرق معاه إزاي. معانا على التليفون شادي صلاح. يا أستاذ شادي، مساء الفل.
2: مساء الجمال، مساء الفل.
1: إيه الأخبار؟ منورنا.
2: بنوركم، كله تمام الحمد لله.
1: طيب الحمد لله، مبسوطة بالحماس اللي بنبدأ بيه معاك المكالمة كده، وقولي بقى انت كنت متحمس كده برضو في الاول جرين تربو، ولا ايه اللي حصل؟ عرفتهم ازاي؟
2: هو طبعا الواحد يبقى قلقان في بعض المنتجات يعني شوية، بالذات بخصوص العربيات، لان قطع الغيار بتبقى غالية. فكنت بدور الاول على حاجة تحافظ على العمر الافتراضي لقطع الغيار بتاع العربية،
1: قبل الوقود اصلا، وتوفير الوقود اللي عايز تحافظ على قطع الغيار، هدف مختلف.
2: لان انا كنت بستغرب كل ما بروح اعمل صيانه في التوكيل بتطلع العربيه فايقه وكويسه، طب وبعد فتره بترجع تاني تبقى مخنوقه وتقيله، فكنت بستغرب، فكانوا يقولوا لي لا معلش هتغير قطع غيار تاني.
1: تمام.
2: فلما سمعت عن جديد وجرين تيربو كنت قلقان طبعا، حاجه جديده في السوق. وبعدين اللي اطمنت اكتر ان لقيت فيه شهادات وفيه تكريمات من الهيئات الحكوميه الكبيره، فاطمنت اكتر. وبعدين لقيتهم عاملين حاجه كده كويسه في الماركت، ان انا ممكن اجرب الجهاز لمده شهر، لو ما عجبنيش او العربيه ارتاحت معايا نفسه برجعه.
1: تمام.
2: فانا قلت ليه، ايه المشكله ان انا اجرب. فلما جيت اجرب حسيت ان العربيه في نعومه في المشي، زي الاحساس لما بطلع من الصيانه بتاعه التوكيل.
1: جميل.
2: فتحمست اكتر، فعملت نفس الموضوع، ان انا فضلت ماشي بالجهاز الشهر كله. وكان عندي ميعاد للصيانه بتاع التوكيل، فلما دخلت الصيانه انا بيدوني طبعا زي اوردر، ان انا الميعاد بتاع صيانه في الكيلو المعين هتغير قطع غيار معينه. اتفاجئت يعني بدرجة رهيبة، ان بيقولوا لي ان قطع الغيار دي سليمة ومش هتغيرها،
1: مش هتتغير. طب هايل
2: خالص. واكتريتهم اكتر طبعا قطع الغيار اللي بتبقى مشهورة البوجيهات.
1: دي حقيقة، احنا كلسة كلنا.
2: فانا لما جالي التوكيل، فانا قلت لمسؤول الصيانة، قلت له معلش طب انا عايز اعرف هو حضرتك البوجيهات دي سليمة ازاي، او لسه ليه شغالة. فورهم لي، قال لي بيبقى فيه كربون موجود لونه اسود كده، بيبقى عامل زي الشحن.
1: تمام.
2: فلقيته لا، بيقول لي ده قليل والبوجيه شغال بكفاءته. فقعدت فتره على البوجيهات ما اتغيرتش، العربيه فايقه معايا على طول، اصلا نفس الاحساس بتاع الصيانه بتاع
1: اللي انت كنت مستنيه بقى او بتدور عليه.
2: فبدات اسيرش اكتر عن الشركه، واقرا ازاي الاختبارات بتاعتها ناجحه. بدات ان انا اركز بقى مع عمليه استهلاك الوقود.
1: ايوه.
2: دي اللي اتفاجئت بيها، يعني ان انا بعد في خلال يعني في اخر الايام من الشهر، قلت لا انا طالما الصيانه وقطع الغيار كده متوفره معايا، انا كده مبسوط جدا.
1: نشوف الوقود يعني بقى اخباره ايه.
2: اشوف الوقود. بدات احس ان العربيه في طبعا بيبقى في حاجه اسمها تريب بيبقى موجود، او متراوح، اللي هو يقول لي انت التفويله دي تمشيك كام كيلو.
1: ايوه تمام.
2: كانت الكمبيوتر الاول بيكتب 500 كيلو في التفويله كلها، التفويله بتاعت عربيتي 45 لتر. فبقول انا بستغرب ليه 45 لتر امشي بيهم 500 كيلو. فقعدت احسب، فبرضه فجاه وانا بصفر التربات واشوف الاستهلاك بتاعي، لقيت ان العربيه لا بدات تكتب 600 كيلو، 650 كيلو
1: بنفس ال 45 لتر.
2: بنفس ال 45 لتر بالظبط، يعني ما فيش تغيير، لان انا التانك خلاص محدود، وهو ال 45 لتر، لان التانك كله 50.
1: ايوه.
2: فما بمشيش طبعا الخمسة لتر اللي ما فهم استيل لغاية دلوقتي انا داخل في 3 سنين مع الشركة، طبعا الصيانه بيرحبوا بالناس ان هم بيعملوا صيانات مجانيه للجهاز وبيكشفوا لي على الجهاز
1: واداء الجهاز انه تمام سليم وكل حاجه.
2: وكل كل
1: مدى بقى برضو فتره مش قليله، فتره كبيره
2: مش قليله جدا. طبعا طبعا طبعا انا يعتبر يعني كل سنه بوفر في قطع الغيار، بوفر في البنزين طبعا، ده حاجه لان البنزين والغلو اللي احنا فيه
1: العالم كله طبعا بيمر اكيد بالازمه دي، واحنا لينا دور ان احنا نحاول نوفر على قد ما نقدر في الطاقه اكيد يعني.
2: طبعا.
1: طيب جربته في سفر مثلا؟ يعني احنا برضو يعني اكيد طول الوقت لما بنسافر بنحس بفرق بقى في الحاجات دي كتير يعني، فهل جربته في طرق سفر مثلا؟
2: طبعا في السفر بالعربيه مرتاحه اكتر، طريق مفتوح، كيلو ثابت 120 او 100 كيلو، نسبه التوفير بتبقى احسن. انا بوصل التريب الكمبيوتر عندي بقى يكتب 700 كيلو في التفويله.
1: 700 ما شاء الله،
2: 700 كيلو
1: يعني
2: أنا جدا.
1: طيب احنا احمد معانا بقى يا استاذ شادي، لو عايز تقول له على اي حاجه، اي تطوير مستنيه في جرين تيربو، يعني فرصه بقى.
2: والله يعني استاذ احمد انا بتشرف بيه طبعا، لان ده حاجه منتج مصري وحاجه يعني صناعه بايدي مصريه، فدي حاجه كويسه جدا يعني. انا ارفع قبعتي له، لان هم وصلوا لحاجه ان انا مش هوفر بنزين بس، ان انا بوفر في قطع الغيار، بحافظ على عربيتي. طبعا كل الكلام ده مع يعني مع شركه جديد، ده حاجه مختلفه بصراحه. انا بشكرهم جدا جدا جدا، وطريق اعمالهم يعني انا بتوجه، هما اكتر من فرع على فكره.
1: ايوه
2: لما بروح اي فرع نفس المعامله، اللي انا وقت ما ركبت فيها الجهاز نفس المعامله لما بيعملوني الصيانه في اي فرع الجديد. جميل. يعني مفيش فروع مختلفه ولا في اي حاجه، نفس
1: الاجراءات، كواليتي كنترول واضح جامده جدا.
2: طبعا. لا هما انا بصراحه حسيت فيهم ان هما مشجعين ان يدوا المنتج بتاعهم بشكل كويس، ويبقى فيه رضا ما بين العملاء، فالموضوع فارق معايا جدا بصراحه جدا يعني.
1: احنا والله مبسوطين برايك جدا، ده حقيقي يا استاذ شادي، ومبسوطين انك نقلت لنا تجربتك لكل الناس اللي ممكن تبقى يعني عايزه تاخد الخطوه دي ومتردده، فاحنا سعداء جدا جدا حقيقي بوجود حضرتك معانا وبرايك.
2: ربنا يخليك. هو طبعا موضوع ان انا اجرب دي هي مش حاجه صعبه، او ان انا اخد القرار ان انا اروح اجرب مش حاجة صعبة، لسبب انا بشتري قطع غيار ايام لما كنت بعمل صيانة، وان انا بشتري قطع غيار معلش قطع غيار منتشرة جدا في السوق. فانا بجيب حاجة مبهمة مقفولة وبركبها في العربية، ممكن تحصل بعد كده مشكلة بعديها باسبوع بشهر طبعا بيبقى ممكن سوء تخزين حاجات زي كده، الصناعة صيني او
1: يعني انت بتحاول بشكل ما برضو تحافظ على العربية بطريقة تانية، يعني ان تبقى عارف ان قطع الغيار اللي راكبة فيها دي هي هيتحافظ عليها الاقصى فترة ممكنة، صح كده؟
2: صح كده. وحتة ان انا اخد التجربة ان انا اركب الجهاز جرين تيربو في العربية هي كان صعب الاول، بس لا اكتشفت ان هو مش صعب خالص، لان زي ما بقول لحضرتك انا ممكن اركب قطعة غيار انا معرفش هي عمرها الافتراضي شغال ولا لا،
1: ايوه،
2: فممكن تبوظ مني في اي لحظه، فانا قلت ايه المانع ان انا اركب طبعا الجهاز واجربه طبعا. فانا بتمنى ان الناس تبدا تاخد يبقى عندها الفكر كويس وتبدا تاخد الاكشن ان هي تروح تجرب جرين تيربو بصراحه.
1: بنتمنى ده اكيد. اكيد ان شاء الله كل الناس تبقى سمعت يعني نصيحه حضرتك وعارفوا قد ايه الجهاز فرق معاهم، وقد ايه كمان هيبقى ليهم دور ايجابي في الحفاظ على البيئه من خلاله. وحقيقي انا بشكرك جدا يا استاذ شادي على وجودك، نورتنا.
2: ربنا يخليك.
1: شكرا جدا لحضرتك.
2: انا سعيد بلقائكم جدا.
1: شكرا. احنا اسعد.
2: الله يخليك.
1: شكرا لحضرتك. جميل جدا ان احنا سمعنا تجربة مختلفة بحماس، ولسه مكملين برضو معاكم حلقتنا بنفس الحماس ده مع جديد وجرين تيربو، بس بعد الفاصل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا ميجا سيزن ميجا عروض ميجا خصومات.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 إلى تلت الظهر 10 إلى تلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 90 مع جديد وجرين تيربو. والنهاردة بنتكلم عن الجهاز اللي هدفه انه يوفر فيه الوقود بنسبة كبيرة جدا للعربيات، سواء عربيات الافراد او الشركات او حتى اي جهاز تاني بيشتغل بيه الوقود. احمد طارق مؤسس جديد والرئيس التنفيذي بيكلمنا النهاردة عن جرين تيربو، ومبسوطين ان احنا النهاردة يعني بنتكلم عن فكرة ليها علاقة بتوفير الطاقة. يعني احنا طول الحلقة بنقول كده ان انتوا خدتوا جوائز كتير وشاركتوا في حاجات كتير، فجي الوقت بقى اللي يعني نعرف فيه منك يا احمد ايه اهم الجوائز اللي خدتوها. وانا عارفة ان ده اكيد بيبقى حاجة مهمة جدا لاي رائد اعمال، يعني انه يشارك في حاجات كتير ويقدر يحصل على الجوائز، لان اكيد بتفرق معاكم مش كده؟
2: بتفرق جدا. عايز اقولك احنا الحمد لله ما فيش يعني تقريبا برنامج او مسرعات اعمال موجودة في مصر ما دخلناش فيها، وده ساعدنا جدا في البيزنس موديل بتاعنا وفي الشغل بتاعنا. ودخلنا مع مسرعات اعمال.
1: ايه قول لنا بقى دخلتوا مع مين؟
2: لا دخلنا كتير، دخلنا مع تيك مثلا تبع وزارة الاتصالات، طبعا دخلنا فلات 6 لاب، ودخلنا رايا وفيوتشر تك تبع شركة رايا، ودخلنا رالي بتنظمها الأكاديمية البحرية، ودخلنا نهضة المحروسة. تمام. دخلنا دير برنامج تبع دار الهندسة. دار الهندسة من أكبر شركات الاستشارات والتخطيط المستدام وفي مجال المقاولات على مستوى العالم، وأخذنا منهم كمان منحة. يعني كل مسرعات الأعمال
1: دخلتوها تقريبا كلها أو معظم؟
2: طبعا. وقدرنا كمان بقى أن احنا ناخد جوائز. زي مثلا جائزة الابتكار الصناعي، احنا خدنا مركز أول في الشركات الناشئة في القطاع الهندسي. دي جائزة مهمة جدا بتعاون ما بين جي اي زد ووزارة الصناعة. أخدنا جائزة أفضل شركة ناشئة على مستوى شمال أفريقيا من جلوبال ستارت اب أورد. ودخلنا مسرعات أعمال، أول شركة عربية تدخل مسرعات أعمال كيجاب، هي موجودة في مدينة العلوم كيهانا اللي في اليابان.
1: تمام. وصلتوا لليابان. جميل.
2: والأهم يعني بالنسبة لنا خدنا يعني جوائز، دي كانت كويسة جدا، وفي جوائز كان فيها طبعا منح مادية
1: طبعا،
2: بس بتظل أفضل جايزة لينا هي جايزة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، ودي كانت برعاية سيادة الرئيس
1: مبادرة مهمة قوي الحقيقة. فيها عدد كبير من المشروعات طبعا اللي بتهتم بفكرة الاقتصاد الأخضر وتوفير الطاقة وكل الحاجات المهمة جدا
2: طبعا دي. طبعا. ودي احنا بنعتبرها فكرة ان احنا بنتكرم من رئيس مجلس الوزراء
1: طبعا،
2: ومبادرة برعاية سيادة الرئيس ومع وزارة التخطيط، بتحسي بحاجة مختلفة عن باقي الجوائز. الجوائز تانية حلوة وكويسة جدا وساعدتنا كتير قوي، وكان لها تأثير كويس قوي على الشركة، بس تقدير الدولة للي بيتم طبعًا. ده حاجة مهمة
1: من
2: جدا،
1: من مبادرة وطنية كبيرة زي طبعًا. دي طبعا
2: طبعا طبعا أكيد. ومثلنا مصر طبعا في كوب 28 من خلال المبادرة
1: المناخ.
2: طبعا طبعا. وعايز يعني اشكر فريق عامل الخاص بالمبادره
1: وعلى رأسهم
2: وعلى رأسهم رئيس او وزير التخطيط ورئيس مجلس الوزراء. بصراحه من مساعدتهم للشركات الناشئه اللي بتشتغل او بتهتم بالتكنولوجيا الخضراء، لان هم فعلا مهتمين، وفعلا كان في امباكت من المساعده ديت، مش كلام وخلاص، لا
1: أكيد.
2: كان ساعدونا نطلع كوب 28، ساعدونا نشبك مع شركات مع مستثمرين وننشر التأثير بتاعنا على المستوى المحلي والعالمي.
1: وده المطلوب، وده اللي احنا يعني كلنا الحقيقة بنبقى سعداء لما بنشوفه في مبادرات مهمة زي دي يعني. فاحنا مبسوطين انك كلمتنا النهاردة عن مبادرة وطنية مهمة جدا، ويمكن كلنا بنشوفها وبنتابعها يعني. فاحنا مبسوطين قوي ان انت حكيت لنا عن مشاركتكم الحقيقة في المبادرة دي، مبادرة جميلة. طيب قولي بقى مسرعات الأعمال يعني اللي انت حكيت لنا عنها في أول يعني ما رجعنا من الفاصل، برضو فرقت معاكوا ازاي المشاركة فيها؟
2: فرق جدا. اول حاجه مثلا يعني لو اتكلمنا مثلا على المسرعات الاعمال اللي تبع الدوله اللي هي مثلا
1: تيك
2: زي
1: مثلا,
2: تيك مثلا. لا تيك فرقت معانا جدا, وصلتنا بجهات حكوميه ساعدتنا في الترخيص بتاعتنا في البدايه, ساعدونا في ان احنا نطور بعض المنتجات اللي موجوده عندنا. احنا مش عندنا جرين تيربو بس, عندنا اكتر من حاجه يعني. ده بالإضافة هي الميزة في المسرعات إن هي بتوصلك أكتر بمستثمرين, بتوصلك طبعا بشركات, فبتطلعي في الآخر من البرنامج بكونكشنز كويسة أوي
1: أو تواصل وعلاقات
2: بالضبط. فلات سكس مثلا ساعدتنا إن احنا ساعدتنا في موضوع الاستثمار, لأن هي وصلتنا لبرنامج The Catalyst. The Catalyst ده هو موجود في الإمارات, ده برنامج موجود في الإمارات ما بين شركتين من أكبر شركتين الطاقة الموجودين في العالم. مش عارف المفروض أقول اسمهم ولا
1: اللي أنت قلت لنا إن هم استثمروا معاك
2: بالضبط. هم ده وصلنا له بعد مثلا عايز أقولك من 360 شركة مثلا قدرنا إن احنا
1: تاخدوا الاستثمار
2: نوصل في الآخر وناخد الاستثمار وبعد ديو ديليجنس رهيب. ده كان بسبب مسرعة أعمال دخلنا فيها في مصر هي اللي وصلتنا بيهم. فدور مسرعة الأعمال دور مهم جدا,
1: وبتشجع أي رائد أعمال أنه يشارك برضو فيها.
2: بالضبط بالضبط
1: أكيد بالزبط. لسه بنكمل كلامنا أكتر عن جرين تيربو وجديد, بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني هنكمل كلامنا مع أحمد طارق.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: يلا بينا للراديو 90 90. وقت حلقتنا بيخلص بسرعة جدا مع ضيفنا اللي الحقيقة مبسوطين جدا بوجوده، أحمد طارق، مؤسس جديد والرئيس التنفيذي. وكلمنا النهاردة عن جديد وجرين تيربو، ويعني جهاز منتج مصري كلنا الحقيقة فخورين به. هدفه أنه يوفر فيه استخدام الوقود للعربيات، سواء كانت عربياتنا كأفراد أو حتى عربيات الشركات أو أي جهاز تاني بيشتغل بالوقود بمختلف أنواعه. قبل ما نختم يا أحمد، عايزك تقولي بقى على الجديد، يعني الحاجات الجديدة اللي انتوا بتطوروها أو بتشتغلوا عليها في جديد.
2: طبعا أي شركة بتشتغل التكنولوجيا الخضراء لازم البحث والتطوير يفضل شغال فيها. فإحنا بأيادي مهندسين مصريين الفترة اللي جاية هيبقى فيه أكتر من منتج، منتجات مهمة جدا، نفس الهدف بتاعنا، نفس الطريقة اللي بنشتغل بيها. هدفها ان هي تبقى منتجات affordable او تكلفها بسيطة ومناسبة، وبتستخدم التكنولوجيا الخضراء وبتوصلها للعملاء وتخليهم يقدروا يحصلوا عليها بتكلفة بسيطة وفعالة. عندنا منتج هيشتغل ان شاء الله قريب على تطبيقات الاحتراق الخارجي، فده هيبقى موجود نفس الفكرة بتاع جرين تيربو، بس هيبقى على سيستم مختلف.
1: الاحتراق الخارجي قول لنا كده، زي ايه مثلا؟
2: زي المصانع مثلا. المنتج ده ممكن يشتغل بنفس الفكرة بس في المصانع، في مستشفيات، الاوتيلات. دي نقطة شغالين عليها. وفي منتج اوريدي بقى موجود دلوقتي في السوق، وفي اكتر من شركة مركباه، لان احنا مش شركة بتعمل منتجات ليها علاقة بالهيدروجين او الطاقة الخضراء بس، احنا كمان شركة سوفت وير. فاحنا مطورين سوفت وير بيتركب على التانك الخاص بالعربية، بيقدر يقيس مستوى التانك، ولو حصل اي تلاعب بيقدر ان هو يكشفه.
1: سرقة مثلا في البنزين ولا حاجة.
2: بالظبط، هو زي خلينا نقول سنسور كده بيركب مع التانك بتاع البنزين، فلو حصل تسريب في البنزين او حصل تغير مفاجئ بيقدر ان هو يديك نوتيفيكيشن ويعرفك المكان اللي حصل فيه المشكلة والوقت بالظبط، وده طبعا بيمنع السرقة. التكنولوجيا دي مش موجودة في مصر بالطريقة اللي انا بتكلم بيها او بالفكرة اللي انا بقولها، ومتسجل لها برضو طلب براءة اختراع في مصر
1: ان شاء الله.
2: والتكنولوجيا دي الهدف بتاعها مش بس ان هي تقولك اللي حصل تسريب في التانك ولا لا، بتديك كمان احصائيات، كل الاحصائيات تقريبا اللي اي فليت مانجر او اي صاحب اسطول او مدير تشغيل ممكن يبقى محتاجها للعربية. طبعاً. يديك حالة الكاوتش بتاع العربية، مستوى التانك اللي حصل فيه تلاعب بيجي لك، كل الإحصائيات بقى اللي علاقة بالاستهلاك الخاص بالوقود، المحرك، البطارية، كل ده المؤشرات اللي انت تقدر او تحتاج ان انت تشوفها هتلاقيها من خلال داشبورد. احنا يعني قدرنا ان احنا نطور التكنولوجيا ديت على مدار سنتين.
1: ابلكيشن على الموبايل مثلا؟
2: بالظبط،
1: تمام.
2: من خلال موبايل ابلكيشن تقدر تستخدمه ويطلع لك تقرير بالعربية كلها اللي عندك، والتقرير ده
1: تعرف بقى تفاصيل كل بالزبط. حاجة
2: بالظبط. هو سيستم جديد
1: هيطلق امتى ان شاء الله؟
2: هو احنا دلوقتي في مرحلة
1: تجارب؟
2: لا، احنا خلصنا تجارب خلاص، تمام. وبدأنا كمان نتست السيستم مع اكتر من شركة، وفي اكتر من شركة يعني خلاص يعني تقريبا بعدت طلب شراء المنتج. جميل. والمرحلة الجاية هنبدأ نعلن عنه بشكل
1: أوسع
2: اكبر، بس هو السيستم ده يعني مش للافراد، هو للشركات،
1: الشركات أكتر.
2: طبعا
1: تمام. هايل، يا رب كده كل التوفيق. وقبل ما نختم بقى، عايزين يعني نوجه تحية كبيرة طبعا لكل فريق عمل جديد، اللي اكيد بنشكرهم جدا جدا يعني ان هم قدموا لنا منتج مصري طبعاً. مهم زي ده.
2: يعني كل اللي انا حكيته من الاول ده من غير الشركاء اللي موجودين في جديد، المؤسسين زي او من غير تيم ما كانش جديد وصلت اللي هي فيه دلوقتي، وان شاء الله احنا بنشوف ان احنا هنوصل لحاجه احسن. احنا لسه ما عملناش حاجه. انا بشكر بس مهندس محمد عمرو شريك. يعني محمد بدا معايا الرحله من الاول خالص، وهو شريك مؤسس ومدير اداره التسويق في الشركه، وبشكر مهندس رامي أنور مخترع الجهاز طبعا. وبشكر مهندس إسلام سعد وهو مخترع الجهاز اللي أنا لسه
1: اللي بتكلمها الجديد
2: الجديد, الجديد. بشكر وبشكر التيم كله طبعا. عندي والمهندسين والمديرين الفروع والماركتينج والسيلز, الناس دي بتشتغل يعني أكتر من 14 ساعة 16 ساعة في اليوم من غير ما يطلب منهم. الناس كلها بتبقى حاسة أن هي
1: بيعملوا حاجة حابينها أكيد,
2: والشركة بتاعتهم كلهم. أنت لو كان حضرتك اتواصلتي مع حد في الشركة وكلمتيه عن جديد هتحسي أنه هو شريك في الشركة مش بيشتغل في الشركة.
1: جميل, حلوة الروح الجميلة دي, ونتمنى كده تبقى عند كل الشركات الناشئة يا رب. وكل الشركات أكيد بنتمنى ده, وبنحيي فريق عمل جديد كلهم من غير ما ننسى حد. بنحييهم وبنشكرهم كلهم أكيد, وبنتمنى لكم كل التوفيق يا أحمد, وتبقوا معانا دايما كده في يلا بينا مع كل نجاح جديد لجديد.
2: شكرا يا رضوى, وكنت مبسوط ان انا موجود معاكي, وان شاء الله اكون معاكي تاني في نجاحات تانية وفي منتجات جديدة هتكون موجودة في السوق. ومتشكر وكنت مبسوط.
1: نورتنا معاكي. نورتنا النهاردة حقيقة في يلا شكرا. بينا شكرا. شكرا يا أحمد.
2: شكرا.
1: كلمنا النهاردة عن جديد وجرين تيربو, يا رب كلنا كده يبقى لينا دور إيجابي ونحاول نوفر على قد ما نقدر في استهلاكنا للطاقة وللوقود, وأكيد أكيد ده هينعكس علينا يعني بكل بقى المستويات. فنتمنى النهاردة تكونوا اتبسطتوا بحلقتنا من يلا بينا, وطبعا تقدروا تدخلوا على صفحة جديد موجودة عندنا على صفحة الراديو 9090, تعرفوا أكتر بقى عن جرين تيربو وعن بقية الحاجات اللي بيقدموها وتتواصلوا معاهم طبعا طول الوقت. بشكركم جدا جدا, كنت معاكم رضوى حسن, استنونا يوم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي في حلقة جديدة من يلا بينا, وبقول لكم سلام.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ جولة موسعة بمحافظة البحيرة لتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية. وأكد مدبولي أن زيارته لمحافظة البحيرة هي امتداد لسلسلة الجولات الميدانية لدفع الجهود وتذليل التحديات، سعيا لتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي بداية جولته بمحافظة البحيرة تفقد رئيس الوزراء منتزه إدكو الدولي، حيث أكد أن إطلاق الأنشطة الفنية والثقافية والتكنولوجية بالمنتزه يأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف اكتشاف المواهب وصقل القدرات الإبداعية لدى الأطفال والشباب. كما تفقد رئيس الوزراء مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يربط الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط ويمر بسبع محافظات ويخدم عددا كبيرا من المناطق الصناعية والمدن الجديدة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي أكد على المواقف المصرية الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من الاطلاع بمسؤوليتها والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وسائل أعلام باكستانية كشفت عن توجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم إلى جنيف لحضور مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كانت باكستان قد أعلنت التوصل لنص اتفاق دون الإعلان عن موعد لتوقيعه. اقتصاديا، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كشف عن ضخ تمويلات بلغت 2.2 مليار دولار مليار جنيه بمحافظة المنوفية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى إبريل 2026. ودعمت التمويلات 54 ألف مشروع متنوع ما وفر حوالي 111 ألف فرصة عمل. ورياضيا، ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2027 يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10:00 مساء، ويلتقي المغرب مع نظيره البرازيلي في 11:00. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 4.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول:

عن أبرز العادات اللي ورثها المصريين عن الفراعنة وما زالوا يتوارثوها عبر الأجيال، ومنها كسر قلة وراء شخص بتكرهه. اعتقد المصريين القدماء ان تحطيم اناء او قدر فخاري وراء شخص ما بيحبهوش ده ممكن انه يقضي على الطاقة السلبية والارواح الشريرة اللي بتيجي مع هذا الشخص، وابعاد الحظ السيء عنهم الناتج عن زيارة هذا الشخص ليهم. وعشان كده اصل الاعتقاد في العادة دي بيعود لعصر الفراعنة والحد النهاردة منتشر بين المصريين. اما عادة الاربعين بتعود هذه الفكرة لزمان الفراعنة برضو، فكان اهل الميت بيحتاجوا 40 يوم لتحنيط الميت واعداده للدفن، وكانت جنازته بتقام فعليا في اليوم 40 بعد وفاته. وفضلت العادة دي منتشرة في مصر حتى الان، وهي عبارة عن مأتم بيقام لاحياء ذكرى الميت بعد مرور 40 يوم على وفاته. وجذور الاحتفال بالاربعين بتعود لزمن الفراعنة، وفقا اللي سجلته الرسوم الموجودة على الجداريات المتمثلة في 4 ربات حاميات موجودات على جداريات المقابر بيصحب المومياوات وطقوس التحنيط، وما بيسيبوش الموميا إلا بعد عبور المحاكمة. والأربع ربات دول هما إزيس ونفتيس ونيت وسيركت، ومن هنا جت تسمية الأربعين للمتوفي اللي موجودة لحد النهاردة عند المصريين. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي، علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل7 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدأ جولة موسعة بمحافظة البحيرة لتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية. وأكد مدبولي أن زيارته للبحيرة هي امتداد لسلسلة الجولات الميدانية لدفع الجهود وتذليل التحديات، سعيا لتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته منتزه إدكو الدولي، حيث أكد أن إطلاق الأنشطة الفنية والثقافية والتكنولوجية بالمنتزه يأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف اكتشاف المواهب وصقل القدرات الإبداعية لدى الأطفال والشباب. كما تفقد رئيس الوزراء مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يربط الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط ويمر بسبع محافظات ويخدم عددا كبيرا من المناطق الصناعية والمدن الجديدة. كما استعرض رئيس الوزراء موقف أعمال تطوير مشروعي طريق الخدمات وطريق الشركات بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وهما من المشروعات الحيوية الداعمة للتنمية بالمدينة. كذلك تفقد مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة رشيد للبترول. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد على المواقف المصرية الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من الاطلاع بمسؤولياتها والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وسائل أعلام باكستانية كشفت عن توجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى جنيف لحضور مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كانت باكستان قد أعلنت التوصل لنص اتفاق دون الإعلان عن موعد لتوقيعه. دول الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح بدء الجولة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد. جاء التصويت بعد أن تخلت المجر عن معارضتها طويلة الأمد لطلب الانضمام الأوكراني. اقتصاديا، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كشف عن ضخ تمويلات بلغت 2.2 مليار جنيه بمحافظة المنوفية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى إبريل 2026، ودعمت التمويلات 54 ألف مشروع متنوع ما وفر حوالي 111 ألف فرصة عمل. ورياضيا، ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10:00 مساء، ويلتقي المغرب مع نظيره البرازيلي في 1:00 بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36. الدقيقة الأولى.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
1: ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، منتخب قطر يواجه نظيره السويسري في 10 مساء. منتخب المغرب يواجه نظيره البرازيلي في 1 منتصف الليل، ونيمار يغيب عن اللقاء. منتخب هايتي يلعب مع اسكتلندا في 4 فجرا. ومنتخب مصر يطير إلى سياتل اليوم استعدادا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم بعد غد.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. النجمة صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصة.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 99.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من واحدة لاثنين الظهر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تتمتع بإمكانات واعدة في مجال مجمعات إسالة الغاز الطبيعي وشبكة قومية متطورة لنقله بجانب الموقع الجغرافي المتميز، مشيرا إلى أن هذه المقومات تتيح تحقيق قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعي وتعظيم العائد الاقتصادي من البنية التحتية القائمة. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء عددا من مواقع ومنشآت مجمع إتكو للغاز الطبيعي المسال التابع للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ضمن جولته بعدد من مشروعات محافظة البحيرة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزير خارجية أوزبكستان باختيار سعدوف، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما شهد الوزيران التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري ونظيره الأوزبكي، ومذكرة تفاهم بشأن برنامج تعاون بين وزارتي الخارجية بالبلدين. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد على المواقف المصرية الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد وزير الخارجية على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من الاطلاع بمسؤوليتها والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ. الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته على مناطق الجنوب اللبنانية، حيث تعرضت قرى في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي، فيما أغار الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور. دول الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح بدء الجولة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد. جاء التصويت بعد أن تخلت المجر عن معارضاتها طويلة الأمد لطلب الانضمام الأوكراني. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت تفقد مجمع بنبان للطاقة الشمسية قدرة 1465 ميجاوات، ومشروع أبيدوس 2 للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تعزيز إنتاج المشروعات القائمة وتسريع الربط على الشبكة القومية. ورياضيا، ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10:00 مساء، ويلتقي المغرب مع نظيره البرازيلي في 1:00 بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر، كل الخير للمصريين، كل الخير للي بيسمعني في حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا. مستمرين معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6 إن شاء الله، نستعرض أهم الملفات سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، وبنختم حلقتنا كالمعتاد بالمقالة اللي اخترناها لكم وبناقش صاحبها في أهم ما كتب. هبدأ معاكم طبعا من الموضوع الذي لا ينتهي، موضوع إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والخليج. الحقيقة ناس كتيرة قوي ابتدوا يتكلموا في ان احنا بقى مش عايزين نتابع، الناس زهقت الحقيقة وبتقولك خلاص بقى احنا اللي بننام فيه بنصحى فيه، لأ ده بيوقعوا اتفاق سلام، لأ ده اختلفوا، لأ ده إيران متشددة، لأ ده أمريكا مش عارف ايه. في النهاية بيتباحثوا لكن بيضربوا في بعض برضو على الأرض. الإعلام العالمي عمال بيقول خلاص بقى يا جماعة ده في تقدم رهيب بيحصل، وفي اتفاق سلام هينهي الحرب دي والمواجهات العسكرية. طبعا نتمنى، يعني مين فينا ما يتمناش ان الحرب توقف والمواجهات تنتهي، لان المواجهات دي بتأثر على العالم كله، بتأثر على الدول الخليجية الشقيقة، بتأثر علينا بالتأكيد. يعني الأرض بقى حاجة تانية خالص، الإعلام بيتكلم في حاجة، السياسيين بيتكلموا في مفاوضات، لكن في توترات قرب مضيق هرمز، وعادي جدا جدا ما فيه

0: فيش أي حاجة الحقيقة على الأرض ممكن نقول عليها تشير إلى أنه في سلام قريب أو الوضع هيكون أفضل في المستقبل القريب جدا. يعني لما نيجي نقول الاتفاق، واشنطن بتقول وطهران بتقول ان هم هيتوصلوا يعني نص نهائي زي ما بيقولوا كده في الكورة، بس في وسطاء اللي هم باكستان والامارات عشان ينهوا الصراع، وده ممكن يتوقع بشكل رسمي خلال يعني ايام معدودة. يعني نتمنى زي ما بقول لكم، انا بقول لكم هم بيقولوا ايه، لكن كل ما بنقول هم بيقولوا ايه بنلاقي على الارض حاجات تانية خالص. حتى يعني برضو الاعلام بيقول انه المرشد الايراني مجتبى خامنئي الحقيقة كمان مستريح، والمسودة بالنسبة له مرضية، وان المبادئ اللي موجودة فيها مرضية، لكن هو لحد هذه اللحظة ما وافقش موافقة نهائية. مستني ايه برضو ده احنا مش عارفين، ما قالوا لناش هو مستني ايه عشان يوافق موافقة نهائية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي بيقول إن مذاكرة التفاهم مع واشنطن بقت قريبة جدا، ولكن قال إنه ما توقعتش بشكل نهائي، وإن أي حاجة ممكن تتغير في أي وقت. طب إيه الجديد؟ ما هو كده ما فيش حاجة جديدة الحقيقة، يعني المفاوضات موجودة أهي بقى لها قد كده، المباحثات موجودة بقى لها قد كده، وفجأة نلاقي الدنيا اشتعلت وبعدين هديت وكأن ما فيش أي حاجة، كأن شوية مطر نزلوا وبعدين بعد كده الشمس طلعت وبعدين بعد كده شوية زعبيب وبعدين بعد كده الشمس تطلع. احنا الحقيقة يعني حيرونا، ما بقناش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بكرة. لان كمان جي دي فانس نائب رئيس الامريكي بيقول انه الاتفاق ده مشروط، هنتفرج ونشوف أداء إيران عامل إزاي، وإنه إحنا مش هنفرج عن أي أموال خاصة بإيران إلا لما نشوف حسن السير والسلوك اللي هيكونوا فيه، وبعدين بعد كده نبتدي نشوف هنعمل إيه. برضو في تقارير استخباراتية بتقولك إن الإيرانيين، خلي بالكوا الإيرانيين برضو مش سهلين في التفاوض، مش سهلين في التحركات. يعني كنت أسمع من زمان من الخبراء بيقولوا إنه من أصعب وأعقد المفاوضات اللي ممكن تتم مع المفاوض الإيراني، إنه مفاوض شرس وصعب جدا جدا جدا، ويعني ملوش ماسكة زي ما بيقولوا. يعني إنه قالك بقى إن هم قدروا يأمنوا، التقارير الاستخباراتية الأمريكية بتقول لك عارفوا يأمنوا مخازن النووية بتاعتهم، وأغلقوا بعض الأنفاق الحيوية، وحطوا ألغام وكل يعني الألغام دي طبعا اتحطت. هل بقى تمويه ده بجد؟ الواحد بجد يعني أنا بدقل لكم هم بيقولوا إيه، لكن أنا بقيت أخد الكلام، أو كتير مننا بياخدوا الكلام على إنه ممكن آه ممكن لأ، كده ينفع وكده ينفع. الحقيقة الموضوع بقى يعني شائك جدا وغريب وممل، وفي مط وفي كلام وأخد وعطى، والناس أمورها يعني في دول الخليج طبعا على صفيح ساخن، أمورهم كمان مش مرضية بالشكل السليم، بالشكل اللي كان، سواء على مستوى السياحة أو على مستوى الاستثمارات أو. يعني برضو لما نيجي نقول طب ما هي أمريكا وقعت برضو مسيرات هجومية إيرانية الصنع وكانت رايحة ناحية مضيق هرمز، وإنه هم سمعوا الحاجات دي كلها. يبقى كده بالنسبة لنا بقى الأسبوع اللي فات لأنه جديد، مفيش جديد، القصة زي ما هي، المفاوضات بيتفاوضوا، التبادل الاتهامات موجود، هنوصل لسلام، لا لسه شوية، يعني زي ما قلت لكم، لكن على الأرض بيحاربوا بعض وبيضربوا بعض وقت ما يحبوا، وعادي جدا جدا مفيش أي مشكلة. عمالين نتكلم على إيران وعمالين نتكلم على الخليج، على مضيق هرمز، نسين خالص غزة. الحقيقة حرب إيران غطت على ما يحدث في غزة، لكن لازم نبقى عارفين إنه في تصعيد عسكري كبير جدا جدا جدا، يعني وسط كل الأزمة الإنسانية اللي فيها الأشقاء الفلسطينيين. يعني المحادثات السياسية متعسرة، المفروض كان في وقف إطلاق نار، لكن في دلوقتي تصعيد عسكري ميداني. إسرائيل كل يوم بتقصف في غزة، وفي مسيرات إسرائيلية راحت على بيت في وسط القطاع وضربته، في شهداء وفي إصابات، وخان يونس وتل الهوى مناطق سكنية كتيرة جدا عمالة بتتعرض لقصف، وفي حواجز أمنية وقصف صاروخي ودمار كبير. طاقم قناة العربية كمان هناك اتعرض لإصابات مهمة جدا جدا جدا في أو قاسية في تغطيته لما يحدث داخل غزة أو حتى في الضفة. يعني المعاناة الإنسانية موجودة، الوضع الصحي لسه مستمر، بس عشان ما ننساش أن غزة ما زالت تحت القصف. الشعب الفلسطيني المقيم في غزة، أنا ما بقولش طبعا الغزوية، بقول الشعب الفلسطيني المقيم في غزة، لأن قضية فلسطين قضية كل فلسطيني مقيم هنا أو مقيم في المهجر أو لاجئ في دول تانية، موجود في الضفة، في أي مكان، هي القضية واحدة. لسه مئات الألاف، في تقارير بتقول أن في مئات الألاف من الفلسطينيين لسه محاصرين، وأنه يعني الحقيقة مصر بتحاول في هذا الملف أن هي تضغط أنها ترجع مفاوضات أو المفاوضات تتحرك إلى الأمام بشكل أفضل بشكل حقيقي. في تعنت إسرائيلي، في لسه مفاوضات حوالين تسليم حركة حماس للسلاح، لكن زي ما بقول لكم الدنيا لسه غميئة زي ما بنقول. ومن غزة اللي احنا ناسينها علشان إيران بنوصل للسودان. الحقيقة لسه الحرب شغالة جامد جدا جدا ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وبرضو أوضاع إنسانية شديدة الصعوبة هناك، ويعني مفروض أن يبقى في حوار سياسي، لكن حتى هذه اللحظة الأمور الإنسانية والحشود العسكرية وتبادل الهجمات العسكرية مازال موجود. يعني طبعا أرقام صادمة، يعني معدل الفقر زاد ل 73%، وسيبك بقى من اللي خرجوا بره البلد كلاجئين في أي مكان يعني، أو ضيوف أو زي ما انتوا عايزين سموهم، لكن هو في النهاية من اللي متبقيين في السودان 73% نسبة الفقر، مع انخفاض شديد جدا لقيمة الجنيه السوداني قدام العملات الأجنبية. الحقيقة يعني الحكومة بتضطر تتدخل، لأنه هنلاقي بقى طوابير بقت رهيبة، العيش مش متوفر، البنزين أو الوقود مش متوفر. يعني الحقيقة أوضاع زي ما بقول لكم أوضاع اقتصادية وإنسانية شديدة الوطأة. الحقيقة برضو في تقارير طلع، تقارير من العالم بتقول أن 71% من أطفال السودان عندهم مشكلة كبيرة جدا، مشكلة غذاء، مشكلة تعليم، مهددين في حياتهم، مهددين في مستقبلهم. يا جماعة الأرقام صادمة، احنا بنقول 3/4، يعني لما نقول 75 نقول 71، يعني تخيلوا 3/4 أطفال السودان بيعانوا أزمات رهيبة. الأطفال بالتأكيد ما فيش بقى مستقبل، ما فيش تغذية سليمة، ما فيش تعليم سليم، عدم أمان، عدم أمن، كل الكلام ده الحقيقة بيأثر على مستقبل الأجيال الجاية في السودان. طبعا بقى المخاوف بتاعت ان السودان لسه هتتقسم، وهو ما فيش بدام احنا بنتكلم عن قوات الدعم السريع والجيش، وما زالت هناك هجمات متبادلة، وما حد ما فيش انتصار كامل حاسم من طرف على الاخر حتى هذه اللحظة. طبعا ملف ان السودان تتقسم ولا ملف قائم، ملف موجود محتمل جدا جدا جدا، يعني ما نقدرش نقول يعني انه ده مش وارد. يعني يعني هنقول حتى مثلا على مستوى امتحانات الشهادات، يعني المناطق اللي بيسيطر عليها الدعم السريع بتمتحن بطريقة منفصلة تماما عن غرب البلاد. يعني حتى بقى فيه زي بتقولوا بقى نظامين تعليميين، هنا بيتعلموا حاجة وهنا بيتعلموا حاجة، هنا بيمتحنوا حاجة وهنا بيمتحنوا حاجة. كل دي مقدمات واضحة جدا لأن ممكن جدا أنه يبقى فيه تقسيم، وبرضو في المستقبل القريب. حقيقة مفيش أخبار حلوة على مستوى الدول اللي احنا بنتكلم عنها، سواء يعني بنتكلم عن السودان أو غزة، أسفة، عن فلسطين، عن لبنان، عن الحرب في المنطقة، الإقليم مازال على صفيح ساخن. في نفس الوقت نيجي لمصر بقى نبص شوية على بعض الأخبار اللي نقدر نقول عليها أشياء إيجابية. مصر بتنتج أول عربية نيسان يعني من طراز ماجنت، ودي في أول عربية في أفريقيا، ونسبة المكون المحلي فيها 55%. ده نعتبره إنجاز هايل، إن نسبة الإنجاز المصري لما تبقى نص العربية بتصنيع محلي، دي بدايات عافية جدا في مسألة تصنيع العربيات في مصر. كمان برضو من الأخبار المهمة إن خلاص كل شركات الغاز والبترول بالكامل ما بقاش في مستحقات لمصر عليها خالص مع الشركاء الأجانب، بقى زيرو مستحقات، وده شيء برضو نقدر نقول إنه خطوة إيجابية جدا. في حقول في سيناء البحرية بتحقق أعلى معدل إنتاج من 9 سنين بإجمالي 27,000 برميل زيت خام يوميا. كمان مصر بتسجل رقم تاريخي في توريد القمح المحلي بحجم 4.6 مليون طن بنسبة 92% من المستهدف. طبعا اللي بيتابعوا نظام الطيبات دول هيبقوا صعدة قوي بموضوع القمح ده، يعني كل ما بنحقق تقدم في موضوع القمح اللي ماشي على نظام الطيبات هيكون مبسوط جدا، لانه ما بيعتمدوا على القمح في العيش او عيشهم كله قمح كامل. يعني في 21 سوق جديد اتفتحوا قدام المنتجات الزراعية المصرية، وده في كل قارات العالم. دي أخبار ممكن نقول أخبار كويسة في مصر. وبعدين نبتدي نشوف برضو حاجة يعني ليها العجب بصراحة، يعني احنا بنقول اللي أنا هقوله ده بنشكر طبعا الجهات المسؤولة، لكن في نفس الوقت هي كانت فين الجهات المسؤولة دي لما ده كان بيحصل؟ يعني انتوا النهاردة لما نيجي نقول في نصابين بينصبوا باسم الطب، يعني 17 مركز لعلاج الإدمان مثلا ما عندهمش ترخيص، يعني كم من العيادات المفتوحة من غير ترخيص، كم مراكز التجميل اللي بيديرها بقى واحدة معاها كلية زراعة وواحدة مفصولة من كلية حقوق والتانية ما كملتش الإعدادية وبلوجرز. يا جماعة ازاي المواضيع دي تثابت لما تفاقمت كده؟ وده بقى يعني ده موجود بقى في كل محافظات مصر بالتأكيد. بنشكر طبعا ان يبقى خلاص يعني اللي فات مات بقى زي ما بنقول، احنا ولاد النهاردة، ماشي احنا ولاد النهاردة، بس صحة المصريين مش معقول اي حد يدي حقنتين فيلر خلاص بقى دكتور ويطلع في التلفزيون. وبعدين كمان برضو الاستضافات للشخصيات دي برضو دي كارثة اخرى لازم تتوقف. مفيش حاجة اسمها واحدة تطلع تتكلم بقى عن الفيلر والبوتوكس والبتاع والحكاية، وكل ستات مصر بقى شكلهم زي بعض، وقصة غريبة جدا وأرباح رهيبة جدا، ومفيش مزاولة مهنة ولا طب ولا تخصص ولا أي حاجة. شكرا طبعا ان انتوا قفلتوا ده، ننتظر بقى مزيد من القفل والإغلاق، لأنه ده كمان موضوع بقى صعب جدا. كمان من الأصعب كمان ان كل الناس بتتكلم في نظم غذائية، وناكل ايه ونشرب ايه ونبني عضلاتنا ازاي ونعمل ايه، ويطلعوا برضو في الاعلام ويطلعوا على صفحات على السوشيال ميديا يفتوا بقى للمصريين، يا جماعة في تخصص اسمه تغذية علاجية، دول دكاترة متخصصين درسوا 7 سنين طب، خدوا ماجستير، خدوا الدكتوراه في التغذية العلاجية. مش اي حد يقرا له كلمتين على النت يفتح مركز ويقول الناس ياكلوا ايه يشربوا ايه، او ان هو يطلع يتكلم دي صفحتي الشخصيه وانا حر، او يعمل ريلز ولا يعمل قناه على اليوتيوب او يروج لنفسه. لا، الكلام ده بجد لازم يتوقف، ده تربح على صحه، على حساب صحه المصريين. كل واحد يشتغل في تخصصه. الاستاذه اللي سقطت حقوق دي تروح تشتغل تبيع حاجه في محل ويبقى كتر خيرها واداء يبقى جميل جدا ونشكرها عليه ووظيفه محترمه، انما تطلعي تدي ستات حقن بوتوكس وفيلر وكلام من ده ومساج وساونا وكلام فاضي، يعني الحقيقه. والاخطر كمان مساله علاج الادمان، يا جماعة المخدرات فيها مشكلة في البلد دي، مشكلة حقيقية، مشكلة حقيقية. أنا بشوف إن كتير جدا من الجرائم اللي بتتم دلوقتي اللي ملهاش أي مبرر ولا أي منطق ولا أي معنى. عشان أفهم اتنين اتخانقوا على ورث قتلوا بعض ماشي، طبعا مصيبة وجريمة، لكن واحد ماشي في الشارع زي الفيديو اللي شفناه النهاردة راح جري جري ورا ثلاث أطفال صغيرين ماشيين، مسك واحد منهم مطوحه بعزم إيده مرميه على راسه، أكيد جاله ارتجاج في المخ، جاله حاجة، طفل عنده 3 سنين، والأم والأب ما نعرفوش مين ده ولا إيه اللي حصل. بيقولك وناس تانية تقولك ده أصله متعود يعمل كده. يعني إيه متعود يا جماعة؟ ده وراء المخدرات. أصل الجرائم مفيش ما يبررها، يعني مفيش ما يبرر إن أنا أروح أعتدي على حد معرفوش، أضرب حد معرفوش، أقتل حد معرفوش. يعني ال ال ال الجرائم دي لازم واقفة، المجتمع كله لازم يبص. الحمل بقى تقيل جدا على وزارة الداخلية، ما هو مش معقول طول النهار الناس متسلسلة ومتصورة على صفحة وزارة الداخلية، الشعب طول النهار يصور بعضه، وجرائم قد كده ملهاش ما يبرر، وفي نفس الوقت جهد كبير جدا من وزارة الداخلية. الحقيقة يعني وانس الفيديو بتعرض بنلاقي العمل ده ما يعني متصور متكلبش. يعني برضو الضغط على وزارة الداخلية بالصورة دي، احنا كتير قوي يا جماعة، احنا فوق 110 مليون، ده غير طبعا اللي موجودين بقى معانا بيشاركونا حياتنا اللي هما اللاجئين، هو لسه مقبوض برضو على لاجئة سورية صوروا فيديو ليها وهي بتهين جارتها المصرية. أنا هنا مش قدام مصرية وسورية، هو هنا الجيران بيعملوا في بعض كده وبيشتموا بعض وأحيانا، يعني مش بقول إن ده، لكن أنا بستغرب كمان من إنه الضيف أو اللاجئ اللي يجي ويبقى فرد أو نافش ريشه قوي كده وبيتصرف بمنتهى العنجهية ومنتهى الخروج على التقاليد. يعني هو في الآخر يا جماعة احنا لما بنسافر بلد غريبة للسياحة ولا للعلاج ولا للشغل، ده احنا بنبقى زي الألف، بنشوف ايه اللي غلط ونبعد عنه 3 كيلو عشان احنا بلد غريبة. انما برضو الأحداث دي مش اقعد قبض على الست وكل حاجة، هي جنسيتها عربية ولا جئة ومقيمة، لكن في النهاية ده في انذار خطر انه اللي قاعد يعرف انه ضيف فعلا، والضيف ليه قوانين، واحنا ما نعتديش على ضيوفنا، نرحب بضيوفنا، نتعامل بإنسانية مع ضيوفنا، لكن الضيف كمان يعرف يخبط على الباب ويعرف يبقى محترم ويقول سلام عليكم ويحترم نفسه، لأنه القضية بقت على فكرة بتزيد وفي احتقان وده مش كويس أبدا. يلا نرفع الأذان ونرجع نكمل معاكم.
1: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90 هواها مصري. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عبارة على الراديو 90-90.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: وبرضو لسه بنكمل بقى في الظواهر الغريبة اللي بتحصل. العنف اللي موجود الغير مبرر، يعني طول عمر في جرائم وطول عمر في قتل، امال يعني مين اللي كان بيتعدم يا جماعة؟ ما هو كان موجود، لكن في جرائم ملهاش معنى، ملهاش ما يبررها. فعشان كده كنت بتكلم قبل الفاصل بقول دوروا على المخدرات، لازم يبقى في حسم في ملف المخدرات المنتشرة في المجتمع، وكل الأعمار وكل المهن وكل يعني وعلنا في الشوارع علنا. طبعا هو بيبان عليهم. ففي حاجات اللي هي الجرائم الغير مبررة دي أنا شايفها مش بس سوء تربية، لأنه اللي يخلي واحد يشيل طفل يطوحه، طفل عنده 3 سنين وياخد بعضه ويجري وما يعرفش أبوه ولا أمه ولا يعرف الطفل، يعني طب ما هو إيه دي هلاوس بقى، دي هلاوس عقلية، هلاوس فكرية، اللي هو الشاب والآيس والكلام الفاضي اللي بقى بتعريفة ده اللي أي حد يقدر يجيبه. الكلام ده يعني بيتصنع في البيوت، فبقت دي مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. أما بقى الناس العاقلين اللي مش شابوا بقى ولا بياخدوا مخدرات ولا أي حاجة، نروح بقى لبعض أولياء الأمور والامتحانات ولجان الامتحانات والشغب اللي بيحصل في بعض اللجان. صورة غير أدمية وصورة غير أخلاقية وصورة بتسيء لمصر كلها وبتسيء لنا كلنا. الحقيقة أنا ما أعرفش قصة أنه إحنا الشعب المصري شعب متدين بطبعه، يعني المتدين بطبعه مش قادر يعرف أنه من غشنا فليس منا، أن الغش ده جريمة، أن أغش دي جريمة. الأبهات بعض الأبهات بيشجعوا ولادهم على أنهم يغشوا ويطلعوا يضربوا المدرسة اللي منعت الغش. أنتم متصورين يا جماعة إحنا في أني زمن وفي أني وقت وفي أني ده فيلم، ما يعني لو تقلنا من 40 سنة كنا نقول لا يا جماعة ما تهزروش. معقولة؟ أولا المدرسة دي بنقول عليها حرم، الجامعة بنقول الحرم الجامعي، محدش يقدر يخش. بيخشوا زي المدرسة ويجيبوا المدرسة ويعتدوا عليها ويضربوها، ويجي العمدة بقى ويصالحهم على بعض ومعلش وانتوا اخوات وأعصابهم كانت تعبانة عشان وتلاقي ولادهم دول في الإعدادية مثلا ولا في تانية إعدادي يعني. وبعدين انت لما ابنك يشوفك وانت بتضربي مدرسة علشان منعت الغش، ده هيبقى في المستقبل شكله ايه يعني؟ هيطلع دكتور سنان يعني؟ هيطلع ايه في الآخر يعني؟ هيطلع مجرم، لأنه الغش بالنسبة له عادي والسرقة عادي ومبررة، يعني شيء غريب جدا. وإزاي الناس بتخش المدارس بالطريقة دي يعني؟ وفي بعض الأماكن بقى شفناه فيديو الطلاب داخلين يكسروا الأبواب ويكسروا الكراسي إيه ده إيه ده؟ ومدرسة دي في سوهاج، إيه يا جماعة ده؟ إيه الانفلات الغريب ده؟ ده مش معناه إنه إحنا بقينا كده، يعني إنه ده مش موجود، يعني إنه ده كل بقى اللجان كده وكل المحافظات كده. لا، أنا بشتغل في جامعة وعارفة، واللي بيغش بيتاخد ترم في ساعتها، ترم كامل، وعارفين يعني إيه جامعة بقى لما طالب ياخد ترم. والناس زي الألف، ومفيش عمرنا ما شفنا أبهات ولا أمهات دخلوا علشان يقولوا لنا غششوهم ولا الكلام ده كله. لما بتكلم في ده بتكلم إنه حتى ده لو بسيط لكن لازم يمنع تماما تماما. يعني الطلبة اللي دخلوا كسروا دول 12 طالب، طب رفضوهم بقى عشان هم مش هينفعوا في التعليم؟ لا يعني يعني الأول بقى ما الامتحانات خلصت ال 12 طالب دول داخلين يحتفلوا، فالاحتفال ده بقى بيعملوا فيه ايه؟ يكسروا بقى الكراسي عشان لما يجوا السنة الجاية بقى يقعدوا على الأرض. أو من ضرائب المصريين نروح بقى نصلح المصريين الكويسين يعني بيدفع ضرائب الوحنة، يعني نبتدي بقى نصلح الكراسي دي. طيب قدمتوا تقبض عليكم وقدمتوا بقى مصيركم، دول بقى مش يترفضوا بس من التعليم، دول يخشوا الأحداث كمان، والمفروض ان الأهالي كمان يصلحوا الحاجات اللي اتعملت، يبقى درس العمر، والعقوبات دي تبان قدام كل أولياء الأمور قدام كل الطلبة عشان يبقى فيه ردع حقيقي للتصرفات المشينة دي. يعني شيء يعني بصراحة حاجة بقت صعبة جدا جدا جدا، خصوصا في الأقاليم، لأنه برضو هي بعيدة عن عدسات الكاميرات. لكن أنا كنت الأول بقول الشعب كله عمال يصور بعض، نص الشعب بيصور ونص الشعب التاني بيتصور، لكن الحقيقة طلعت إن كاميرا الموبايل دي أحيانا لها فايدة مهمة جدا. وعلى فكرة الكاميرات اللي في الشوارع بتساعد الداخلية جدا، وبتساعد الناس إن هم يعرفوا مين مرتكبي الجرائم، أين مكانت سرقة، قتل، تحرش. يعني احنا شفنا آخر جريمة برضو، يعني شاب بنت ماشية في حالها في الشارع، بطأ العربية وتحرش بيها تحرش يعني صعب جدا صعب جدا. ويقول لك أيوة، وما أصل البنات، وأصلهم بيخضعنا بالقول، وأصل هم لابسين مش عارف إيه. لا، البنت اللي كانت بتخضع ولا كانت بتعمل ماشي عادي في حالها وكاميرا جايباها، ما تبرروش التحرش، حدش يبرر التحرش أيا مكان. ولابسة لبس محتشم جدا وهي محجبة يا سيدي، ولو ان ما ينفعش انا ابرر لاي واحد انه يتحرش بواحده محجبه مش محجبه، ماشيه ايه، رايحه فين، الكلام ده كله لا يعني. طيب انا عايز اسال سؤال، وبرضو الفيديو انتشر والحمد لله ان في المحلات حاطه كاميرات، والحمد لله ان البيوت بقت حاطه كاميرات. شكله ايه بقى هذا الشاب لما يطلع كده مقيد في وزارة الداخلية؟ وإذا كان متجوز بقى مراته تشوفه، وإذا كان ليه أخوات أخواته يشوفوه، والدته دي هتطلع من باب بيتهم إزاي؟ يعني ما خلاص بقى معروف وشكله واضح والفيديو انتشر والداخلية قبضت عليه وجابت صورته. يعني أنا عايز أعرف ده بقى اللي عمل في البنت كده بدون أي مبرر، بدون أي سابق معرفة، مشي بالعربية شافها وهدى تحرش بيها هذا التحرش المشيب. يعني قبل ما حد يعني تسوله نفسه ان يتصرف التصرفات الخارجة غير اللائقة، يقول لنفسه ثلاث مرات ممكن كاميرا تصورني، ممكن كاميرا تصورني، ممكن كاميرا تصورني، وممكن ثلاث مرات يقول هطلع على صفحة وزارة الداخلية وهتفضح فضيحة الحرامي في سوق الجمعة، عشان إذا كان ليا أب، إذا كان ليا أم، إذا كان ليا أخوات، إذا كان ليا أولاد، إذا كان ليا زوجة، إذا كان ليا جيران، إذا كان ليا وظيفة. يا جماعة مش كل حاجة تقبل في دماغ أي حد يعملها في أي لحظة، ما هو القانون هو بيشتغل والداخلية شغالة، والمصريين ما شاء الله عليهم كلهم بقوا الداخلية كلهم دلوقتي، ومنشن لوزارة الداخلية، منشن لوزارة الداخلية. ده دلوقتي اللي المحشي بتاعها بيتحرق بتعمل منشن لوزارة الداخلية. طب ايه يعني؟ نهدى بقى شوية كده ونعقل، لانه الحقيقة جرائم غير المبررة، ما فيش حاجة اسمها جريمة مبررة، لكن اللي برا حتى التصور والتفاهم والفهم بقت ايه ده يا جماعة؟ يلا بقى نسمع صفصف ونرجع نكمل معاكم في ماذا ولماذا.

0: مستمعي الراديو 90 انضم الآن مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي.
1: كثيرة جدا بتخدم أهالي مدينة إدكو. يمكن أنا وجهت السيدة المحافظ أن فورا بنفس الفكرة يتم تعميم هذه التجربة على مستوى كل مدن المحافظة، وقلت لها أنا عايز أشوف هذه التجربة بسرعة جدا في كل المدن في خلال الفترة القصيرة القادمة. أيضا طبعا استعرضنا، ويمكن حركتكم تابعته بعد كده، يعني تفقدنا أعمال التطوير الكبيرة جدا اللي بتتعمل في الطريق الدولي الساحلي. وهنا يمكن أنا عايز أتوقف أن هذا الطريق، أنا بس هتكلم على الجزء اللي من أول بورسعيد لغاية السلوم، الجزء ده أكتر من 800 كيلو طول. احنا مش بنتكلم حتى على الجزء الاخر اللي موجود في شبه جزيرة سيناء، ولكن انا بتكلم من اول بورسعيد لغاية السلوم 800 كيلو. بالفعل الدولة يعني طورت فيهم مناطق كتيرة جدا، زي المنطقة اللي من اسكندرية لغاية مطروح، وحاليا برضو اللمسات الاخيرة من مطروح الى السلوم. لكن الشق المهم جدا واللي دايما كان فيه شكوى وبيحصل فيه للأسف بعض الحوادث، هو الجزء اللي ما بين بورسعيد لغاية اسكندرية، وده بسبب طبعا حجم الحركة الضخم جدا اللي موجود عليه بحركة عربيات النقل، لأن في مناطق صناعية كتيرة، مواني، فبالتالي كانت دايما هناك مشكلة في تدهور هذا الطريق. وبالفعل استعرضنا التطور الكبير وتوجيه سيادة الرئيس بمضاعفة سعة هذا الطريق. هو حاليا 3 حارات وثلاث حارات في كل اتجاه، هيبقوا 6 و6، وبيبقى جزء منهم كمان معمول طريق خرساني علشان فصل خدمة أو حركة عربيات النقل عن العربيات العادية، وبالتالي ده بيزيد من تأمين الطريق، وأيضا يعني يخلي الطريق يصمد أمام حركة العربيات النقل الثقيلة اللي بتحمل أوزان ثقيلة. وده لوحده طبعا مشروع ضخم جدا، الحمد لله بيمشي بصورة كبيرة جدا، والحقيقة بتابع مع وزارة النقل وكل الوزارات عملية التنفيذ. ننتقل بعد كده لزيارة طبعا مشروعين كبار جدا في قطاع البترول، حضراتكم يعني شفتوهم معانا. هو الأول شركة رشيد للبترول، والمشروع الثاني هو محطة إدكو للإسالة. وهنا يمكن هقف على الخبر المفرح اللي احنا كلنا تابعناه الأسبوع الماضي، واللي يمكن احنا طلعنا منه بيان من مجلس الوزراء. احنا ما عملناش يعني مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، لأن أنا كنت حابب ان بعد زيارة يعني البحيرة وحنزور فيها منشآت بترولية ان احنا نتكلم في نهاية الجولة كمؤتمر صحفي. يمكن انا بحاول زي ما حضراتكم متابعين دايما دلوقتي بعد كل زيارة ميدانية يبقى مؤتمر صحفي وحضراتكم تسألوا، ويبقى بنفس الشكل اللي احنا بنعمله جوه المجلس. طبعا اهم خبر وهو نجاح مصر في انهاء مديونية الشركات الاجنبية، واللي هي يمكن زي ما حضراتكم تتذكروا 30/6/24 كانت 6.1 مليار دولار، واحنا كنا مستهدفين 30/6 الحالي ننهي هذه المديونية، يعني يكون سنتين كاملين. لكن الحمد لله نجحنا يوم 10/6 اللي هو يوم يعني عقد مجلس الوزراء، ان يعني معالي وزير البترول كنت بتابع معاه طبعا على مدار الفترة الماضية، ان احنا سددنا اخر مستحق للشركات. والحقيقة حضراتكم أكيد تابعتوا مدى يعني إيجابية الإعلان عن هذا الأمر، وإزاي رد الفعل الخارجي قبل الداخلي أيضا، يعني أنه بيشيد بيعني نجاح مصر في هذا الموضوع، ومدى جدية الحكومة المصرية في استيداء مستحقات الشركات. ودي رسالة ثقة كبيرة جدا جدا جدا للاقتصاد المصري ونجاح الحكومة المصرية على مدار أقل من عامين في إنهاء هذه المديونية. ويمكن دي كان هناك توجيه مباشر من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي من سنتين ان هذا الموضوع لازم ينتهي وبأسرع وقت. وعايز اقول لحضراتكم انه كان بيتابع شهر بشهر الارقام معانا عشان يتأكد ان احنا ماشيين طبقا للمخطط المستهدف في هذا الامر. وبالتالي نجاح الدولة كل الشركات العالمية النهاردة كانت بتشيد به، والمؤسسات الدولية ايضا، ولكن اهمية هذا الامر لأي مواطن يبقى عارف. حضراتكم شفتوا في زيارتنا لشركتي رشيد للبترول وأيضا محطة إدكو للإسالة، المشروعين الضخمين دول هم بالشراكة مع شركات دولية وعالمية. احنا شفنا شركات زي شيل وشيفرون وتوتال وكوف بيت الكويتية والعديد من الشركات الأخرى اللي كانت موجودة في هذا المشروع الكبير، بالإضافة طبعا للهيئة المصرية للبترول والشركات الوطنية المصرية. كله كان بيتكلم بمنتهى الإيجابية على هذا الأمر، وده بينعكس زي ما حضراتكم شايفين في تسارع معدلات الاستكشافات الجديدة من الشركات الأجنبية. هي اطمأنت بصورة كبيرة جدا للحقيقة التزام الحكومة المصرية، فابتدت تسرع من الحقيقة جهود الاستكشاف. وخدوا بال حضراتكم، جهود الاستكشاف دي بينفق عليها مئات الملايين من الدولارات من هذه الشركات. فبالتالي طبعا لما اطمأنوا الى التزام الدولة ونجاح الاقتصاد المصري في مواجهة هذه الأزمة الكبيرة، ابتدوا بيسرعوا من خطى الاستكشافات. وحضراتكم اكيد تابعتوا الحمد لله الفترة الأخيرة، كل يوم كل اسبوع ما بيعديش غير بهناك اخبار ايجابية عن اكتشافات، وان احنا ان شاء الله هندخل في خلال الفترة القادمة عدد من هذه الاكتشافات في الخدمة والانتاج. وبالتالي ده شيء شديد الأهمية ان احنا يعني نلقي الضوء عليه، وده نجاح والحمد لله قدرنا ان احنا يعني نحققه. الأهم محطة ايدكو للإسالة اللي حضراتكم تابعتوها معانا، هذه البنية الأساسية اللي مصر الحمد لله يا رب وربنا يديمها على مستوى كل منطقة شرق الأوسط، لا توجد دولة لديها هذه البنية الأساسية، عشان حضراتكم تبقوا عارفين. احنا عندنا محطتين الإسالة اللي في دمياط وإيدكو. إيدكو هي الأكبر، ويمكن يعني مش عايز أقول الرقم، ولكن يعني الحجم النهاردة هذه المحطة كقيمة استثمارية دولارية يعني احنا بنتكلم فوق 10 مليار دولار. هذه المحطة تساوي النهاردة لو حبيت أعملها من أول وجديد هتتخطى 10 مليار دولار بسهولة. أنا بتكلم فقط على إيدكو، وده نتيجة لهذا الأمر. وتمتع مصر بهذه البنية الأساسية هو ده اللي دعا كل دول الجوار إنها تربط على مصر، أو تعتبر مصر هي المركز الإقليمي للغاز. لأن أي دولة النهاردة لما بيحصل عندها اكتشافات يعني حقول غاز، بيبقى أول شيء يعني يتبادر لذهنها، طب أنا حودي هذا الغاز فين؟ فبيبقى البديل يا إما تفكر إنها تعمل محطة زي اللي حضراتكم شفتوها، أو ودي كمان غير التكلفة الكبيرة عشان تنشأ ما بين 5 إلى 7 سنوات على الأقل. أو طبيعي جدا إنها بتنظر إلى إيه الدول المجاورة اللي لديها هذه البنية الأساسية الضخمة، والحمد لله ده متوفر في مصر، وتبدأ تعمل معانا اتفاقيات ثنائية. وده يمكن عشان كده محطة إيدكو اللي حضراتكم شفتوها هي دي المزمع إن شاء الله. البير الكبير بتاع أوبروس هيبقى بإذن الله مع اكتماله هيبقى بيربط مع هذه المحطة عشان إنها تبقى تستفيد من هذا الأمر، ويتم تصدير الغاز الأوبروسي من خلال هذه المحطة. وبالتالي مرة أخرى لما كنا يعني توجيهات سيادة الرئيس إن إحنا مصر تتحول إلى مركز إقليمي حقيقي لتداول الغاز وتجارة الغاز والطاقة، احنا بنشوفه على الارض النهاردة، وبنشوف كل المصريين ان ثمار هذا الجهد بيتحقق على الارض. طبعا بعد كده الحقيقة يمكن تركنا مشروعات البترول وانتقلنا الى مدينة رشيد، وقبلها يمكن حضراتكم وقفنا في قصر الملك فاروق في إدفينا، وحضراتكم شفتوا يعني هذا القصر التاريخي الجميل جدا. وطبعا يعني الحقيقة يعني ده يمكن لحضراتكم كان مستغل قبل كده يعني كلية للطب البيطري والخاصة بما يعني جامعة اسكندرية، ولكن يعني ترك منذ يمكن 2 أو 3. فبالتالي طبعا كنت أنا حريص أن يكون هناك زيارة عشان نشوف أفضل استغلال لي، بحيث إن شاء الله طبعا هو الاستغلال السياحي والفندقي ممكن يكون أفضل استغلال لهذا القصر الجميل جدا، ويبقى يتعمل على طول ترميم سريع جدا ليه، ويعاد استغلاله مع بقية المنشآت والحدائق اللي موجودة. كان بعد كده الحقيقة زيارتنا هنا لمدينة رشيد، ولكل المصريين رشيد على مستوى مصر هي تاني مدينة بعد القاهرة في عدد الآثار الإسلامية. يعني مدينة رشيد بتتميز بحجم كبير من الآثار الإسلامية، وبالتالي الدولة النهاردة بتحاول بصورة كبيرة جدا ان احنا نرمم هذه المباني ونعيد استغلالها، بالإضافة لمتحف رشيد التاريخي والمنطقة القديمة كلها. شفتوا حضراتكم الترميم اللي بيحصل في الشوارع والأروقة بتاعتها عشان نحولها الى منطقة أثرية وسياحية، وفي توافق مع الحقيقة وزارة السياحة والأثار وسيدة محافظ البحيرة ان نعيد استغلال المباني الأثرية بعد ترميمها في منشآت في أنشطة سياحية وترفيهية وتاريخية بإذن الله في خلال الفترة القادمة. تفقدنا طبعا مستشفى رشيد لان كنت حريص ان انا اتفقدها، هذه مستشفى من اقدم المستشفيات في مصر، انشئت 1934، ولكن الحمد لله تم تجديدها، والنهاردة بندخل فيها كل الخدمات الطبية اللي يعني تحتاجها مش فقط مدينة رشيد ولكن أيضا المدن المجاورة الناحية التانية من نهر النيل اللي حضراتكم شايفينها دي، محافظة كفر الشيخ ومطوبس بتعتمد على هذه المستشفى أيضا في جزء من خدماتها، بالإضافة إلى العديد من المنشآت الأخرى. ويمكن يعني كانت مع النائب السيد نائب وزير الصحة كان بيؤكد لي أن هناك أحدث جهاز أشعة مقطعية على أعلى مستوى هيبقى بيركب حاليا علشان برضو يزود من هذه الخدمة، بالإضافة طبعا للخدمات زي الحضانات بتاعة الأطفال والغرف العناية المركزة سواء للكبار أو الأطفال. وأهم شيء ويمكن أنا طلبت من السيدة المحافظ إنها يعني تستمر على مداومة الزيارة لهذه المستشفى عشان نتأكد من كفاءة الخدمة وأداء الخدمة. إحنا النهاردة واقفين دلوقتي في ميناء رشيد للصيد، وهذا الميناء كان يعني بدأ إنشاؤه منذ بضعة سنوات، والنهاردة يعني بنشوف اللمسات الأخيرة لإنهائه علشان يدخل الخدمة بإذن الله في خلال الفترة القادمة. ويمكن حضراتكم تابعتوا يعني اللي بيحصل النهاردة في هذا الميناء، ومصر متميزة جدا مدينة رشيد وبعض المدن الأخرى بصناعة اليخوت، ويعني كلنا عارفين إنها يعني عدد كبير من المناطق هنا بيحصل فيها تصنيع لليخوت وبتصدر سواء لدول الخليج أو أوروبا حتى. فبالتالي هذه الصناعة احنا حريصين كل الحرص على استمرارها وتطويرها، ويمكن عشان كده الميناء جزء من المباني اللي حضراتكم شايفينها حوالينا الجديدة هيبقى لهذا الغرض في الأساس. هختتم يمكن كلامي بأن تابعنا بعض المؤشرات المهمة للاقتصاد المصري. أولا الاحتياطي الحمد لله يعني بيزيد، وإحنا تجاوزنا 53 مليار و135 مليون دولار بزيادة حوالي 125 مليون دولار عن الشهر اللي فات. التضخم حضراتكم تابعته بينخفض على أساس سنوي من 13.4% ل 13%. النمو الحمد لله الأمور ماشية بصورة جيدة، فإحنا الحمد لله. يمكن أهم كمان خبر حابب أبشر بيه حضراتكم إن إحنا وصلنا النهاردة في رصيد القمح اللي نجحنا في جمعه من الفلاح المصري إلى الجزء الخاص بالخبز التمويني إلى 4,630,000 طن. لما بنضيف عليهم حوالي 170,000 طن للقمح الخاص بالتقاوي وأيضا للمكرونة إحنا بنتكلم في 4.8 مليون طن. ده طبعا يعني رقم الحمد لله، ولسه إحنا بنتكلم ما زال هنفضل لغاية آخر الشهر شهر يونيو بنجمع مازال من القمح من الفلاحين المصريين. وده يمكن أنا أكدت عليه في مجلس الوزراء الأول من يومين، استمرار ونجحنا كحكومة في ثقة الفلاح في إن إحنا سعرنا سعر كويس، إن بنسدد مستحقات الفلاح في 48 ساعة. ده اللي شجع الفلاحين على زيادة حجم التوريد، ولكن جنبا إلى جنب مع ده المشروعات العملاقة اللي الدولة المصرية نفذتها على مدار السنين الماضية، تشكى، شرق العوينات، الدلتا الجديدة اللي كنا فيها، دول أضافوا مساحات زراعية كبيرة اللي مكنتنا النهاردة إن إحنا نصل إلى هذا الرقم. وإن شاء الله السنة الجاية حيكون هناك أرقام أكبر بكثير مع دخول أراضي جديدة في خلال المرحلة القادمة. أنا هتوقف عند هذه النقطة ونبدأ ناخد أسئلة.
0: مستمعي راديو 99 كنا نتابع المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في ختام جولته لتفقد عدد من المشروعات بمحافظة البحيرة.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
0: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تتمتع بإمكانات واعدة في مجال مجمعات إسالة الغاز الطبيعي وشبكة قومية متطورة لنقله بجانب الموقع الجغرافي المتميز، مشيرا إلى أن هذه المقومات تتيح تحقيق قيمة مضافة من موارد الغاز الطبيعي وتعظيم العائد الاقتصادي من البنية التحتية القائمة. جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء عددا من مواقع ومنشآت مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال التابع للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ضمن جولته بعدد من مشروعات محافظة البحيرة. وفي إطار زيارته لمحافظة البحيرة، تفقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مشروع إعادة إحياء القصر الملكي بمدينة إدفينة، مشيدا بهذا الصرح التاريخي العريق والطرازي المعماري الفريد. وأكد مدبولي أهمية تحقيق الاستفادة المثلى من هذا المقصد المميز سياحيا. كذلك استعرض رئيس الوزراء أعمال تطوير كورنيش مدينة رشيد، مشددا على أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بمشروعات تطوير الواجهات النيلية والمناطق ذات الطابع التاريخي والحضاري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز المقاومات السياحية للمدن المصرية. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزير خارجية أوزبكستان باختيار سعيدوف، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، كما شهد الوزيران توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين. الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتدائه على مناطق الجنوب اللبناني، حيث تعرضت قرى في قضاء بن تشبيل لقصف مدفعي، فيما أغار الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور. دول الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح بدء الجولة الأولى من مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد. جاء التصويت بعد أن تخلت المجر عن معارضتها طويلة الأمد لطلب الانضمام الأوكراني. اقتصاديا، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت تفقد مجمع بمبان للطاقة الشمسية قدرة 1465 ميجاوات، ومشروع أبيدوس 2 للطاقة الشمسية قدرة 1000 ميجاوات بمحافظة أسوان، وذلك في إطار تعزيز إنتاج المشروعات القائمة وتسريع الربط على الشبكة القومية. ورياضيا، ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10 مساء، ويلتقي المغرب مع نظيره البرازيلي في 1 بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا برنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية توشيبا. ميجا سيزر، ميجا عروض، ميجا خصومات. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم مرة تانية، والحقيقة احنا قلنا في المقدمة انه ملف غزة يعني توارى الى حد ما نتيجة احداث الخليج وايران والحرب ما بين امريكا وايران والمفاوضات، لكن يبدو انه الواقع دلوقتي في قطاع غزة المفروض ان يبقى فيه اهتمام بيه اكتر، على الرغم انه يعني او اهتمام عالمي، لان كمان مصر بترعى المفاوضات. المفروض ان هي تبحث في اكتر من ملف فيما يتعلق بسواء بالضمانات اللي بتطلبها حماس علشان خاطر يبقاش في اغتيالات، ما يبقاش في يعني عنف تجاه اعضاء الحركة، الى جانب الجانب الاخر برضو يبقى في وقف الاطلاق النار. اسرائيل طالبة نزع سلاح حركة حماس، لسه المفاوضات مستمرة، الدور المصري دور قوي، لكن حتى هذه اللحظة عايزين نعرف ايه الجديد في هذا الملف، ايه المنتظر انه يكون في المستقبل القريب. معنا كاتب الصحفي الكبير استاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الاهرام العربي. منور معنا يا استاذ جمال في ماذا ولماذا.
2: تحياتي لسيادتك ولكل السادة المستمعين.
1: استاذ جمال، هل فعلا توارت قضية غزة في مقابل احداث الخليج؟
2: لا، يعني خلينا نقول انه بطبيعة الاشياء انه الحرب الامريكية الاسرائيلية من جانب وايران من جانب هي حرب يعني لا مبالغة اذا قلنا انها حرب عالمية. خطفت الاقوى وخطفت الاقدار بشكل كبير جدا، لانه يعني تداعياتها وانعكاساتها على خرائط العالم وعلى الاقتصاد وعلى السياسة وعلى الدبلوماسية خلت اهتمام كبير. رقم 2، احنا عندنا الصف اللي هو يعني في صاحب مبادرة السلام ووقف اطلاق النار في 10 اكتوبر 2025 من شرم الشيخ، وهو الرئيس الامريكي دونالد ترامب، هو طرف في الحرب مع ايران، وبالتالي الاهتمامات هنا بتنتقل من مربع الى اخر. رقم 3، وده امر برضو مهم في معادلة الإجابات حول السؤال، إن إسرائيل أيضا وهي الطرف الرئيسي في الحرب على غزة باتت الآن لديها أو تنتقل في اتساع أهدافها سواء في سوريا أو لبنان أو في التحالف الأمريكي ضد إيران، وبالتالي هنا يعني الاهتمام الإعلامي نقدر نقول انه تراجع قليلا، لكن هنا في ظل الحسابات السياسية تراجع عند من له مصلحة في الاهتمام بغزة او القضية الفلسطينية. لما نتكلم عن الدولة يعني الحرب في وتأثيراتها على الخليج الامريكية الايرانية، طبعا لا شك انه ممكن نقول انه لم تعد الحرب على غزة تتصدر الصفحات الاولى او يعني صدر النشرات الاخبارية او حتى كتابة المحللين والسياسيين،
1: لكن مع كل ده في دلوقتي رعاية مصرية للمفاوضات.
2: خليني اكمل. لكن في وجدان بعض الدول وفي قلب منها الدولة المصرية لم تعد ولم تكن لحظة من لحظات غزة قضية منسية أو الفلسطين قضية الفلسطينية قضية منسية أو توارث. لا، في ظل وإحنا هنا لما بنتكلم في تحليل مضمون للخطاب المصري، ويعني وسيادتك أستاذة كبيرة وعارفة لما نتابع كل المبادرات المباحثات المفاوضات اللقاءات الثنائية سواء على مستوى الدبلوماسية الرئاسية أو حتى على مستوى الخارجية المصرية الدكتور بدر عبد العاطي، أولا لا يخلو لقاء حتى في ذروة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لم يخلو لقاء للدولة المصرية من دون التأكيد على ضرورة حل الأزمة والقضية الفلسطينية وضرورة الانتقال هنا من يعني إذا حد تابع وعمل بحث من 10 أكتوبر احنا مش بنتكلم دي مرحلة ثانية بعد يعني مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 10 أكتوبر 2025 28 فبراير 2026 اللي هو يوم الحرب كان فيه اهتمام مؤشر عالي جدا لكن المؤشر ده انتقل لمرحلة تانية الحرب لكنه في وجهة نظر الدولة المصرية لم تسقط منه الحسابات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومصر دائما كانت حريصة على كل الحرص على والتأكيد على ضرورة تطبيق المرحلة الأولى وتفعيلها الانتقال من المرحلة الأولى وبدر السلام إلى المرحلة الثانية وخدت يعني في لقاءاتها سواء على المستوى الأمريكي أو الأوروبي أو كلما تأثر أو في الأمم العربية أو في تصريحات كل السادة والمسؤولين المعنيين في مصر والتأكيد مع الأشقاء في كل أو الأطراف المعنية في المنطقة والإقليم بشكل عام على ضرورة تحقيق ذلك فيما يتعلق. طيب هنا برضو
1: بس هنا في صعوبات يا أستاذ جمال يعني الرعاية المصرية واضحة جدا ومفهومة ويعني ده تاريخيا وأمنيا وكل شيء مصر موجودة بقوة في هذا الملف. الممارسات الإسرائيلية الحقيقة فيها عنف شديد في المرحلة الأخيرة ما فيش التزام بوقف إطلاق النار. إيه اللي موجود ممكن إن هو يعني يسهم في إن المفاوضات يعني تستمر وإن المفاوضات تلاقي خطوات إيجابية إلى الأمام؟
2: طبعا ده سؤال مركزي لكن خلينا نقول إنه رغم إحنا بنتكلم بقى بشكل يعني رغم انه الاحساس بانه اسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء
1: والصفراء
2: تلزم بوقف كلها ولم طبعا ولم تلتزم بمبادره الرئيس الامريكي ولكن هنا يعني وده مش معناه انه يعني مصر هتتوقف عن الاصرار والصمود الاستراتيجي في مواجهه هذا الاحتلال وفي المضي قدما في انها تنتقل للمرحله الثانيه من اجل غزه وبتواجه صعوبات على كافه المستويات ومصر بعيد يعني لديها عمق في الرؤيه ولديها حد وتوقع وقراءه وتقدير موقف لما هو اتي كمان وبالتالي هنا في تصوري ان الصمود المصري حقق يعني حمايه للقضيه الفلسطينيه وإعادة طرح غزة على الطاولة العالمية بشكل عام وبالتالي هنا الإصرار المصري والصبر الاستراتيجي والصمود الاستراتيجي المصري والتحركات المصرية لا شك أنها يعني ستكون سند قوي جدا للتفاوض أو لحماية ما تحقق في غزة ومحاولة للإكمال عليه. احنا تابعنا خلال الأيام الماضية شفنا اللي يعني الفصائل الفلسطينية كانت موجودة
1: في القاهرة
2: فصائل طبعا يعني وسطاء من قطر وتركيا ويتكلموا في أكثر من ملف يتعلق بالسلاح غزة يتعلق بوقف إطلاق النار يتعلق بالتنفيذ الدبلوماسي يتعلق بكل هذا كل هذه الأصوات التي تقطعها الدولة المصرية قطعا ستؤتي بالثمار في الحسابات الدولية بشكل عام. يعني حركة الأحداث تقود بصعوبة صحيح لكن تقود.
1: طب إيه أعقد نقطة في المفاوضات يا أستاذ جمال من وجهة نظرك؟ هل هي سلاح حماس ولا مساحة قطاع غزة وتسليم السلاح؟ يعني إيه أكتر حاجة حضرتك شايفة معضلة في هذه المفاوضات؟
2: الصلة في الإسرائيل يعني صدقيني كل شيء آخر يعني مقدور على مرونته
1: تمام
2: وحركاته وانه حتى لو نتكلم عن السلاح ما هو مفهومنا لنزع السلاح ايه؟ طب انت بتاخد ايه مفهومك لنزع السلاح؟ ما هو كلام برضو فضفاض لكن هو الصلة في الاسرائيل والحسابات يعني الوهمية التي ينتهجها بنيامين نتنياهو حكومته شديدة التصرف وحساباته يعني القادمة من المخزون التوراتي ومن الصهيوني، الحسابات يعني اللي ممكن نتكلم فيها لفترات طويلة مقبلة، لكن في النهاية هو لديه وهم إسرائيل القدرة يأثر على، لأنه مش من مصلحته على الإطلاق يعني حدوث أي تهدئة أو
1: لا، ده في كل الملفات يا أستاذ جمال، يعني مش مصلحة نتنياهو على المستوى السياسي والشخصي كمان، إن هو عايز كل الملفات تظل ملتهبة، سواء في ملف إيران ملف غزة.
2: بالضبط، وده برضو مش ما هو إحنا ليه الفلسفة دي؟ لأنه لازم كمان اللي بيسمعنا يعرف إنه بنيامين نتنياهو بينطلق من فكرة إسرائيل الكبرى والحلم اللي هو انتظار الأوهام التي ينتظرها بنيامين نتنياهو من حسابات بعضها تعلق بالصهيونية والتوراتية وإلى آخره، وإنه
1: إلى جانب مشاكله الشخصية هو كمان
2: الشخصية طبعا، وبعدين على جانب مشاكله الشخصية إنه عنده انتخابات المفروض في أغسطس وانتمت في معادة تبقى في أكتوبر، لكن في أغسطس المقبل وهو يشعر بخطورة شديدة جدا، وبالتالي هو يعني يعني بمثابة هو يعني حصن نفسه بإراقة الدماء أكثر بتوسع النزيف الحروب بشكل كبير جدا، بتوسع دائرة المخاطر، بفتح كل الجبهات، بقطع الطريق على أي اتفاق ما بين واشنطن وطهران، لأنه هو يرى أن الخطة الحقيقية موجودة في إشعال الخرائط من حوله وإشعال المنطقة والإقليم، وبالتالي هذا هو الهدف الرئيسي. القضية الفلسطينية جزء رئيسي ورقة مهمة في هذا الملف، وهو يعني إذا فشل في تصوري أنه يوقف التفاهمات والاتفاقات ما بين واشنطن وطهران في أسرع وقت سيعود لفتح الجبهة الأشرق في غزة.
1: أيوة، طيب يعني حاجة تتوقع إيه يعني إذا كنا إحنا حضرتك شرحت الموقف بشكل شديد الواقعية عن الدور المصري عن الوسطاء عن ترامب وعن أداء إسرائيل، المستقبل القريب هل هيبقى المفاوضات هيبقى فيه حسم نهائي ولا هي لسه قدامنا مزيد من الوقت؟
2: مفاوضات الانهي اللي متعلقه
1: المتعلقه المتعلقه حتى المتعلقه بالبند الثامن كمان فيما يتعلق بجهود الوسطاء، الصياغات المعدله للبند الثامن المتعلقه بخريطه طريق الاتفاق، ازاي يوصلوا صيغه نهائيه تلزم اسرائيل، الكلام ده كله يعني هل في بوادر امل يا استاذ جمال؟
2: طبعا الامل لا ينقطع، يعني الامل ده جزء رئيسي في السياسه، ويعني عدم يعني الاحباط وعدم، وبالتالي ودي قضيه تاريخيه ودي قضيه مركزيه،
1: بس في اوضاع انسانيه سيئه قوي للاخوه الفلسطينيين. يعني
2: احنا يعني لازم نعرف تدعيني انه صحيح القضيه مركزيه بالنسبه لمصر وقضية لا أحد يزايد على الدولة المصرية فيها
1: طبعا،
2: لكن لم يعد هناك رفاهية لدى العالم العربي بشكل عام إنه ينتظر، لابد من إعادة صياغة في السياق العام العربي في التعامل مع هذه القضية، وعلينا إدراك كمان إنه يعني إنه مش بس مصر المتضررة من غزة بحكم الجغرافيا ولا الأردن بحكم الجغرافيا، لا، لأنه احنا شفنا بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة ومسك الخريطة وبيرسم الشرق الأوسط وطموحه، شفنا يعني تأكيداته على فكرة إسرائيل الكبرى، وبالتالي هنا لا تقف المسألة عند مصر،
1: يعني فلسطين مش هي النهاية هي البداية.
2: بالضبط، إنه هو عنده حلم يقتطع من السعودية ويقتطع من كل البلدان العربية، وبالتالي هنا اللافت والضروري والضاغط هو ترتيب الأوراق العربية في التعامل مع هذه القضية، والتجارب يعني صلابة الموقف سواء مع أمريكا بتجيب نتيجة، صلابة الموقف مع إسرائيل لابد أنها تجيب نتيجة، الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ده حق، لأنه حق شعب يريد تحقيق مصيره، لا يريد رفاهية، لا يريد انه ده هو حقه. وبعدين احنا بنتكلم في احنا لو تابعنا مع بعض كده نشوف من 7 اكتوبر 2023 دكتورة
1: ايوه
2: ونفتكر مع بعض هو كان شكل الموقف من غزة ايه ومن فلسطين ايه بعد 7 اكتوبر وازاي كان كم التحامل على القضية الفلسطينية وازاي تم تغيير الرؤية العالمية.
1: طبعا كان في مكسب كبير في قضايا الرأي العام وتوجيهه يعني والحرب
2: طبعاً
1: النفسية طبعا
2: ومصر صمدت ازاي وثباتها كان قوي ازاي في التعامل مع كل العالم. وانا دايما بفتكر انه لما جه وزير الخارجية الامريكي السابق وقعد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالب بانه وده امر يعني هنا قوة الدولة المصرية وقوة القيادة المصرية وقوة الدبلوماسية المصرية لما طالب انه في الاجانب يخرجوا من غزة والامريكان والرئيس قال له بشكل مباشر لن يحدث ذلك الا بدخول المساعدات.
1: صحيح.
2: وبالتالي هذا الموقف المصري الثابت منذ تلك اللحظة وحتى اللحظة التي نتحدث فيها على الهواء مباشرة مع حضرتك هو نجح في انه يغير. هو احنا لما جه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرو الى مصر مش هذا العام الماضي
1: أيوة.
2: وبعدها بساعات قليلة رجع الى باريس واعترف بفلسطين الدولة وبالتالي انعكس ذلك على الموقف الاوروبي وانعكس ذلك على الرأي العام في الشارع الاوروبي بشكل عام في التعاطف مع القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية نفسها في بعض الجامعات. وبالتالي هنا الثبات المصري القوي العابر للحدود استطاع ان يوقظ الرأي العام العالمي من مغالطات ويصحح المفاهيم لدى الشارع العالمي تجاه القضية الفلسطينية وهذا مكسب. وانا في تصوري انه يعني ما حدث من 7 اكتوبر 2023 وما لعبته الدولة المصرية من ثبات وقوة بوصف ايه؟ بوصف رمال سياسية واستراتيجية متحركة بشكل سريع جدا. لكن انت ثابت، انت بتتكلم في تحديد يعني انت لم تغفل هذا الملف، ملف القضية الفلسطينية، وانت ايضا تتحرك في ليبيا، وانت ايضا تتحرك في السودان، وانت ايضا عينك على على على على الصومال وارض الصومال وما يحاك لها في هذا القرن الافريقي بشكل عام، وعلى البحر الاحمر وعلى الامن القومي المائي والبحري وكل ذلك. وبالتالي هنا يعني انت لازم تبقى عارف انه انه انه انه لم تسقط لحظه واحده القضيه الفلسطينيه من الحسابات المصريه وسط كل هذه المتغيرات العالميه. وبالتالي هنا كمان انت تدرك جيدا انه اصل الحكايه من الاخر كده، يعني اصل الحكايه هي القضيه الفلسطينيه، لانه لا يمكن ان يحدث استقرار في هاتي خريطه قدام حضرتك كده وبص فيها، يعني انا بكلم حضرتك خريطه قدامي في المكتب، انا القضيه الفلسطينيه لا يمكن الخرائط دي كلها من حواليها خرائط المنطقه والاقليم ان تنعم باستقرار من دون التوصل الى حل القضيه الفلسطينيه.
1: ده اكيد
2: لانها اصل الحكايه.
1: ونتمنى طبعا للاداره المصريه الحقيقه كل التوفيق في قياده هذه المفاوضات والوصول الى حل يرضي الشعب الفلسطيني. والحقيقه بامنياتنا الطيبه، واحنا بس يعني كمان الفقره بنستفيد من علم حضرتك ومتابعتك، وبنفكر الشعب المصري بان القضيه ما زالت قيد التفاوض، وان الشعب الفلسطيني ما زال يعاني حتى لهذه اللحظه، وان مصر يعني مش مقصره ابدا في رعايه ومراعاه هذا الملف. انا بشكر حضرتك جدا الكاتب الصحفي الكبير استاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجله الاهرام العربي، الف شكر.
0: ماذا ولماذا مع الدكتوره نائله عماره على الراديو 90 90.
3: ضحكة عيون حبيبي ضحكتني.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصري وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: رجعنا لكم مرة تانية، والحقيقة لفت نظرنا مقالة مهمة جدا للكاتب الصحفي الكبير أستاذ ماجد حبوتة، وعنوانها تطوير جهاز الدولة الإداري. ملف مهم جدا يسعد المصريين أنه يتم إنجازه بشكل علمي، بشكل منظم، بشكل منهجي، لأنه فعلا فعلا أنه يعني ملف الجهاز الإداري للدولة لو استقر وتم وضعه على بداية الطريق الصحيح، الحقيقة راحة لجميع المصريين. مساء الخير يا أستاذ ماجد، ومنور معانا في ماذا ولماذا.
2: مساء النور يا دكتورة، ونور حضرتك ونور السادة المستمعين أو المشاهدين لو كانوا بيشوفوا حضرتك على الويب سايت.
1: ما ظنش. طب أستاذ ماجد، خبر جميل أنه يبقى فيه اهتمام بهذا الملف. كلنا كمواطنين عندنا شكاوى كتير جدا من الجهاز الإداري للدولة، المستثمرين، المواطنين، في كل القطاعات وفي كل
2: المجالات. هيبقى الخبر أجمل وهتبقى الدنيا أجمل لو تمت الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية المتكررة واللي الرئيس بقرارها منذ أن جلس على مقعد الرئيس. لأن يا جماعة إنه إحنا عندنا جهاز إداري في مصر هو الأقدم والأكبر بالمناسبة في كل دول العالم،
1: والأكثر بيروقراطية.
2: الأكبر دي ممكن تكون ميزة وممكن تكون عيب، والموضوع يعني أتصور إن كان ممكن تبقى الدنيا أسهل وألطف وأجمل لو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إحنا عندنا حاجة اسمها جهاز مركزي للتنظيم والإدارة على فكرة،
1: ما هو شكل لجنة. أيوة،
2: لا ده غير اللجنة اللي تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء مؤخرا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. دي المفروض بقى انها يعني، وطبعا هو رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عضو فيها، ده بالمناسبة كان اسمه ديوان الموظفين.
1: ايوه
2: قبل كده يعني.
1: ايوه،
2: فاللجنة دي مخول اليها او متاح ليها كل الصلاحيات ان هي تتابع بقى او تعمل دراسات فنية واقتصادية وادارية واعداد تقارير وتوصيات وكل الحاجات اللازمة لاصلاح هذا الجهاز.
1: هو الجهاز يا استاذ ماجد يعني لازم طبعا يبقى في رصد للسلبيات في الاداء، في التعيينات، في
2: هو ده دور الجهاز على فكرة. بالمناسبة الجهاز ده بقى اسمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو تغير اسمه من ديوان الموظفين بقانون صدر سنة 64، يعني 62 سنة. تمام؟ قانون إنشاؤه أو المادة الرابعة في قانون إنشاؤه بتقول بوضوح كده إنه بيختص بالوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها. تمام؟ المهم بهذا الجهاز بقى انه وضع مدن الخطة بالتفتيش وتقييم الاداء والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة اداء العاملين.
1: تمام؟ طب هو الجهاز ده يعني قبل توجيهات السيد الرئيس قام بدوره فعلا يعني؟
2: هو المفروض انه بيقوم بدوره، والمفروض انه بالمناسبة ده
1: ما هو لو قام بدوره مش هيبقى فيه توجيهات من السيد الرئيس؟
2: وما كانش فيه كمان
1: يعني
2: وما كانش فيه لجنة
1: يعقوبها لجنة
2: نعملها رئيس مجلس الوزراء. ما كانش فيه يعني، لو حضرتك قريت المقال
1: طبعا قريته طبعا
2: هتلاقي برضو فيه فقرة كده انه في لجنة كان رئيس الجهاز المركزي لتنظيم الإدارة اعلن عن تشكيلها في 12 فبراير الماضي
1: بالظبط،
2: يختار برضه ظهور تطوير ورافع كفاءه الجهاز الاداري للدوله ومواجهه متطلبات المرحله الحاليه من خلال موائمه الهيئه التنظيميه مع الاستضافه الجديده او المعدل التي تترتب على التعديل الميزاني الاخير بما يعزز تعريف الاداء المؤسسي ويدعم سرعه تنفيذ السياسات العامه ويرتقي بمستوى خدمات المقدمه.
1: لا ما هو بص، دي كلها يعني مقدمات جميله جدا، واي حاجه احنا عايزين ده يتحول الى واقع.
2: هو الجهاز بالمناسبة في قطاع كامل اسمه قطاع الكفاءة المؤسسية.
1: تمام؟ القطاع ده لازم يشمله برضو تطوير الجهاز الإداري
2: على على الورق، على الورق او الحاصل او الموجود يقول ان كل الامور المفروض تكون زي الفل.
1: لا ما هو بص، ما هو الخدمات اللي احنا يعني اي مواطن
2: بيروح يعني انهم ايوه هم القطاع الاداري، الانجاز الاداري للدوله او الـ يعني ما ينبغي ان تتخذه القياده السياسيه اتخذته او اتعمل على اكمل وجه من توجيهات للجان لاتاحه امكانيات لاتاحه موارد، كل الحاجات كل الحاجات تمام. ان احنا يبقى عندنا جهاز اداري قوي متواكب مع طبعا انت كده عارفه او كل الاستاذه المستمعين عارفين او جربوا فكره ان السيستم واقع.
1: لا طبعا السيستم واقع. لما نصلي، لما نخلص صلاه، لما نفطر، لما يعني في حاجات كتير يعني.
2: والله يعني احنا مش ضد ان الناس تصلي وتتعبد.
1: لا ما ممكن تصلي ساعه، ما هو برضه ربنا عارفه بالعقل،
2: وتعمل كل الحاجات اللي نفسها فيها. بالعكس ده ممكن يكون دافع او حافز على انهم يطلعوا عن تعاطي المخدرات. من بين اطوار الجهاز على فكره، من بين الكشف دوري او تحليل دوري للموظفين في كل القطاعات على تعاطي.
1: لا ويا ريت كمان على القدرات النفسيه، يعني برضو كشف نفسي، لانه الحقيقه ساعات بنتعرض لناس سايكوبتي.
2: انا فاكر في 2000 سنه 2000 تقريبا، يعني من 26 سنه كان في فكره كده وقبلت وقتها بتريقه، او انا كنت من ضمن الناس بالمناسبه اللي اتريقت عليها وقتها. يعني
1: الكشف النفسي يعني
2: كانت دورات تدريبيه. لا دورات تدريبيه كانت اتعملت على تدريب الموظفين على الابتسام، او انهم يتعاملوا مع المواطنين طالب الخدمه ببشاشه.
1: لا هو استاذ ماجد، هو الاول كانوا مش مبتسمين، دلوقتي بيزعقوا لنا، يعني هي دي مرحله
2: متقدمه. لا طول الوقت طول الوقت الموظف
1: يعني الاول. طب يا سيدي خلاص ما تبتسمش،
2: عشان بس احنا يعني ايه ما نحبطش، ما يعني ما تبقاش غايمه، لان في نقطه مهمه جدا على فكره احنا دايما بنتغافل عنها، او كلنا بنتغافل عنها. يعني ما الموظفين دول هم احنا، يعني هتلاقي يعني قرايب حضرتك، اخواتك، قرايبك، يعني
1: لا ما اتمنى ممكن اقول حاجه هنا، ممكن كم الشغل كتير، يعني لما توقفت التعليمات وتوقفت التعاقدات، او التعاقدات طبعا حد بيجي يقعد سنه وممكن يمشي فما بيأديش الاداء المطلوب، هو برضه عنده كم شغل المفروض يقوم بيه اكتر. لازم طبعا يشخط فينا في الاخر طبعا
2: اكاديميا. بس قبل ما حضرتك تنتقل، يعني في معلومه اكيد مش عارف المستمعين عارفينها ولا لا، الدكتوره يعني كانت استاذه ورئيسه قسم وعميده في احدى الجامعات المهمه، يعني تمام قبل ان تنتقل لجامعه خاصه.
1: لا ما انا كنت موظفه برضه، بس كنت
2: ايوه طيب بتكشري بالزعاق.
1: لا ما كنتش بكشري بالزعاق، لا لا خالص.
2: انا كنت مش بكشري بالزعاق، انا مش طيب.
1: لا لا
2: بحب جدا الضغوط. لا في فرق بين الضغوط اللي ممكن يواجهها الموظف العام بحكم طبيعه الضغط، بحكم اللي بيشتغل ساعات طويله، بحكم ضخامه
1: دخلت الشغل والدنيا حر والمروحه بايظه.
2: الجهاز مسؤول عن انه يهيئ للموظف الظروف الملائمه عشان يؤدي بشكل جيد.
1: ما هو ده بيسموه يا استاذ ماجد الرضا الوظيفي، يعني في عوامل كتيره جدا ان انا يبقى عندي نوع من الرضا الوظيفي لما اكون متحققه، بيئه العمل، شكل العمل، الاداء اللي بأديه، فترات راحه، كل المرتب، كل الكلام ده بيخلق بيئه صالحه ان الانسان يؤدي.
2: هو كان منزل كتابه المقال وان الرئيس عقد اجتماع يوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء والفريق اشرف سالم ده القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء عمرو عادل حسن رئيس هيئه الرقابه الاداريه، والمهندس حسن نبيل بقى اللي هو رئيس الاتحاد المركزي للتنظيم والاداره.
1: ايوه.
2: واللواء محمد صلاح التركي مدير الاكاديميه العسكريه المصريه، والدكتوره سلافة جميل المدير التنفيذي للاكاديميه الوطنيه للتدريب وتأهيل الشباب. كل ده عشان برضه نفس الهدف اللي هو يعني احنا كل اللي احنا عايزينه وكل اللي نفسنا فيه. وبالمناسبه اتصور انه حتى الموظفين اللي احنا بنتكلم عنهم دول هم كمان نفسهم انه يبقى فيه كفاءه وفاعليه وقدره على مناصره متطلبات التنميه الشامله. كل ده كل الناس نسيها
1: تهيئه الظروف اللي بيشتغلوا فيها وكل ده
2: بالضبط بالضبط. بس ما كل ما يتمنى المرء يدركه وان كان بقى يعني استعجل يعني نحاول ونشوف ايه اللي ممكن يحصل. اللجنه بقى في اللجنه اللي بترأسها نائب رئيس الوزراء اللي ما اعتقدش ان في ناس كتير ممكن يكونوا واخدين بالهم منه يعني اتعين في التشكيل الوزاري الاخير نائب رئيس الوزراء من غير ما يكون وزير الدكتور حسين عيسى.
1: ايوه
2: هو نائب رئيس مجلس الوزراء والشؤون الاقتصاديه ده بقى رئيس اللجنه المعنيه دلوقتي بتطوير اداء الجهاز الاداري للدوله والاحتياجاته المختلفه. اللجنه دي حاصله بين اجتماعين لحد دلوقتي، اجتماع 12 مايو وفي اجتماع تاني كان التلاته اللي فات. ده بقى اتشكلت فيه امانه فنيه للجنه. امانه فنيه بتتولى بقى متابعه الدراسات الفنيه والاقتصاديه والاداريه واعداد التقارير والتوصيات والحاجات دي كلها.
1: في حد اقصى لانعقاد هذه اللجان؟ يعني مطلوب منهم يقدموا ورقه عمل او يقدموا نهائي؟
2: طبعا هم بيقدموا بعد كل اجتماع وبعد كل حاجه بيعملوها بيقدموا تقرير دوري لرئيس الوزراء بالنتائج اللي توصلوا ليه.
1: تمام.
2: وطبعا رئيس الوزراء هيرفع التقرير اللي توصله وما تم اتخاذه بشانها على رئيس الدوله، لانه هذا الموضوع محل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما قلت لحضرتك من اول ما تولى المسؤوليه.
1: ايوه.
2: بس انت عارفه احنا يعني وارثين تركة. هو ده بقى لما بنتكلم عن الجهاز ده اتحطت له او خد شكله المؤسسي الحالي
1: من زمان.
2: اه يعني 62 المفروض الجهاز نفسه طلع على المعاش من سنتين.
1: ايوه ما هو يعني ما يسمى بالبيروقراطيه وبرده يعني مجموعه القوانين المنظمه.
2: يعني عايز اقول لك ان حتى على سبيل التنكيت على السوشيال ميديا او على الناس اللي بتتكلم كده وبتاع ما دام عرفت ان في الدور الرابع ما هي دي ما دام عرفت هي الجهاز الاداري للدوله.
1: يعني انت هبتني ان انا كنت مدام عفاف وانا فاشتغل في الجامعه.
2: لا لا لا لا مش كده. لا لا انا بس كنت بقرب المدى. لا لا لا لا
1: دكتور
2: عفاف لا لا لا لا لا عارفيني لا عارفيني على فكره كويس يعني اه لا يعني بشوشه وبعدين انا يعني بتكلم في جيوش ممن تعاملوا معاكي.
1: الله يخليك. الموضوع مش شخصي والله ده انا يعني بهزر معاك.
2: انا برضه احنا مش عايزين نكون سميين السكاكين يعني. احنا جميعا اللي اتحطينا في الظروف اللي ممكن يتحط فيها اي موظف مصري اليوم احنا برضه ما احنا مش بنستورد موظفين المريخ. تمام هم احنا اللي اتحطينا في الظروف اللي ممكن يتعرض ليها اي يعني في جانب بشري يعني هم مسؤولين عنه في جانب بقى يعني المفروض الجهاز مركز التنظيم والاداره يتابعوا ويوفروا او الحكومه بكل وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها توفروا من الموظفين بيئه عمل تتيح لهم انهم ينجزوا اللي هم المستهدفين بشكل كويس.
1: يعني لو ممكن نقول عليه باختصار الحقوق والواجبات.
2: بالظبط
1: يعني كده. هي كده دايما بتتقال حقوقه ايه؟
2: حتى يجب واجباته بشكل كويس لازم يكون حاصل على حقوقه بشكل كويس.
1: بالظبط.
2: عشان السيستم ما يقعش لازم يكون الجهاز اللي هو بيشتغل عليه ده جهاز كويس.
1: بالظبط.
2: السوفت وير اللي هو محطوط على الجهاز يكون هو نفسه كويس ويكون هو بقى كواليفايد ويتدرب على استخدام الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها على الامريكان او على الرقمنه اللي موجوده اللي المفروض تسهل كتير جدا من اداء الجهاز الاداري. ومن الاسف برضو يعني في عيوب كتير جدا بتعوق الاستفاده من هذه الامكانيات اللي بتتيحها الرقمنه او الميكنه.
1: ايوه صحيح.
2: فالمساله فيها حاجات كتير جدا متداخله وصعب جدا ان احنا نحط حلول نظريه واحنا قاعدين على المكاتب من غير ما ما ما ما, ما, ما نشوف بقى كل يعني لان كل
1: الصوره كامله.
2: بالظبط بالظبط.
1: ايوه يعني ربنا يوفق يعني دكتور حسين عيسى يعني برئيس الوزراء ولجنته واللجان المشكله
2: وتجهيز الرئيس والجهاز برضو. واحنا برضو الخبر اللطيف او الحاجه اللطيفه انه الرئيس مهتم
1: بالظبط
2: بهذا الموضوع وانه بيعقد اجتماعات من حين لاخر على فكره. وده هتلاقيه على فكره في كل بند يكاد يكون بند اساسي في كل عشان نعمل تنميه شامله مش هتحصل الا ب
1: جهاز الدوله الاداريه.
2: فلوس مجموعه فلوس متداخله ببعض، عطب في سلسله منها بيوقع كل من الدنيا.
1: صحيح صحيح، نتمنى التوفيق طبعا في هذا الملف الشائك العميق
2: الراسخ في التاريخ. احنا عندنا الاكاديميه العسكريه للتدريب، ده واحد، وعندنا الاكاديميه العسكريه بتقوم بدور شديد بالاهميه انها بتدرب الموظفين في قطاعات مختلفه قبل واثناء وبعد تغليهم الوظائف.
1: والله بنتمنى التوفيق يا استاذ ماجد، عايز اتكلم معاك اكتر من كده لانه ملف مهم جدا يسعد كل المصريين اذا حصل تطوير لهذا الجهاز. العاملين في جهاز الاداره الدوله هيسعدوا، المواطن اللي بيحصل على الخدمه هيسعد، فنتمنى لهم كل التوفيق. وبشكر حضرتك جدا على مداخلتك القيمه جدا ومقالك القيم عن تطوير جهاز الدوله الاداري. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من ماذا ولماذا. بشكر زميلي في الاعداد علاء سرحان، بشكر مهندس استوديو المهندس محمد ساري، وأقول لكم إن شاء الله نتقابل على ألف خير ومن غير شر السبت الجاي وحلقة جديدة من ماذا ولماذا في نفس التوقيت من 4 لـ6. ما يفوتنيش أنا وهو، أقول لكم اسمعوا الأخبار بصوت زميلتي الجميلة المتألقة سمر إبراهيم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن نجاح مصر في إنهاء مديونية الشركات الأجنبية بمجال البترول يعد رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري. وقال مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، قال إن مديونية الشركات الأجنبية كانت في 30 يونيو لعام 2024 تبلغ 6.1 مليار دولار، وتم إنهاء سدادها في 10 يونيو الجاري. هذا وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة البحيرة عددا من المشروعات، من بينها مشروع إعادة أحياء القصر الملكي بمدينة إدفينا، وأعمال ترميم وإعادة أحياء متحف رشيد القومي، وأعمال تطوير كورنيش مدينة رشيد والحديقة المتحفية بالمدينة ومنتزه إدكو الدولي، ومواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي. كما تفقد رئيس الوزراء مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة رشيد للبترول، ومواقع منشآت مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي استقبل وزير خارجية أوزبكستان باختيار سعيدوف، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما شهد الوزيران توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين. الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته على مناطق الجنوب اللبناني، حيث تعرضت قرى في قضاء بنت جبيل لقصف مدفعي، فيما أغار الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور. رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قال إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أقرب إلى الاكتمال من أي وقت مضى، حيث من المتوقع إتمامه في غضون 24 ساعة القادمة. اقتصاديا، وزير النقل كامل الوزير تفقد عددا من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل بمحافظتي أسوان والأقصر. شملت الجولة تفقد معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذي يبلغ طوله 18 كيلومتر. ورياضيا، ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10 مساء، ويلتقي المغرب مع نظيره البرازيلي في 1 بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل،
2: يا مساء الكريستال.
1: ياسمين هتكمل معايا يا جماعه كده، تشد حيلي كده، اشحلها معايا النهارده
2: بالظبط
1: عشان عندي حساسيه والدنيا بايظه
2: وجب انفيه. والف سلامه عليك.
1: الله يسلمك. بتقول لي ده انا همسكك على الهوا. ها
2: محتوى النهارده.
1: انت محتوى النهارده.
2: لا ما اقدرش والله.
1: انت كده خنفان مش هيضره، يعني الناس هتستحملنا مفيش مشكله.
2: طبعا
1: معاكم ياسمين محفوظ ومي هف اللي انت شايفه، وهاكل لحد الساعه 8
2: ان شاء الله.
1: وفكريهم بقى احنا موضوع حلقتنا ايه النهارده كده. خش
2: والله يا جماعه بتعجبني اختيارات ما يكون مثلا كل حلقه
1: اختيارات بمر حته، فما ينفعش تقولي جمله زي دي.
2: مش عيب عنك ما تقوليش كده والله. في كل حلقه مثلا اقول لها مايا حلقه النهارده بتتكلم عن ايه، فتقول لي فتلاقي متنحه، تقولي انت متنحه ليه؟
1: والله الاجابه تبقى صعبه قوي.
2: فالنهارده مايا بتسالكم سؤال مهم جدا. لما الشخص اللي قدامك بيحور عليك، هل انت بتواجهه ولا بتسيبه لغايه ما يجيب اخره؟
1: في ناس لما بيتقال لهم الحياه بيزعلوا، ماشي؟ زي مثلا بعض الـ يعني
2: اديني انا عايزه بعض دول.
1: هديكي
2: اديني.
1: في رجاله مثلا بتقول ما انا لما بروح اقول لها الحياه بقول لها دي مخونها لازم بتزعل.
2: فانا هدي هو كده واضح مش بيحور.
1: أيوة.
2: هو الاسوأ اللي بيحور،
1: ما هو بيقول ما انا مش احسن من اني ابقى بحور.
2: لا مش احسن ما
1: بقولها انت من العشر الاوائل اللي في حياتي، عايزه ايه اكتر من كده؟
2: ويعني
1: بس فالراجل واضح وصريح. فانتوا برضو في حاجات معينة تحبوا ان الناس تحور عليكم فيها؟ ده سؤال اهم بقى من السؤال التاني.
2: طيب
1: تحب حد يضحك عليك في حاجة ولا انت تحب الوضوح زي ما يطلع بقى؟
2: انا كياسمين اللي بيحور عليا، في ناس بتحور عليا ببقى ليا كيف كده ان انا اسمهم من الاخر.
1: تمام. مع قبل ما ياسمين تكمل كلامها انا عايزه اقول لكم ان انا اول ما سالتها انت بتعملي ايه لما حد يضحك، قالت لي بحاسب نفسي.
2: طب دي حقيقه اقسم بالله. يعني انا ببقى واضحه جدا لا بتحاسب عليه في وشه
1: اصلا
2: يعني مش بتحاسب من ورا، لا حاسب لا يعني ما بسكتش عموما. يعني
1: يا جماعه نص شجاعه ياسمين دي وانا هبقى في حته ثانيه
2: والله العظيم. عايزه اقول لك على حاجه، يمكن انا حياتي بصفصفت على ناس قليله جدا جدا جدا بسبب القصه دي. انا المنافق بقول لهم طب منافقوا في وشه يعني وبيزعلوا مني انا بقول حاجه زي كده. بس لما خلاص ببقى اجيب اخري
1: في الاخر بتقولوا ايه زعلت؟ طب معلش.
2: لا معلش بره
1: اصلا.
2: يا ما عارفه
1: يا جماعه
2: في يا جماعه اللي قادره على التحدي والمواجهه هي اللي قاعده قدامي دي
1: حبيبه قلبي. خلونا افكركم رقم تليفوننا 218 10 8 66 تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب 010 490 90 4. يلا بينا
2: يلا.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهلا ومعك للصبح، سهلا ومعك للصبح.
2: سمعت الخطر مش حاجة معلش دي خطر.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: في مثل بيقول يا ياسمين،
2: أيوة،
1: أسمع كلامك ما صدقكش، أشوف أمورك أقول الحمد لله أني ما صدقتكش.
2: ده تأليف مي إيهاب
1: لسه مألفة حالا.
2: صح.
1: حالا
2: لو مي إيهاب واتنين صحابها.
1: بالظبط كده، ده كده اتنين صحابها دلوقتي حالا. احنا لسه معاكم في اللي انت شايفه، معاكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب، وبنتكلم عن الشخص اللي بيحور عليك.
2: حور تاجي.
1: بتعملي ايه بقى انت ياسمين غير انك بتحاسبيني عليه؟
2: لا انا مضايقني عشان بس كنت في صوره بتحاسبني في وشه او في وشها على حسب الموقف. يعني تمام، بس لما بس انا فعلا حرفيا بيبقى لي عندي طاقه، ما بقدرش استحمل الشخص ده بيحور عليا. وبعدين الفكره ده بيحور عليا ده كانه مستغفلني، فانا مش مغفله على فكره.
1: جدع ياسمين نصحه يا جماعه، هي بتعمل نفسها
2: نصحه. انا كنت اتغافل
1: هي على الله حكايتها.
2: لا انا كنت اتغافل. بس حرفيا انا ما بستحملش ان حد يكون فاكرني مغفله. فيمكن ده بيضايقني، بس لما بلاقي من اللي قدامي بيستخفني ومسد انا مغفله، ساعات بستمتع كده وانا سايباه للاخر بقى.
1: بتسيبيه يتفرج. احنا معانا تليفون. مين قالوا كده؟
2: الو
3: الو،
1: مساء الخير، مين معانا؟
3: ازيك يا استاذه ياسمين؟
2: الحمد لله تمام.
3: عامله ايه؟ اخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
3: ازيك يا استاذه مي؟
1: ازاي حضرتك؟
3: هتقولي ايه ولا
2: لا؟ احنا مستنيين تقولي لوحدك.
1: قولي يا جماعه، احنا دخلناكي على طول.
3: ايوه يا ما تعرفيني من صوتي على صوت على فكره.
1: عايدة.
3: ايوه
1: يا سلام عليا.
2: برافو عليك،
1: بتعملي ايه اللي بنور عليك يا عايدة؟
3: ياسمين تحت بالك من صوت شويه.
2: معلش انا اسفه، حقك عليا.
1: برنامج تعلمي شويه يا استاذه ياسمين.
2: هو برنامج مايه في الاول
1: وفي الاخر، فهي عارفه يعني، عارفه يعني مستمعين.
2: مش كده؟
1: لا لا،
2: برنامج فانا ضيفه والله زيك يا عايدة.
1: قولي لي عايدة، انت ياسمين صاحبه مكان ده اولا مش ضيفه ولا حاجه، قولي لنا انت بقى ايه بتعملي ايه اللي بيحور عليكي؟
3: بصي انا بعمل حاجه من الاثنين.
2: ايوه،
3: على حسب نوع الشخص اللي قدامي. يا اما بصدقه بجريم لاخر التحويل، لاخر ما يخلص التحويل الحوار اللي عنده، وبعد كده بقى اعرفه اقول له صح، انت صح ماشي عندك حق مش عارفه ايه. وبعد كده اقول له طب ايه رايك في اللي حصل كده كده.
1: طلعي له بقى الدلائل بقى والقرائن، فاهمه؟ ولا كانه قاعد في النيابه. ها صح كده؟
3: ايوه.
1: نورتي يا عايده، يومك زي الفل.
3: ايوه
1: هشغل لك حمله هلال عيدي. حاضر، من غير ما تقولي. يلا باي باي.
3: شكرا حمله هلال.
1: ماشي يلا.
2: انت عارفه يا مي، مش يعني انا شايفه، انا عايزه افهم احساس البني ادم اللي بيحور. هل هو كده فاكر نفسه لما بيجي يستسكى؟ هل ده استسكاء؟ هل مثلا لما تحس انك بتحور على اللي قدامك، ايه يعني انت عندك الايجو بيعلى مثلا؟
1: بيحس بسعاده. انا جامد، انا
2: جامد قوي. يعني بيبقى حاجه حلوه كده انت بتحور على اللي قدامك، واللي قدامك مثلا مصدقك ومديك الامان او بيثق فيك، فانت بقى بتحس كده بالايجو عندك بيعلى ان انت بتحور على اللي قدامك.
1: تعرف انا لما حد بيحور عليا بعمل ايه يا ياسمين؟
2: ما سيبك انا في اخر الحلقه عشان
1: هتلاقي. لا لا لا لا، هديها لك دلوقتي.
2: اديني
1: اديكي. انا لما حد بيحور عليا بعمل ايه؟ احور عليه
2: هنا. بصي البدي اصلا
1: العين
2: بالعين، انا معاكي في ده. بس انا بقى للاسف حاجه برضه هكلمك من منطلق العمر، انا ما عنديش طاقه ولا عندي
1: وقت. لا ده الموضوع ممتع. في ناس تقول لك اعتزل ما يؤذيك، هعتزله بس بعد ما بعمل معلق.
2: بس هقول لك على حاجه، لما فعلا هو يحور عليك وانت تحور عليه، انت رد فعل في الاول وفي الاخر، انا معاكي في ده. بس ساعات في ناس ما عندهاش طاقه، والنبي لا انا خلاص بقى، والنبي انا
1: جبت على قد التنفس.
2: والله ويا ريت يعني، فاهمه احنا محتاجين طاقه فوق طاقه التنفس.
1: انت شايفاني مش عارفه اتنفس اصلا.
2: والله وحاسه بيكي، ويعني كل شويه ببص كده عليكي قلقانه. يا رب اتكلم معايا الاخر.
1: هو انا هتعمل ايه دي؟
2: لا ان شاء الله، ان شاء الله كده ربنا يمد في عمرك باذن الله، ويمد في نفسك يا رب.
1: الله يكرمك يا استاذه ياسمين. لا اسمع الاغنيه الجديده عشان حلوه قوي.
2: يلا بينا.
1: نفسه حد يقول له يا كوتي.
2: على فكره مسخره احمد سعد ده
1: الاغنيه دي حلوه قوي.
2: شربات.
1: يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن نجاح مصر في إنهاء مديونية الشركات الأجنبية بمجال البترول يعد رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري. وخلال مؤتمر صحفي عقب جولته لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، قال مدبولي إن مديونية الشركات الأجنبية كانت تبلغ 6 مليارات و100 مليون دولار في 30 من يونيو 2024، وتم إنهاء سدادها في 10 من يونيو الجاري. هذا وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة البحيرة عددا من المشروعات، من بينها مشروع إعادة إحياء القصر الملكي بمدينة إدفينة، وأعمال ترميم وإعادة إحياء متحف رشيد القومي، وأعمال تطوير كورنيش مدينة رشيد والحديقة المتحفية بالمدينة ومنتزه إدكو الدولي، ومواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي. كما تفقد رئيس الوزراء مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة رشيد للبترول، ومواقع ومنشآت مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال. كذلك تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ميناء رشيد، حيث لفت إلى أن المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في إطار خطتها الشاملة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية. وزير خارجية بدر عبد العاطي استقبل وزير خارجية أوزبكستان، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الوزيران توقيع مذكرات للتفاهم بين البلدين. الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته على مناطق الجنوب اللبناني، حيث تعرضت قرى في قضاء بنت جبال لقصف مدفعي. كما أغار الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في قضاء صور. رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قال أن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أقرب إلى الاكتمال من أي وقت مضى، حيث من المتوقع إتمامه في غضون الساعات 24 القادمة. اقتصاديا، وزير النقل كان الوزير تفقد عددا من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل بمحافظتي أسوان والأقصر. وشملت الجولة تفقد معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذي يبلغ طوله 18 كيلومتر. رياضيا، ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10 مساء، ويلتقي المغرب مع نظيره البرازيلي في 1 بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى

0: بس انا النجمه تتكلم، النجمه تتكلم، احنا قاعدين كتير حد ما تتكلمي يا ياسمين. احنا لسه معاكم ياسمين محفوظ وماء ايهاب في اللي انت شايفه. وانا ما عنديش مشكله ان انسان يحور عليا، انا بس عايز اطلب طلب بسيط جدا. مين اللي بيفكر يعمل كده وانت بتحور عليا؟ يعني احترم دماغي لانها انا صرفه عليها،
1: فاهمه؟
0: يعني احنا مكلفينها
1: 1% ذكاء. طيب
0: يدينا حته كده. بس يعني انا عن نفسي، انا واحده اصلا بحب كل يوم بالليل اقعد اربط الخيوط اللي في حياتي وانكد على نفسي من غير حاجه، يعني من غير ما حد يعمل لي حاجه.
1: ده نزلت المؤامره.
0: فتخيل بقى لما حد يعمل لي. انت عارفه انا مؤمنه جدا، انا متاكده ان الشخص اللي قال ان الشيطان يكمن في التفاصيل
1: مظبوط.
0: لا، ده الشيطان هو اللي قال كده، لان الحقيقه بتبان في التفاصيل. انا بالنسبه لي
1: ياسمين يا جماعه متقمصه بشكل عام دور المحقق كونان.
0: انا اصلا بعشق المسلسلات اللي فيها المحققين.
1: يعني قالت لكم يا جماعه، وقالت لكم كمان ان هي يعني هوايتها المفضله انها تقعد على الصفحه الرسميه لوزاره الداخليه تتفرج.
0: والله
1: انا قريب
0: والحاجات اللي
1: قبل ما انام كده، عارفه اللي هو ايه، بسكرول كده اشوف
0: ايه ده بجد. هو ده ما فاتش ساعتين، ده لسه شايف الفيديو، فبحس
1: بفخر كده.
0: بالظبط. لكن انا عندي دايما يعني طول الوقت بحب اركز في التفاصيل، لاني بعرف الحقيقه من التفاصيل مش من النتيجه او مش من المحصله النهائيه. ده اللي انا عايزه اقوله. يعني فدايما الشخص اللي بيحور ده، ده ان هو شخص ضعيف مبدئيا، شخص بلا شخصيه، شخص بلا كرامه.
1: ليه بقى؟
0: كفايه ياسمين بكلم بجد والله. اصل انت لو بتحور فمعنى كده ان انت انسان ما عندكش ثقه في نفسك، انسان مهزوز، نفسيتك ونفسك مريضه، فبالتالي انت بتلجا للتحوير والنفاق علشان تداري على خبتك التقيله.
1: يا جماعه يعني ياسمين مكبره الموضوع قوي،
0: عارفين
1: ان انا
0: بقى في القصه
1: تمام،
0: بس انا في سياسه التصعيد غير مبرر. ياسمين مؤسسه التصعيد غير مبرر بشكل عام.
1: بس في القصه
0: هاتها سكه ودغري، خليك واضح، خليك صريح، قول انا مش عايز، قول لا او خلصنا. لكن ايه بقى فكره ان انا بحور وبتاع وفاكر نفسك دماغ وان انت ما هنا ما هناك
1: وانتوا
0: جايين كنا احنا لسه راجعين نتكلم في
1: الماتش.
0: بس هي في ناس مقتنعه ان هي عايشه في وسط ناس لو صفيت نيتي كده في وسطهم هيشربوها.
1: والله
0: حلو التكسير.
1: انا لسه بتخيله
0: راجل، حاولي تتخيلي كده
1: الموضوع
0: في دماغك هتلاقيه كده، فاهمه؟ فلما لما ده بيحصل بيحسوا ان احنا محتاجين نحمي نفسنا شويه، مش لازم نقول لهم الحقيقه، بس مش لازم تجي.
1: بس في فرق،
0: خليك
1: انا كده، انا
0: نفسي كده، نفسي من خلالها. وبس ده ما يمنعش ان انا اكون واضحه.
1: ايوه،
0: حتى هتكون انت مرتاح يا اخي. يعني بس فكره انا بحور النهارده هضطر تاني اعمل تحويره بكره،
1: فهضطر
0: يا حاول
1: تحويره بعد اسبوع وهحور واحده غيرها
0: وهبقى شكلك
1: حورت تجي مساي.
0: أيوة،
1: هي دي القصه كلها. فانت هترهق نفسك بقى وارهاق ذهني ان انا كل يوم هالف تحويره، طب ما اعرفش ايه، طب اخلص ازاي، هاتها سكه ودغري.
0: الحياه
1: بسيطه والله،
0: ارميها كده على الترابيزه
1: ومحدش واخد منها حاجه.
0: دلوقتي انت موت، هتحب تقابل ربنا انت شخص حورتجي؟
1: ينفعش
0: مش
1: هينفع.
0: بسمع الاغنيه الجايه دي اللي انا بصوا هي اغنيه مش فاهمه منها اي حاجه، بس هي حلوه.
1: هي بتاعت مين؟
0: هي بتاعت توليت. هي الاغنيه يا حبيب قلبي يا نانو، مش بفهمش منها، مش فاهمه منها اي حاجه.
1: انا عارفه سن رابس تمام،
0: هما الاثنين دول بيغنوا مع بعض
1: اصلا.
0: فانت هتسمعيها مش تفهمي حاجه، بس اوعدك انها هتسمعي اغنيه حلوه.
1: يعني جت عليها، يعني
0: هي اغنيه حلوه
1: والله
0: اغنيه، بس انا مش فاهمه حاجه، بس هي حلوه.
1: يلا بينا.
0: يلا بينا.
1: اوكي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.
1: ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، منتخب قطر يواجه نظراو السويسري في 10:00 مساء، منتخب المغرب يواجه نظراو البرازيلي في 1:00 بعد منتصف الليل، ونيمار يغيب عن اللقاء، ومنتخب هايتي يلعب أمام اسكتلندا في 4:00 فجرا. منتخب مصر يطير إلى سياتل اليوم استعدادا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم بعد غد. وأخيرا، اختيار المصري أمين عمر حكما رابعا في مباراة العراق ضد النرويج المحدد لها 4 المقبل ضمن منافسات المونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90.90.

0: انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: خش عليهم بسرعة يا ياسمين. يلا لما حد بيحور عليك هل بتجري ولا بتواجهه بتقول له انت حورتني
2: ولا بتعمل زي ياسمين بتحاسبك عليه؟ عشان دي برضو
1: بس فكرة جديدة هدت هلبة نعلمها. اصل الحاسبات دي على فكرة مفعولة سحر
2: بيضاوية. صح.
1: فما تحاولش ان انت تضايق حد زي بيتقال كده وكيله ربنا.
2: الله الله يا ياسمين الله يا ياسمين.
1: يعني لما يكون حد هو كبير وربنا فما تحاولش ان انت تضايقه او تعديه او
2: عشان لو جيت عليه مش هتكسب بالاخر كده.
1: شكرا.
2: ايوه
1: شكرا. بس فهي دي القصه يعني. وبعدين مبدئيا يعني ربنا يعني اكتر حاجه بتضايق اي حد في الدنيا هو الكذب. ربنا حرم الكذب. تمام. فالتحوير ده الصورة الأسوأ من الكذب. يعني هو الكذب سيء
2: الانتداد بقى.
1: يعني عارفة انت بتحور كورونا ده بقى متحور الكذب اسمه التحوير بقى. فكناس تبقى حورتاج معنى كده ان انت ايه بقى يعني كذب برو
2: برو ماكس
1: برو ماكس. هو ده كده يعني.
2: طيب احنا على الواتساب رقم اخر 44 بتقول مساء الورد بكل عطوره على اجمل قمرين منورين راديو 90. الله يكرمك. دي هند بتقول الموضوع حلو النهارده جدا. انا عن نفسي اللي بيحاور عليا بستمتع كاني بتفرج على مسلسل. طب ما حلو ده. ما بدل ما انت عماله يا سيدي بتدوري على مسلسل بتحاوري عليه
1: كنا ماشي. انا اسف لنفسي ان انا بفشلك اسراري
2: وانا بطلع افشيها على الهواء عادي جدا كأن حاجه
1: بس اقول لك على حاجه. فكره ان حد انت بتحاور عليا معك انت مش محترم دماغي. دي حاجه بتضايقني. انا دماغي دي والله لازم متكلفه.
2: ما بالظبط صرفيلي عليها جامد. في لسه كنت بقول
1: يعني احنا ما تعبناش في الدنيا دي وما جبناهاش من تحت وتعبنا فيها غير بتشغيل الدماغ يعني. فاحترم حتى المجهود اللي بوزل يا اخي يعني في دماغي
2: اي حاجه. مش ما تجيش كده وتحسسنا
1: اللي مش معنى اللي قدامك بيفوت معاك انه داخل عليه التحوير. انا بفوت عشان مش عايز احرجك.
2: انا بفوت انت يا ياسمين لما بلاقي اللي قدامي بيكذب بكل صدق. يعني اللي هو انا اتأثرت يا راجل.
1: وبقى عنده يقين قوي وهو بيتكلم اللي هو يعني عارفه انت اللي هو دول بيسميهم مرضى الحقيقه المطلقه. انا كلام عميق جدا النهارده.
2: انت عميقه زياده عن اللزوم يا ياسمين. ودي عكس
1: انا عشان لابسه كاب لابسه كاب سلام دماغي فالعمق. عارفه انت متمركز
2: حسيت بالي. ايوه. طيب احمد ابراهيم بيقول مساء الفل والياسمين عليك يا مي وعلى ياسمين. سلامتك يا مي. الله يسلمك يا غالي
1: يا اصيل
2: سلام على في عينيها. اسالوا عليا.
1: ايوه
2: اسالوا عليا عشان بيسالوا عليا.
1: شفتي
2: جوه. ايوه
1: ماشي يا ست.
2: بيقول بالنسبه للموضوع حق اللي بيحور ما بسكتش بقلب عليه واعرفه انه كذاب ومفيش فايده باللي بيعمل. اللي هو ايه هتقلب عليا الترابيزه هتكسرها عليك
1: وراحت كده.
2: شكرا.
1: ده من الجروب.
2: طيب يا ام روجي مساء الجمال عليكي. بتقول مساء الجمال والكريستال منورين الف سلام على الناس بقى اللي
1: على انا بهير بقى.
2: ايوه بهير بقى. بتقول لي شكلك روحتي البحر وكلتي بانيه بالرمله.
1: يا ريت والله
2: الموضوع نفسي اتحت بانيه بالرمله.
1: مفيش
2: ادل رجلي بس اي حاجه. بتقول لو حسيت ان اللي قدامي مش بيقول الصدق بوجهه واقول له تيجي ازاي واكسفه عشان يبطل تحوير. والحلقه جميله بيكم. مش عارفه زكمت
1: فلا انا عجبني الاداء. كملي.
2: هم سامحيني على فكره.
1: انا كان سامحيني. بس هو في فرق ما بين الكذب والتحوير بالمناسبه. يعني الكذب ده انا بكذب عليك مثلا عشان تفادى حاجه معينه فاهمه. اللي هو ساعات في ناس بتكذب عشان تبيع على قدامها او مثلا مش عايزه. لكن فكره انا احور واستسكى عليكي دي صعبه قوي. يرحمك الله. الف سلام عليك. طب ايه انا هتجاوز الحته دي وهنعديها. بس بقول لكم ان فكره ان البني ادم بيحور اللي هو بيشغل دماغه ويدخل من كذبه في كذبه في تحويره فالدنيا ابسط من كده. يعني مش هيحصل حاجه لو قلت الحقيقه والله.
2: انت عماله تطولي في الكلام وانا عايزه اطلع عشان اشرب ينسون. طب يلا بينا
1: نسمع الاغنيه الجايه.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: كنت بتقولي حاجة يا ياسمين؟
2: لا ما قلتش. انت قلتي
1: قالت كانت بتقولي اللي بيحور عليك ايه؟
2: قولي يلا روح ربنا يهديك.
1: كانت ياسمين يا جماعة بتقولي الحلقات اللي فاتت على ايديكو كده ماشي، ان انا واقفة في الموقف ماشي
2: الحكم بتاعت المكنسات
1: فواضح ان هي جات وقفت طبقت المرح في نفس الموقف عشان تطلع لنا شويه درر حلوه كده.
2: ده انا عندي كتير والله بس مش برده اقول.
1: عندي
2: مش
1: عايزه
2: انا مش عايزه نفس
1: البوست. انا عايزاكي
2: متفرده في الحته دي تمام.
1: البوست دي يعني
2: منطقتك انا مش هزحمك فيها.
1: بصي يا ياسمين البوست
2: منطقتك انا مش هزحمك فيها، انت متفرده فيها
1: ومنطقتك فيها. عايزين الملعب يولع يا ياسمين.
2: احنا ان شاء الله ربنا يجيب لنا كاس العالم والملعب بتاعنا هوا.
1: انا في رقم اخر 99 بيقول لي اليانسون خلص على اللينك اللي فات.
2: يعني انا مش عايزه افاجئك واقول لك ان خزين الشهر بتاع اليانسون خلص
1: كله بره عشان اعرف ادخل لكم اخر لينك.
2: الموضوع غلط
1: عليك ياسمين، كان بتهوني لي بره تنفس
2: اضاعي. فداكي فداكي كرتون يانسون، يعني الف سلام عليك.
1: يعني بجد مش عارفه اقول لك ايه، بس مش عارفه انت عرفت منين ان اليانسون.
2: انا شكيت انك تعرف حد معانا هنا بس مش هقول اسمه.
1: مش هنقول ومن هنا بعدين نقول عم بالظبط. طيب رقم اخر 65 بيقول مساء الخير على احلى اثنين في 90 90. الله الله
2: شكرا يا حازم،
1: يكرمك والله يا حازم. بيقول حازم عبد العزيز من اسكندريه، بيقول الموضوع جميل جدا التحوير ده بقى في كل وقت ومع الناس. انا عن نفسي بستمتع لما حد بيحور عليا وخصوصا ابني الصغير مهند. هو تحويرات الاطفال دي بتبقى حلوه برضو.
2: طب انت ما شكتش ان حازم ممكن يكون جينات
1: ياسمين؟ نقولش كده،
2: انا بهزر والله.
1: ما بنقولش كده.
2: اقول لك على حاجه، انا كل حاجه كنت منتقدها في ولاد اخواتي مثلا بيجي يعملوها اكتشفت ان انا كنت بعملها، فالموضوع جنيت.
1: لا انا وانا صغيره كنت بعمل حاجات تانية خالص ياسمين اكتر من اي حد كان بيعمله عامه. يعني تخيلي لما اروح البحر مع العائله ماشي واجيب دبوس واقعد افرقع العوامات بتاعه العيال الصغيره على البحر.
2: جنات؟
1: لا مش جنات، ما عندناش حد بيعمل الحاجات دي. لا فكان في شويه دماغ شغاله مش بتنام متكلفه، فما يجيش حد بقى برضه بيحاور عليا، مش هتنفع صح كده.
2: انا مش عايز اقول لك على طفولتي كانت عامله ازاي.
1: ما تقوليش احنا واضح
2: ده
1: طفوله مع ست ولاد وانا اصغر واحده فبس بقى، فما تجيش شغل دماغ عليا
2: بالظبط.
1: بس كانت تربيت ولاد ده في اللي هو ايه، كل الدماغ شغاله، دماغ شغاله مش بتنام
2: بالظبط. يعني
1: طيب يا جماعه احنا كنا معاكم النهارده ياسمين محفوظ وماي إيهاب في اللي انت شايفه، وتوحشونا جدا لحد ما نتقابل الاسبوع الجاي
2: ان شاء الله. بس احنا من دلوقتي
1: يلا سلام.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن نجاح مصر في إنهاء مديونية الشركات الأجنبية بمجال البترول يعد رسالة ثقة قوية في الاقتصاد المصري، وخلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، قال مدبولي إن مديونية الشركات الأجنبية كانت تبلغ 6 مليارات و100 مليون دولار في 30 يونيو 2024، وتم إنهاء سدادها في 10 مليون الجاري. هذا وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة البحيرة عددا من المشروعات، من بينها مشروع إعادة إحياء القصر الملكي بمدينة إدفينا، وأعمال ترميم وإعادة إحياء متحف رشيد القومي، وأعمال تطوير كورنيش مدينة رشيد والحديقة المتحفية بالمدينة، ومنتزه إدكو الدولي، ومواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي. كما تفقد رئيس الوزراء مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة التابعة لشركة رشيد للبترول، ومواقع ومنشآت مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال. كذلك تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ميناء رشيد، حيث لفت إلى أن المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في إطار خطتها الشاملة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية. الدكتور مصطفى مدبولي شهد أيضا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع وتوثيق التراث بمدينة رشيد. وزير خارجية بدر عبد العاطي استقبل وزير خارجية أوزبكستان باختيار سعيدوف، حيث عقدا الجانبان جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما شهد الوزيران توقيع مذكرات للتفاهم بين البلدين. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 7 عناصر من حزب الله في غارات جوية على جنوب لبنان، يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته على مناطق الجنوب اللبناني، حيث نفذ قصفا مدفعيا على قضاء بنت جبيل، كما شن غارات على بلدات في قضاء سور. رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز الشريف قال إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران أصبح أقرب إلى الاكتمال من أي وقت مضى، حيث من المتوقع إتمامه في غضون الساعات 24 القادمة. اقتصاديا، رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أكدت أن الدولة تضع التحول الرقمي وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة في مقدمة الأولويات باعتبارهما أحد أهم محركات التنمية الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات الملتقى التحضيري للنسخة 5 من منتدى الابتكار والاستثمار العربي المنعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية. رياضيا، ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10 مساء، بينما يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي في 1 بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.
2: مساء الخير، كل سنة طيبين. رأس السنة الهجرية على الأبواب، يوم الخميس تقريبا رأس السنة الهجرية. أنا شخصيا بحب رأس السنة الهجرية لأن هي بتدي معنى مهم وكبير، فكرة الهجرة نفسها. اللي هي صديق زمان قال لي جملة عجبتني، إنك كل سنة تجدد العهد مع نفسك ومع ربنا، إنك تهجر كل شيء أنت مش عايزه، كل حاجة أنت مش عاجباك، وتهاجر لشيء أنت عايزه. تهجر مثلا كسل، تهجر ناس مؤذية، تهجر مكان مؤذي، تهجر عادة ذميمة، وتهاجر لشغل كويس، لأنك تروح تذاكر تجتهد، تروح الناس ثانية جديدة، تروح أماكن جديدة، أماكن جديدة تروح عشان تبني نفسك، وإنك تدور على فضيلة جديدة. ده غير إنك أنت بتهاجر أو بتهجر كل شيء أنت نفسك تبعد عنه، كان مؤذي، كان مش مفيد، كان سيء، عادة سيئة، خلق سيء. تجدد العهد مع ربنا ومع نفسك إنك أنت تهاجر لربنا. دي فكرة الهجرة الكبيرة على فكرة، هي مش هجرة مكانية بس. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، هاجر هجرة مكانية وهجرة نفسية، إنك بتسيب الأماكن اللي هي بتأذيك. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور يعني، إنه في رجل، النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا الحديث، إنه في رجل قتل 99 نفس، فراح لواحد عابد قال له أنا قتلت 99 نفس، عايز أتوب. الرجل العابد ده بيصلي ويصوم غلبان يعني، قال له مالكش هجرة، مالكش توبة. فراح، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيحكيه، فراح الرجل قتل هذا العابد، فكمل 100، كمل 100 نفس، قتل 100 نفس. راح لواحد فقيه بيفهم، قال له أنا عايز أتوب، أنا قتلت 100 نفس. أول حاجة قالها له الرجل ده، أول حاجة قال له أنت ساكن فين؟ قال له أنا ساكن في الحتة الفلانية. قال له عايزك تهاجر من المكان اللي انت فيه ده، تهجر المكان اللي انت فيه ده وتروح للمكان تاني. فهنا العلماء اللي فسروا هذا الحديث بيقولوا ان الهجرة افضل شيء، انك تترك عمل خبيث، عمل سيء، عمل مؤذي مع ناس مؤذية، هاجر. هنا فلسفة الهجرة الكبيرة. كل سنة طيبين، رأس سنة هجرية كبيرة ومهمة، وإن شاء الله تكون علينا وعلى بلدنا بكل خير. حالة النهاردة مهمة جدا، بتتكلم عن ملف الصحة. ملف الصحة ده من الملفات المهمة جدا، من المهمة جدا في مصر، لأنه الموضوع ببساطة جديدة جدا. الصحة دي بتمس كل فرد فينا، ودايما احنا من زمان نسمع ان يقولك التعليم والصحة، التعليم والصحة، هما اهم ملفين مش في مصر بس، في اي بلد في الدنيا واي دولة او حكومة او نظام بيكتسب حب وشعبية الناس من اهتمام الملفين دول. الصحة لان ليه علاقة بالمرض، والتعليم عشان ليه علاقة بالمستقبل. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جه، الملف ده على فكرة، ملف الصحة ده من أوائل الملفات المهمة جدا اللي تولاها باهتمامه، فعمل مبادرات. فاكرين في المبادرات؟ أنا بس أنا مش عارف ليه المبادرات دي، هل المبادرات دي يعني أدت دورها؟ مبادرات كبيرة جدا اتعملت، مبادرات قوام الانتظار طبعا خلصت، مبادرات الكشف على الأمراض السرطانية، الكشف على، أنا بتهيألي دي نجحت نجاح كبير جدا. احنا ما عدناش نسمع مين، لأن المبادرات دي كلها نجحت وعملت عملت شغل كويس جدا. النهاردة احنا معانا ضيفة عزيزة وقديرة في ملف الصحة، عشان نتكلم عن هذا الملف تحديدا. والدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم بوزارة الصحة والسكان. كل سنة طيبة دكتورة.
3: وحك طيب يا أستاذ أحمد،
2: شرفتينا.
3: أنا تشرفت بوجودي مع حضرتك.
2: إحنا بنرحب بيك في 90 لأول مرة.
3: أول مرة
2: 93.
3: أول مرة
2: راديو.
3: أول مرة راديو.
2: طيب إحنا كده من الأوائل.
3: طبعا
2: بنرحب بيك جدا جدا، سعداء بحضرتك جدا. إحنا سعداء بجهد حضرتك في وزارة الصحة والسكان، يعني شابة صغيرة تتولى منصب مهم جدا ورفيع المستوى اللي هو رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم بوزارة الصحة. ده شيء يعني شيء احنا بنفتخر بيه وبنفخر بيه.
3: مرسي جدا لحضرتك يا استاذ احمد، بشكر حضرتك جدا على الاستضافه، وكل سنه وحاج طيب وكل عام واحنا كلنا بخير بمناسبه راس السنه الهجريه. وطبعا بشكر سيادتك على الاستضافه الجميله ديت، عشان تسمح لنا ان احنا يبقى في عندنا فرصه لمناقشه ملف حيوي يحظى باهميه قصوى على المستوى القومي وبيمس الامن الصحي المصري لكل مواطن.
2: جميل.
3: ويتعلق بامن وسلامه كل اسره مصريه، وهو وصول الدم الامن للمريض.
2: قبل نتكلم في وصول الدم الامن، ودي انا عارف ده تخصص حضرتك الدقيق، يعني ملف الصحه في مصر ماشي ازاي؟ يعني الاسبوع ده كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده اجتماع مهم جدا مع الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاسكان ووزير الصحه عشان التامين الصحي الشامل. فاكر حضرتك طبعا.
3: طبعا.
2: كلميني بقى على هذا قبل ما نخش بس بالتخصص.
3: طبعا اولا سياده الرئيس بيولي ملف الصحه اهتمام بالغ، وحطه في ضمن يعني البرايورتيز او الاولويات لتوجهات الدوله كلها، وبيسخر كل جهود الدوله عشان خاطر الملف ده ينجح. وفعلا الملف ده يعني تم تقديم جهود فيه كبيره جدا جدا خلال السنوات اللي عدت دي. الملف ده التطوير في ملف الصحه يبقى في تطوير منشآت وتطوير منظومة صحية. تطوير المنشآت عن طريق طبعا رفع كفاءة المستشفيات وافتتاح مستشفيات جديدة وإنشاء مستشفيات جديدة على أعلى المعايير العالمية والمطابقة لمعايير الاعتماد، بحيث أن المستشفى تدخل معتمدة جاهزة على طول. وبالإضافة طبعا لتطوير المنظومة الصحية عن طريق الأمبريلا أو التغطية الشاملة أو التأمين الصحي الشامل، والخطة بتاعته الحمد لله في توسع.
2: وصلنا فين لحضرتك؟
3: احنا ان شاء الله في 6 محافظات دخلت، والمحافظة السابعة المنيا ان شاء الله.
2: دي كانت مرحلة أولى يا دكتور؟
3: مرحلة أولى كانت 6 محافظات.
2: بورسعيد
3: بورسعيد والإقليم القناة، بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء.
2: دي 6.
3: أيوة. وبعدين السابعة بقى هذه الأيام بيتم يعني بداية إن شاء الله تشغيل المنيا إن شاء الله بإذن الله.
2: المنيا. مهمة ده.
3: جدا جدا.
2: وحاليا مراعى في التنوع الجغرافي في الـ في الـ
3: طبعا الاقاليم يعني كلها كده شمال وجنوب كله. بس فطبعا ملف الصحه ده من اهم الملفات اللي الدوله المصريه بتوليه يعني اهميه قصوى، وفعلا مجهود كبير جدا اللي بيتم بذله فيه. والمواطن بيحس ده في لما بيدخل مستشفى جديده. يعني حضرتك لو سالت بس المواطن العادي عن رايه في مستشفى بولاء الدكرور مثلا، دي تم افتتاحها قريبا.
2: دي كان رئيس وزراء رحب.
3: طبعا يا فندم، دي حاجه كده حاجه جميله جدا جدا جدا. مستوى رائع بصراحه من التشطيبات والتنوع الخدمه الطبيه والتجهيزات الطبيه.
2: بتخدم قد ايه المستشفى دي؟ ده بولاء دي
3: الجيزه يا فندم. انت بتتكلم عن الجيزه ومنطقه بولاء، منطقه كبيره جدا جدا.
2: انت حضرتك ساكن فين يا دكتور؟
3: لا
2: انت القاهره. انت مش جيزه. احنا اللي نعرف بقى الجيزه. انا من سكان الجيزه. فانا عارف يعني ايه كثافه سكانيه
3: بالظبط،
2: على رقعه زراعيه، على رقعه يعني مساحيه ضيقه يعني.
3: ضيقه بالظبط. وطبعا يعني غيرها طبعا مستشفيات كتير جدا جدا في كل المحافظات. يعني كل المحافظات فيها مستشفيات جديده بيتم افتتاحها. المنيا فيها اسيوط، فيها ديروط ومنفلوط، مستشفيات مفتوحه في منتهى الجمال. طوخ في الاليوبيه، طوخ الجديده. الغربيه فيها طنطا العام. كل المحافظات فيها انشاءات جديده بمستشفيات على اعلى مستوى من التجهيزات الطبيه ومن كفاءه المبنى نفسه، بحيث انها تؤدي خدمه مستدامة وخدمة محترمة للمريض.
2: طيب عايز اسألك بقى على في تخصصك بقى دكتور، بقى تمام. عندنا كلام كتير جدا عن مبادرة وعلى تخصص حضرتك في ملف الدم في وزارة الصحة. ملف ده شائك جدا.
3: طبعا احنا الإدارة المركزية هي احد الإدارات التابعة لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.
2: الإدارة المركزية لنقل الدم.
3: الإدارة المركزية لعمليات الدم.
2: لعمليات الدم.
3: أيوة. بتشرف فنيا على ثلاث إدارات عامة تحت منها. إدارة عامة لخدماتنا للدم القومية اللي هي مراكز نقل الدم اللي هم عددهم 28 مركز في القاهرة والمحافظات. والإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته اللي بتشرف على بنوك دم المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية كلها. والإدارة الثالثة الإدارة العامة للتقييم والمتابعة اللي هي مسؤولة عن وضع المعايير وتطبيق المعايير في
2: ثلاث
3: إدارات كبار
2: في وزارة الصحة.
3: بالضبط كده. طبعا الوزارة الصحة بتضم عدد كبير جدا من بنوك الدم، بتضم 335 بنك دم ما بين 28 مركز قومي أو إقليمي في المحافظات، تخدم المحافظات كلها، وبنوك دم تابعة للمستشفيات. بنوك دم المستشفيات في بنوك دم تجميعية وفي بنوك دم تخزينية.
2: يعني ايه بقى دكتور اشرحيها بس بنوك دم عشان بسمعنا بس المستمعين.
3: أيوة. بنوك دم تجميعية يعني بتقدم خدمة التبرع بالدم، ودول عددهم 158. والبنوك الدم التخزينية.
2: السيارات اللي بنشوفها في الشارع دي يا دكتور
3: سيارات،
2: دي سيارات أمنة؟
3: السيارات يا فندم اللي عليها لوجو وزارة الصحة هي ديت السيارات اللي بيتم اللي بتم وزارة الصحة متمثلة في الإدارة العامة لخدماتنا للدم القومية عندها أسطول كبير من العربيات.
2: دي اللي تنقل دم في الشارع دي.
3: بالضبط. دي مصرح لها بأنها تعمل الحملات اسمها حملات أو كامبينز للتبرع بالبلد دونيشن أو التبرع بالدم، ودي بتبقى موجوده في لها اماكن تمركز ثابته في الميادين الكبيره.
2: طب هو تمام؟ في حد بينقل نقل عمليه عنده سيارات نقل دم غير وزاره الصحه؟
3: في جهات تانية في الدوله، في الهلال الاحمر المصري، ايوه، في فاكسيرا او مصر للقاح عندهم برضو سيارات.
2: مصر للقاح ده تبع وزاره الصحه برضو.
3: هو تحت اشراف معالي الوزير.
2: لكنه هي مستقله.
3: اي بالظبط كده.
2: والهلال الأحمر فقط لغير.
3: أيوة.
2: دول فقط لغير.
3: هم دولت اللي مصرح ليهم هم بيعملوا حملات تبرع بالدم في الميادين الكبيرة أو الشوارع الكبرى.
2: عملت نقل الدم دي مبدئيا قبل حرك متكمل لي بس دكتور عشان بس يعني الناس بس عشان نكلف موضوع التبرع بالدم ده قد إيه هو مهم صحيا للإنسان الشخصي يعني. ممكن تشرحوا لنا معلش يعني العملية دي بتعمل بتجدد خلايا الدم
3: بالضبط
2: والمفروض انك انت صح كده؟
3: اولا عملية التبرع بالدم احنا عايزين نوصل للمواطن ان عملية التبرع بالدم هي عملية بسيطة جدا وامنة تماما، مفيش فيها اي ضرر عليه. بالعكس هو بيستفيد، غير بقى موضوع بقى الناحية الدينية انها زكاة عن الصحة والاجر والثواب لله ومساعدة المرضى أو الملهوف، إغاثة الملهوف مثلا.
2: ده في القيمة الخلقية،
3: لكن القيمة العلمية إن حضرتك أنت ما بتتبرع بالدم أنت بتنشط بتجدد الدورة الدموية وبتنشط نخاع العظم وبتجدد الخلايا بتاعة جسمك كلها وبتنشط الدورة الدموية بشكل فعال جدا لدرجة أنت بترفع كفاءة العمل بتاع المناعة وبتاع قوة الجسم على التجلط. يحصل تنشيط لخلايا كرة الدم البيضاء وبيحصل تنشيط للصفائح الدموية.
2: ده
3: بتحمي ايوه وبتحمي من الجلطات. التبرع بالدم بيحمي من الجلطات. فالتبرع بالدم عمليه ليها اهميه صحيه للشخص السليم اللي هو قادر على التبرع بالدم. واحنا المتبرع قبل ما بيبقى متبرع عندي انا بكشف عليه الاول، بيتم فحصه تماما للتاكد من ان هو لائق اصلا للتبرع.
2: في لياقه للتبرع
3: لازم
2: اهمها دكتور
3: اهمها طبعا في حاجات اساسيه، السن والوزن ده اهم حاجه طبعا. يعني السن القانون المصري بيسمح للتبرع بالدم من ليها حدود معينه من 18 ل 60
2: فقط لغير. يعني ادونا ذلك لا او اعلى من ذلك لا.
3: لا ما ينفعش القانون يمنع ذلك. المتبرع لازم بيبقى ما عندوش امراض مزمنه، ما بياخدش علاجات معينه.
2: ايه الامراض المزمنه دكتور زي
3: يا مثلا ما بياخد ما عندوش مثلا ربو كويس، ما بياخدش بخاخه للربو مثلا، ما عندوش مثلا امراض مناعيه كويس، ما عندوش مثلا امراض في القلب تمام كده. السكر بنقبل السكر اللي هو الكنترول اللي هو بياخد علاج اورا يعني اقصد اقراص فقط لغير ممكن يتقبل التبرع لو هو يعني كنترول دايبيتس او اللي هو اقصد سكر محكوم او مصلح بالعلاج الاورا فقط لغير ده ممكن يتبرع بالدم. وطبعا لازم يكون ضغطه منضبط كويس، ضغطه مظبوط والنبض بتاعه يكون منتظم. فبيتم توقيع الكشف الطبي عليه للتأكد من لياقته، بعد ما يكون بقى يعني هو بيملى حاجة اسمها كويستشنير أو الاستبيان اللي هو فيها أسئلة. الأسئلة دي عبارة عن leading questions أو أسئلة بترشد الدكتور هل الشخص دوت هو لائق ولا لا. فيها أسئلة صحية كتير جدا، وأسئلة بتدل تشمل برضو التاريخ السفر.
2: بس هو لو راح حد راح للسيارة الموجودة في الميدان العام، هل بيتم التأكد من كل ده في اللحظة اللي هو بيروح فيها؟
3: السيارات بتاعتنا بتاعت الوزارة بيكون فيها تيم طبي مكون من 3 أفراد، بيكون فيها تمريض وبيكون فيها دكتور غير العامل. فبيبقى لازم فيها دكتور وفيها ممرض موجود.
2: انا رحت اهو عشان اتبرع اهو في ميدان العباسية، لقيت سيارة مزصح وراح اتبرع. هل بيعمل عليه كشف كامل؟ قبل
3: السيارة مجهزة تماما يا فندم بالأجهزة بالأدوات اللي هو محتاجها عشان يكشف على المتبرع عشان يتأكد ان هو لائق تماما يا فندم.
2: والنتيجة بتطلع في
3: على طول. بنعمل يا فندم تحليل الهيموجلوبين بأجهزة محددة موجودة في كل بنوك الدم يا فندم التابعة لوزارة الصحة.
2: احنا بس بنوضح للسادة المستمعين عشان يبقوا واخدين بالهم، يعني
3: ما هو يعني لازم المواطن يبقى عارف ان هو بيتعمل له تحليل هيموجلوبين عشان خاطر لو ما اتعملوش هو يرفض.
2: لازم هو يبقى هنا.
3: ايوه طبعا يرفض. يعني هو يعمل تحليل هيموجلوبين عشان يتاكد ان هو لائق، عشان يتاكد ان هو ما عندوش انيميا. لازم ليها حد معين للذكر وحد محدد برضو للانثى، بحيث ان لو شخص عنده انيميا انا ما اخدش منه دم، لان انا لو خدت منه دم الدم ده هيبقى يوزلس، هيبقى غير مفيد للمريض اللي انا هديهوله وهاذي المتبرع.
2: الاثنين
3: بالظبط.
2: طب هو وارد انه ما يتعملش الاختبار اللي هو
3: لا طبعا لا طبعا
2: لو
3: احنا بنعرف الناس الصح ايه عشان خاطر هو لو قبله حد تاني غير العربيات بتاعتنا احنا بتاعت وزارة الصحة اللي بيتم فيها التأكد من لياقته الصحية لعملية التبرع بالدم هو يرفض. لياقته ازاي؟ بيتم كشف طبي عليه، بيتم ملء استبيان محدد برقم قومي برقم تليفونه عشان نقدر نتواصل معاه ناخد نتيجته بتاعت التحاليل، ويتم تحليل عمل تحليل الهيموجلوبين ليه في السيارة اللي هو اللي هي موجود فيه او في بنك الدم اللي بتاع المستشفى او مركز نقل الدم وتفر. هو راح فين؟ هو بيلاقي نفس الخدمة بالظبط، كشف طبي وملء استبيان برقمه القومي برقم تليفونه ببياناته الشخصية كاملة بيمضي عليه بنفسه، وبعدين يتم عمل بعد الكشف الطبي يتم اختبار الهيموجلوبين للشخص المتبرع بالدم.
2: طيب هو يفضل كل التبرع كل قد ايه؟ في مدة كده؟
3: في مدة يا فندم طبعا للذكر كل 3 شهور من حقه ان هو يصلح للتبرع بالدم كل 3 شهور. يعني الراجل ممكن يتبرع 3 أو 4 مرات في السنة، والسيدات بتتبرع كل 4 شهور، يعني ممكن تتبرع 3 مرات في السنة. والتبرع بالدم ما فيش اي تعارض بينه وبين التبرع بالبلازما نهائي خالص. يعني في ناس بتتبرع بالبلازما في مراكز تجميع البلازما، ما فيش تعارض نهائي ما بين التبرع بالبلازما والتبرع بالدم.
2: عادي ممكن تعمل الاثنين عادي في
3: الوقت. ايوه يعني بيعمل الاثنين ما بينهم 3 أيام وخلاص على كده. بس 3 أيام لأسبوع فرق ما بين
2: مثلا في حد يعني صحيا. لو عايز بس افيد المستمعين انه ده صحيا بالنسبه لك كويس جدا انك تتبرع بالدم.
3: طبعا
2: بتنشط الدوره الدمويه
3: وبينشط نخاع العظم يا فندم، وبينشط المناعه جهاز المناعه بتاعه، وبينشط الصفائح الدمويه بتاعته،
2: ويمنع الجلطات.
3: دي حاجه مهمه جدا لازم الناس تبقى عارفاها. احنا في مصر شعب عاطفي جدا. احنا شعب عاطفي بنتفاعل مع بعض في المواقف اللي فيها شدة، بيبان معدننا الأصيل على طول. فإحنا بوقت مثلا بتحصل عند حد ديزاستر أو لقدر الله في أي دولة محيطة شقيقة أو كده مشكلة، تلاقي الناس كلها راح تتبرع بالدم.
2: صحيح.
3: على طول.
2: صحيح.
3: فده بيعمل لنا إحنا
2: ده حصل مع أخونا في غزة.
3: بالضبط يا فندم بالضبط. فإحنا عايزين التبرع بالدم ده يكون منتظم على مدار العام. ليه؟ عشان سببين اتنين. الدم ليه صلاحية معينة من 35 ل 42 يوم على حسب البريزرفتيف او الماده المانعه للتجلط اللي انا مستخدمها عندي.
2: بمعنى يعني من 35
3: يعني صلاحيه كيس الدم، يعني انا اخدت كيس الدم من حضرتك هتبرعت بالدم عندي. الكيس ده انا بكتب عليه تاريخ التبرع النهارده وبكتب عليه تاريخ الانتهاء. تاريخ الانتهاء قد ايه؟ 35 يوم.
2: 35 يوم
3: بس. يعني شهر و5 ايام. فهمني ازاي حضرتك؟ وفي بعض الارب بتوصل لحد بس 42 يوم. بس فانا لو انا اخدت من ناس كتير جدا اكتر من احتياجي الشهري ليه احتياج شهري في المستشفيات تمام كده، فانا محتاجه مثلا سي عدد معين من القرب. لو انا عملت ماس دونيشن او خدت ناس كتير جدا في وقت واحد، فالدم ده هينزل اكسباير بعد 35 يوم، محدش هيستفيد بيه. لكن لما انا اعمل ريجولر تنظيم ريجوليشن للدونيشن او تنظيم للتبرع بالدم على مدار العام، ده اللي احنا بنهدف له. لو كل واحد
2: فينا بتكلم المواطن بقى،
3: ايوه
2: بتكلم المواطن، ايوه انت يعني نظم عمليه
3: طبع. لو انت تخلي تبرع بالدم عاده صحيه سليمه جيده جدا جدا تتمسك بيها في حياتك، انت كل 3 شهور لو انت راجل يبقى كل 3 شهور تروح تتبرع بالدم، ولو انت سيده يبقى كل 4 شهور تتبرعي بالدم، ما دام انت ما عندكش انيميا وما بتاخدش اي علاج وصحتك الحمد لله كويسه. وطبعا تطمن على نفسك وتعمل تشيك اب، لان انت بعد ما تتبرع بالدم من حقك ان انت تيجي تستلم النتيجه بتاعتك بتاعت التحاليل كلها اللي بتعمل اللي بتتعمل على الكيس بتاع حضرتك كويس. بتستلم النتيجه بتاعتك بعد مثلا 10 ايام.
2: كل ده فايده للمتبرع، يعني انت بتطمن على نفسك وتطمن على ده، غير انك انت بتتبرع. التبرع في حد ذاته نفسه يا دكتور،
3: البروسيس نفسها هي بروسيس مفيده للشخص،
2: مفيده للشخص نفسه
3: بالظبط كده. ده غير بقى ان انت بتساهم، انت بتوفر ايه احتياجات المرضى على مدار العام. في مرضى
2: طب سالب سؤال تاني معلش، بس انا استاذنك يا دكتور، دكتوره فاطمه شومان رئيس الاداره المركزيه لعمليه نقل الدم وزاره الصحه، استاذنك بعد الفاصل يعني أسألك سؤال مهم جدا عن قبل ما نخش بس في التفاصيل، حاجة بس تخص المستمعين، يعني عمليات النقل الدم دي احنا هل في تطوعات كبيرة؟ المصريين بتطوعوا بشكل كبير، هل في إحجام؟ هل في مخاوف؟ أنا بسمع ناس بتخاف، ناس بتكش، ناس بتقبل، يعني عارفة حركة في تباين كبير كده. بس بعد الفاصل مع الدكتورة فاطمة شومان رئيس الإدارة المركزية لعمليات نقل الدم بوزارة الصحة بعد الفاصل.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول عن أبرز العادات اللي ورثها المصريين عن الفراعنة وما زالوا يتوارثوها عبر الأجيال، ومنها كسر قلة وراء شخص بتكرهه. اعتقد المصريين القدماء ان تحطيم اناء او قدر فخاري وراء شخص ما بيحبهوش ده ممكن انه يقضي على الطاقة السلبية والارواح الشريرة اللي بتيجي مع هذا الشخص، وابعاد الحظ السيء عنهم الناتج عن زيارة هذا الشخص ليهم. وعشان كده اصل الاعتقاد في العادة دي بيعود لعصر الفراعنة والحد النهاردة منتشر بين المصريين. اما عادة الاربعين بتعود هذه الفكرة لزمن الفراعنة برضو، فكان اهل الميت بيحتاجوا 40 يوم لتحنيط الميت واعداده للدفن، وكانت جنازته بتقام فعليا في اليوم 40 بعد وفاته. وفضلت العادة دي منتشرة في مصر حتى الان، وهي عبارة عن مأتم بيقام لاحياء ذكرى الميت بعد مرور 40 يوم على وفاته. وجذور الاحتفال بالاربعين بتعود لزمن الفراعنة، وفقا اللي سجلته الرسوم الموجودة على الجداريات المتمثلة في 4 ربات حاميات موجودات على جداريات المقابر بيصحب المومياوات وطقوس التحنيط، وما بيسيبوش الموميا إلا بعد عبور المحاكمة. والأربع ربات دول هما إزيس ونفتيس ونيت وسيركت، ومن هنا جت تسمية الأربعين للمتوفي اللي موجودة لحد النهاردة عند المصريين. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق ورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: ضد الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.
1: مساء الخير. حلقة النهاردة كنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا، ملف الصحة في مصر. الملف ده على فكرة من أهم الملفات. معروف دايما احنا دايما نتكلم نقولك التعليم والصحة، التعليم والصحة. طبعا الصحة لان هي تفاصيل مباشرة مع المواطن، والتعليم هو مستقبل اي بلد. احنا معانا النهاردة ضيفة الاستوديو الاستاذ دكتور فاطمة شومان، رئيس الادارة المركزية لعملية نقل الدم بوزارة الصحة. هي متحمسة جدا جدا لتخصصها، وبتكلم عن مبادرات وزارة الصحة، المبادرات الصحية اللي تمت السنين اللي فاتت دي كلها في مصر، ان هي اتت اكلها، يعني اثبتت نجاح كبير جدا. وفعلا لو خدتوا بالكم انتوا هتلاقوا ان ما عادش في قائم، مش كده دكتور؟ ما عادش في قائم انتظار.
2: طبعا بصراحه قطاع المبادرات في وزاره الصحه من انجح القطاعات اللي موجوده في وزاره الصحه. والمبادرات الصحيه اللي الوزاره قامت بيها يعني على مدار السنوات اللي عدت دي كانت ناجحه جدا جدا واتت اكلها. يعني مثلا 100 مليون صحه،
1: صحيح.
2: القضاء على فيروس سي كويس. يكفي ان احنا يعني مصر بقت خاليه من فيروس سي، وان احنا خدنا شهاده بده. احنا بعد ما كانت مصر بيتقال عليها انها بلد انديميك او بلد متوطن فيها فيروس سي، احنا حاليا دلوقتي الحمد لله احنا مصر خدت خلاص مصر خاليه الحمد لله. الحمد لله.
1: احنا قبل سنين فاكره دكتوره؟
2: طبعا، بس الحمد لله الوضع دلوقتي
1: منه واحد
2: بالظبط يا فندم بالظبط. فاحنا الحمد لله المبادرات الصحيه اللي اتعملت هي اتت اكلها جدا جدا جدا. في الفحص الزواج كويس، ده بيساهم جدا في منع الامراض الوراثيه.
1: ده بيحصل بقى في حظر؟
2: يا فندم كل
1: اصبح شرط فعلا؟
2: لا يا فندم، لا شرط. ما بيعملوش القسيمه الا بالتحليل بتاع
1: التحليل ده مش ممكن بالظبط دكتور؟
2: لا
1: كده بس بجد بس.
2: لا يا فندم، لا في يا فندم مركز في تابع لوزاره الصحه، حاجه كده يعني فخر للوزاره بصراحه. اسمه مركز سي دي سي، يعني حاجه كده سي دي سي اللي هو يعني ايجيبت سي دي سي اللي هو مركز التحكم في الامراض.
1: كويس
2: تمام. وده حاجه يعني من ضمن انجازات وزاره الصحه في عهد الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي، وفي عهد الاستاذ دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه بصراحه. وطبعا دكتور محمد حساني رئيس قطاع المبادرات الصحيه، هم اللي بصراحه يعني المبنى ده او الحاجه العظيمه دي اتعملت في عهد يعني الكوكبه الجميله دي. المركز ده بالعينات بقى اللي حضرتك متخيل انها ما بت يعني التحليل لها ممكن تضرب، هي ما بتضربش. التحليل
1: مش هذا تضرب
2: لا ما بتضربش
1: يعني ده واحد
2: ما بتضربش يا فندم.
1: يعني الراجل اللي قاعد في اسوان ده
2: بيتم عمل لا يا فندم، بالعينات بتروح وبتم عمل لان العينات
1: بس شحن العمليه ماشي عشان ما اعرفش.
2: طبعا هو ده قطاع اخر مش تبعي انا، بس انا عشان رحت المكان بنفسي
1: وحضرناه. واحد مقبل على الزواج هو وخطيبته.
2: العينات يا فندم بيروح مركز الصحه
1: واحده بس دكتوره،
2: بيروح مركز الصحه اهو،
1: بيروح مركز الصحه في بلده في بلده يعني. أيوة. اسوان ده بيروح بلده في مركز الصحه هناك.
2: طبعا مركز طبعا. امال ايه؟
1: بيقول
2: لهم ان هو هيتزوج وبيقدم الورق المطلوب منه، بيطلب منه اوراق معينه، اوراق ثبوتيه شخصيه عاديه جدا. وبيتسحب منه عينات بطريقه معينه. هما الاثنين يا
1: فندم،
2: هما الاثنين
1: كويس
2: بالرقم القومي بتاعهم. والعينات بتيجي القاهره، العينات بتبقى دراي
1: يعني بتاخد في نفس اليوم وتروح القاهره.
2: ليها تكنيك كده معين لانها مش عينات زي ما انت متخيلها. كويس. عشان بيتعمل لها تحاليل جينية خلاص. وبيتم فحص العينات دي جينيا للامراض الوراثيه لعدد كبير جدا من الامراض الوراثيه، حوالي 19 مرض وراثي. طبعا ده هيسهم ان الاجيال اللي جايه ان شاء الله باذن ربنا هتبقى خاليه من الامراض الوراثيه، لان المفروض ان انت لما بيكون
1: القدر الله. معلش دكتور، دلوقتي جت النتيجه ايجابيه انه ان العريس ده عنده مرضين او ثلاثه من 19 مرض ده وراثي، والعروسه عندها ثلاث او مثلا، انا بقول مثال يعني. هنا ايه اللي بيتم؟
2: والله يا فندم هو السيتويشن بتاع ده انا يعني او بيتم اعلامهم بيه طبعا. بيتم اعلامهم اكيد. يعني والديسيشن بقى بيبقى وقتها يعني هيبقى ميد باي بيهم هم.
1: هل الحاجه دي تحول دون اتمام الزواج؟ طبعا
2: لو في حاجه خطيره هتحول. لو في حاجه خطيره يعني
1: هي مقسمه النتائج مقسمه صح كده.
2: لو خطر اهم حاجه بالظبط، هي اهم حاجه
1: ان الحقول هنا قانوني يا دكتور.
2: نعم
1: الحقول هنا اللي هو يعني ان يحول المرض ده قانوني. يعني انا من حقي كوزاره الصحه لو ثبت ان المتقدم للزواج عنده مرض خطير ان امنعه من هذه الزيجه او امنعها.
2: هو الهدف انت تمنع الاجيال انتشار المرض.
1: انا فاهم يا دكتور، انا عارف انك بتمنع،
2: بس الحقيقه الجزئيه دي عشان هو قطاع تاني فانا ما اعرفش بصراحه التفاصيل بتاعتها ايه عشان ما اقولش ايه حاجه بتبقى مش اكيوريت او ما هياش دقيقه بنسبه 100%. بس اهم حاجه ان العائلات لا بتتفحص جينيا لامراض وراثيه عشان خاطر نمنع ظهور الامراض الوراثيه في الاجيال القادمه، وده في حد ذاته انجاز كبير جدا
1: طبعا.
2: ان مصر يكون فيها مركز زي ده، دي حاجه يعني حاجه كبيره جدا جدا جدا بصراحه، وده من ضمن الانجازات اللي ممكن يكون مواطن عادي مش عارف انها بتتعمل، بس دي موجوده ومجهود الدوله بتعمله والدوله بتقدمه كويس، وحاجه مهمه جدا جدا للمواطن للحفاظ على الاجيال القادمه.
1: بلا شك بلا شك. بقى المبادرات بقى دكتور، انت كنت اتكلمت عن عجبتيني في الفاصل حاجه بتتكلمي عن المبادرات دي، قطاع المبادرات ده
2: احنا تعاوننا مع قطاع المبادرات الصحيه في التوعيه بقى، في التوعيه زي ما هو مثلا بينزل في التوعيه بتاعه فحوص الزواج، بيعمل توعيه للمتقدمين على الزواج، توعيه بامراض كتيره جدا، توعيه صحيه. ايوه ففي توعيه يعني في مواضيع كتيره جدا او في جزئيات كتيره جدا في التوعيه الصحيه، فاحنا دخلنا النشاط بتاع ثقافه التبرع ده مع التثقيف الصحي كويس في وزاره الصحه عشان خاطر يتم نشر الوعي المجتمعي نحو مأمونيه عمليه التبرع بالدم، لان بيبقى في فوبيا عند بعض الناس من عمليه التبرع بالدم.
1: في فوبيا على فكره فعلا.
2: المتبرع بيبقى او المواطن ممكن يبقى خايف يروح يتبرع بالدم، يقول لك ان انا هنضر، انا جسمي هيضعف، انا ممكن يجي لي انيميا، انا ممكن التلوث، عمليه التلوث. لا احنا لازم نعرف حضرتك ان انت تتبرع اولا في الاماكن التابعه لوزاره الصحه والسكان اللي هي منتشره في كل مكان، الوزاره عندها 335 بنك دم كويس، منهم 158 بنك دم تجميعي ومركز نقل دم كويس. كل الاماكن دي كلها لها نقاط انتشار، لها مواقع ثابته على الجي اي اس بتاع وزاره الصحه، اللي هي الخريطه بتاعه المستشفيات بتاعه وزاره الصحه، وفي كمان نقاط اللي هي التبرع بالدم بتاعه السيارات التبرع الخاصه بمراكز نقل الدم ودي منتشره ولها اماكن وعليها لوجو محدد خاص بوزاره الصحه والسكان. الاماكن التابعه لوزاره الصحه اللي بيتم فيها عمليه التبرع بالدم تاكد تماما انها امنه تماما لحضرتك، لان سيادتك احنا بنستخدم اغلى مستهلكات او اهلى مستلزمات للعمل ببنوك الدم على مستوى العالم. عايز اقول لحضرتك ان احنا المستلزمات وزاره الصحه كلها بيتم توفيرها من خلال هيئه الشرع الموحد فقط كويس، وعلى اعلى المعايير العالميه. اللي احنا ما بنشتغلش غير بانضف حاجه في العالم كله، مش في مصر، انضف حاجه في العالم كله واعلى معايير. اعلى معايير وبالمستلزمات العمل داخل بنوك الدم في عمليه التبرع بالدم بتبقى وان يوز، يعني بيتم استخدامها، بيتم فتحها قدام حضرتك كمتبرع بالدم وبيتم استخدامها مره واحده فقط لا غير. ويتم استخدامها مره واحده فقط لا غير. وبالتالي فهي آمنة تماما جدا للمتبرع وتحافظ على صحته تماما، وعملية تبرع بالدم ما تاخدش مدة طويلة، بالكشف بالاستعلام عنه في قاعدة البيانات بكل حاجة البروسيس كلها ما تاخدش أكتر من 20 دقيقة. عملية تبرع بالدم نفسها اللي هو من ساعة ما بحط الإبرة في دراع حضرتك لحد ما نخلص عملية التبرع ما بتزيدش عن 10 دقائق فقط لا غير، وبتبقى انت خلصت عمليه التبرع بالدم وبتقوم تمشي بالسلامه.
1: نكمل بعد فاصل دكتوره.
2: تمام يا فندم.
1: احنا لسه معانا الوقت طويل.
2: تمام.
1: يعني نقول كل اللي عندك دكتوره استاذ دكتور فاطمه شؤمان رئيس الاداره المركزيه لعمليه نقل الدم بوزاره الصحه، متحدثه عن قطاع المبادرات والملف الصحي في مصر وكيف انتقل هذا الملف نقله كبيره في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعد الفاصل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن توجيه الرئيس السيسي بتحويل مصر لمركز أقليمي رئيسي لتداول الغاز والطاقة يتحقق على الأرض ويؤتي ثماره، وخلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة. أوضح مدبولي أن نجاح مصر في بناء مديونية الشركات الأجنبية بمجال البترول يعد رسالة ثقة قوية في الاقتصاد الوطني. هذا وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة البحيرة عددا من المشروعات، من بينها مشروع إعادة إحياء القصر الملكي بمدينة إدفينا وأعمال ترميم وإعادة إحياء متحف رشيد القومي ومواقع العمل بمشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي. كما تفقد مستشفى رشيد المركزي ومواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة ومواقع ومنشآت مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال. كذلك تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ميناء رشيد، كما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق التراث بمدينة رشيد. وزير خارجية أوزبكستان باختيار سعيدوف أكد أن مصر تحتل مكانة فريدة في تاريخ الحضارة الإنسانية وتعد منارة للمعرفة والإبداع وبناء الدولة على مدى آلاف السنين. جاء ذلك في كلمة المسؤول الأوزبكي خلال فعالية إعلامية أقيمت تحت عنوان أوزبكستان مصر حوار الحضارات والتراث عرض مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، وذلك بالمتحف المصري الكبير. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 7 عناصر من حزب الله في غارات جوية على جنوب لبنان، يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من اعتداءاته على الجنوب اللبناني، حيث نفذ قصفا مدفعيا على قضاء بنت جبيل، كما شن غارات على بلدات في قضاء سور. وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو صرح بأن بلاده ماضية في فرض الحصار على إيران، داعيا لامتثال جميع السفن الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار. وقال روبيو إن واشنطن لن تتهاون مع أي محاولات لنقل النفط الإيراني بطرق غير مشروعة، في إشارة إلى تجديد الرقابة على حركة الشحن والتجارة المرتبطة بالنفط الإيراني. اقتصاديا، رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أكدت أن الدولة تضع التحول الرقمي وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة في مقدمة الأولويات باعتبارهما أحد أهم محركات التنمية الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنطقة التحضيرية للنسخة 5 من منتدى الابتكار والاستثمار العربي المنعقد تحت رعاية جماعة الدول العربية. رياضيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم يواجه منتخب قطر نظيره السويسري في 10 مساء، بينما يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره البرازيلي في 1 بعد منتصف الليل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: راديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد مشقد من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها.

0: اتقل حلوه وتحبها سحب السمك
1: دي طوبه بقى على مالك بقى على مالك بقى على مالك يا شيخ على مالك
0: بقى. بعيده بعيده الحمد لله بعيده عن التلفزيون. سمعت الخطه مش حاجه معلش دي خطه.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات.
3: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

الراديو 90 90 هواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: وراها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90.
1: مساء الخير، عودة مرة أخرى للحديث مع الأستاذ الدكتور فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعملية نقل الدم بوزارة الصحة. التبرع أخباره يا دكتور؟
2: التبرع بالدم الحمد لله يعني موجود الحمد لله رب العالمين في جمهورية مصر العربية،
1: يعني
2: بس احنا محتاجين ان هو يزيد ويتنظم. تمام،
1: يزيد
2: ويتنظم.
1: طب
2: اول حاجه
1: يزيد.
2: احنا زي ما قلت لسيادتك، واحنا شعب مصري، احنا كشعب مصري احنا بنتميز بالعاطفه، فبنتبرع وقت الشدائد على طول. وبوجه العام نسبه التبرع في المجتمع المصري بتبقى حوالي 1% من البوبوليشن، واحنا
1: بوبوليشن يعني معلش
2: من الاقصد من التعداد السكاني بتاعنا.
1: يعني احنا بنتكلم لو 107 مليون.
2: ايوه،
1: يعني بنتكلم في 1,700,000
2: مثلا. يعني فاحنا وي ار ايمنج، احنا هدفنا ايه؟ احنا هدفنا ان نوصل للبنش مارك العالمي او للقيم المرجعيه العالميه.
1: اللي ايه بقى؟
2: ان كل دوله المفروض نسبه التبرع عندها بتبقى حوالي 3%
1: من
2: البوبوليشن بتاعها، او من 2-3% بالتحديد يعني. وطبعا الافضل نوصل ل 4% عشان تبقى انت عملت الاكتفاء الذاتي من الدم ومشتقاته. بس ده البنش مارك العالمي او القيم المرجعيه.
1: بنغطي الاحتياجات ازاي يا دكتور؟ انت
2: بتقولي احنا بنغطي الاحتياجات بتاعتنا بالتبرع وبعمل.
1: لا، بتكلم في مخصص التبرع.
2: ما انا بقول لسيادتك الدم ده ربنا اللي بيخلقه في جسمنا، ومالوش مصدر اخر غير التخليق بتاع ربنا في جسمنا المتبرع بالدم. احنا جاست ان احنا بناخده بنحفظه كويس وبنفحصه وبنقوم بعمل فصل مكوناته، بنتعامل معاه بعد كده خارج الجسم، لكن هو مصدره الوحيد هو الإنسان. فعشان كده احنا بنحفز او عايزين نحفز الناس على التبرع بالدم، ونعرفهم ان احنا كلنا في احتياج، في مرضى على طول على مدار العام محتاجين للتبرع بالدم، لان الدم بتاع حضرتك ده لما انت تتبرع بمرة واحدة مثلا بكيس دم، حضرتك ممكن تفيد 3 مرضى بكيس الدم ده. لما بفصل كيس الدم ده، باخد كيس دم من حضرتك، بيتم فحصه اول شيء، ويتم فصله للمكونات بتاعته الاساسيه. بيبقى فيه عندي كرات دم مكدسه، وعندي بلازما، وعندي صفائح. كل واحد، كل مشتق من دولت بيروح لمريض بيستفيد بيه وبيساعده على النجاه. تمام، فخليك عارف دايما ان المتبرع حضرتك ممكن تبقى سبب في انقاذ 3 مرضى، مش مريض واحد فقط لا غير.
1: طب انت شايفه يا دكتور فاطمه شومان، رئيس الاداره المركزيه لعمليه نقل الدم في وزاره الصحه، هل في اوقات كانت عاليه فيها، ولا يعني طول الوقت احنا بنتكلم في 1%؟
2: لا، هو ما بقول لسيادتك احنا شعب عاطفي. لما تيجي بقى تشوف مثلا
1: بتحصل عاطفي عاطفي ومش جايب النسبه العالميه، فيعني انت يعني العاطفه احنا العاطفه هي ملهاش مرادف الموضوع.
2: لا بالعكس حضرتك، بس عرف اي حد كده ان ايه، ان فيها فلان بيعمل عمليه.
1: انا موافق يا دكتور،
2: تلاقيه جايب عربيه ميكروباص فيها ما شاء الله.
1: بس هنا انت بتتكلمي على التبرع الاورجانيك مش التبرع المسبب.
2: لا، احنا عايزين تبرع منتظم. يعني ايه منتظم؟ بره في المانيا مثلا، كويس، اوكي، كل مواطن معاه كالندر في ايديه كده، بيعلم فيها على ميعاد السكند دونيشن ديت بتاعه، يعني ميعاد التبرع القادم بتاعه. هو لو اتبرع النهارده، لو راجل، يبقى بعد 3 شهور يروح يتبرع المره الثانيه، بيعلم في الكالندر بتاعته. ده اللي احنا عايزينه. احنا يعني نهدف الى ان التبرع بالدم يحول او يبقى عند المواطن ان ده عباره عن عاده صحيه مفيده لجسمك، والدوله محتاجاها والمريض محتاجها. بس ده اللي احنا عايزينه. تبرع منتظم. حضرتك روح اتبرع كل 3 شهور كراجل، وكسيده اتبرعي كل 4 شهور ما دام انت ما عندكيش الموانع.
1: مش معنى عشان 4 شهور للسيده يا دكتور،
2: عشان خاطر
1: الولاده،
2: الحمل والولاده والرضاعه والقعده الشهريه.
1: تمام.
2: ده بيخلي السيده تتبرع كل 4 شهور، لكن الرجل كل 3 شهور.
1: وكده
2: كده بيتم فحصه بالظبط كده، ووزنه ما يقلش عن 50، وطبعا بيتم فحص نسبه الهيموجلوبين المتبرع قبل ما يتبرع بالدم للتأكد ان هو غير مصاب بالأنيميا، لانه لو عنده مصاب بالأنيميا يبقى الكيس دوت هيبقى غير مفيد للمريض وهو هينضر. عشان كده لازم بيتم فحص الهيموجلوبين، نسبة الهيموجلوبين لكل المتبرعين قبل إجراء عملية تبرع بالدم للتأكد من لياقته البدنية للتبرع بالدم ولياقته الصحية.
1: في أوقات بنطلع فيها نسبة ده بعيد عن الأحداث العامة دكتور، أحيانا بتخلي يعني مثلا أيام الحرب على قطاع غزة كان في إقبال على التبرع،
2: كان في إقبال شديد جدا على التبرع بالدم،
1: صح كده؟
2: بالضبط. وهذا الإقبال احنا بنسميه ماس دونيشن أو جش، يعني يبقى فيه مثلا زحمة كتير جدا من المتبرعين، أكتر من حاجتين اتنين، أكتر من الاحتياج الشهري، لأن أنا مثلا محتاجة عدد معين من وحدات الدم في المستشفيات عندنا مثلا كل شهر، فانا لو انا الناس اتبرعت عندي اكتر من الاحتياج بتاعي، ما انا كل دولت اتبرعوا عندي بتاريخ النهارده مثلا، كويس، الدم ده كله هينزل اكسباير بعد 35 يوم، فانا كده هخسر. وفي نفس الوقت كل متبرع من دول انا علمت عليه 3 شهور، يبقى انا خسرته. لازم اجيب متبرع غيره.
1: يبقى في اعدام يا دكتور مش كده؟
2: نعم.
1: بعد 35 بيتم،
2: لو لا قدر الله بعد 35 يوم والسجيس ما تصرفش بيتم اعدام.
1: بيتم اعدام دي طرق الاعدام؟
2: طبعا يا فندم،
1: دي طرق صحيه.
2: طبعا في فندم محارق رسميه تبع الدوله في كل مديريات الشؤون الصحيه، وبيكون ليها عقود رسميه موجوده في الدوله. بس
1: يعني
2: بس احنا طبعا ما بنسمحش بده، احنا بنعمل إعادة تدوير للأكياس مرة تانية. يعني إعادة تدوير يعني reallocation، يعني إعادة توزيع، مش إعادة تدوير، هي إعادة توزيع لأكياس الدم. يعني مثلا سي إن أنا عندي مستشفى ما عنده زيادة في الA positive وهو مش محتاج، ما عندوش مريض فصلته A positive دلوقتي، هو محتاج A negative، وفي مستشفى تانية عندها مريض A positive، بيتم عملية reallocation أو إعادة توزيع للأكياس من مكان التوفر لمكان الاحتياج، بحيث ان المريض يكون ياخد خدمته في مكان تواجده.
1: يعني اذا انت وزاره الصحه دكتور عندها نقدر نقول شبه اكتفاء ذاتي؟
2: عندنا شبه اكتفاء ذاتي، بس احنا محتاجين sustainability، يعني محتاجين استمراريه كويس للتبرع بالدم، ومحتاجين المواطن يعرف ان عمليه التبرع بالدم عمليه امنه ومفيده
1: ليه هو
2: بالظبط كده، مفيش اي خطر على حضرتك من عمليه التبرع بالدم. عمليه التبرع بالدم ما تاخدش اكتر من 10 دقائق وهتقوم بالسلامه وتمشي مع الف سلامه ومن غير اي حاجه خالص، ومفيش اي ضرر يقع على حضرتك. وخليك عارف ان السوائل اللي احنا سحبناها، الكميه اللي احنا سحبناها من حضرتك دي، الطحال بينقبض بيعوض الكميه بتاعه الدم في نفس الوقت على طول، قبل ما تقوم من على كرسيك بيكون الطحال بتاعك انقبض وعوض وطلع عمل تعويض لكميه الدم اللي اتسحبت دي، فانت التوتال بلاد فوليوم او اصل كميه الدم اللي في جسمك هي ثابته، ما قلتش ولا اي حاجه خالص. الخلايا بتاع جسمك تم تعويضها من الستور، من المخزن بتاع الخلايا. الجسم بقى بياخد 3 شهور عشان يعوض المخزون بتاعه. تمام كده؟ يعني الثلاث شهور الفترة البينية للرجل هي الفترة البينية اللي جسمك بيحتاج يعوض بيها المخزون اللي عند حضرتك. فاللي احنا اخدناه، احنا اخدنا حركنا المخزون بتاعك، فعشان كده احنا بنقول لسيادتك ان تبرع بالدم بيجدد الخلايا. ليه؟ عشان خاطر هو طلع المخزون اللي عند حضرتك. بس فعشان كده
1: ما تقلقش، يعني
2: لا ما تقلقش خالص،
1: ما تقلقش خالص،
2: لا ما تقلقش حضرتك نفس حجم الدم. تفتكرش ان انا كده بنزل من جسمي مثلا، في ناس تقول لك ده نص لتر، ده مش عارف ايه، هو الكيس يا فندم ليه كباستي معينه، هو من 450 ل 500 ملي بس، هو ده الكيس. كويس كده؟
1: ممكن واحد يضربه كيسين؟
2: لا طبعا اطلاقا، لا طبعا اطلاقا،
1: اطلاقا يكون يعني صحته كويس.
2: لا، لان احنا حجم الدم في جسمنا هو ده ثابت في الراجل والست، كويس كده؟ بس فما ينفعش ان هو يتبرع بكيسين، ده فوربيد النهائي، لانه يؤثر على صحه الانسان.
1: يعني واحد كريم يا دكتوره، يعني
2: ما ينفعش تحت اي بند من البنود، ما ينفعش.
1: الفصائل النادره يا دكتور في حاله الطوارئ ايه؟
2: احنا عندنا الفصائل النادره في مصر نسبها بتبقى يعني قليله طبعا، كويس، يعني ده اسمها فصائل نادره. هي الاي سالب مثلا، عندنا اي سالب، وعندنا وعندنا الاو سالب، وعندنا البي سالب، وعندنا الاي بي سالب. النسب بتاعهم اعلى حاجه فيهم بتبقى 2.6 اللي هو الاي سالب، كويس، واقل حاجه بتبقى اللي هي الاو الاي بي سالب، بيبقى اقل من 1% من في البوبوليشن او في المجتمع المصري يعني. فاحنا التشالنج بتاعنا بيبقى في توفير الفصائل النادره ديت للمرضى، المريض اللي فصيلته نادره، كويس كده. ليه؟ لان وخصوصا لما الدكتور بيطلب للحاله اكتر من كيس، فده اللي بيبقى فعلا تشالنج بالنسبه لنا عشان نبدا ندور على مكان تواجد الفصيله النادره ده. في طبعا عندنا قاعده بيانات موجوده في وزاره الصحه للارصده اللي موجوده في كل البنوك الدم الموجوده في مستشفيات وزاره الصحه، فبيتم تحديد مكان الفصيله النادره وتحريكها، وده من ضمن اعاده التوزيع اللي انا قلت لسيادتك عليها او الريالوكيشن للارصده. بنحرك كيس الدم من مكان تواجده لمكان مكان توفر الفصيله لمكان الاحتياج بتاعه، بحيث ان المريض ياخد خدمته كويس. فبنتغلب بهذه الطريقه على الايه الفصائل النادره، اللي هي نادره بحكم الجينات بتاعه الشعب المصري. احنا اعلى حاجه في الشعب المصري هي الاي بوزيتيف، وراها الاو بوزيتيف، وراها البي بوزيتيف، ثم الاي بي بوزيتيف، تمام كده. وفي السوالب الاي نيجاتيف، وراها الاو نيجاتيف، وراها البي نيجاتيف، وراها الاي بي نيجاتيف. بس ده ترتيب الايه الفصائل في مصر.
1: دول اعدادهم قليلين جدا مش مظبوط
2: كده؟ اه السوالب اعدادهم زي ما قلت سيادتك كده، اعلى حاجه فيها الايه نيجاتيف بيبقى 2.6% تقريبا.
1: 2.6 ده بيتكلم في 2 مليون او
2: 2.6 من البوبوليشن.
1: اها
2: ايوه تبقى نسب.
1: نسب
2: ايوه.
1: طب انا عايز اسالك سؤال مهم يا دكتوره.
2: نعم.
1: حكايه اسعار الدم يعني ايه؟ في حاجات عامله لغط على السوشيال ميديا اللي يقول لك ايه اسعار اكياس الدم.
2: اه
1: الناس بتقول احنا بنتبرع بالدم ببلاش، ليه تشتري بفلوس يعني؟ في اسعار للدم والتبرع ومش.
2: بص يا فندم، احنا الدوله مدعمه كيس الدم بسبع اكتر من 70% من قيمه المستهلكات او مستلزمات اللي احنا بنستهلكها. احنا باخد كيس الدم، باخد الدم من المتبرع. الدم ملوش مصدر غير التبرع بالدم
1: طبعا،
2: غير جسم الانسان.
1: مفيش مصاري يعني؟
2: لا مفيش مصاري للدم. تمام كده. ف بنستخدم له قربة دم، بنستخدم له قربة كويس. هذه القربة، هذه القربة لها مواصفات معينة، بتبقى لها مواصفات عالمية مش مواصفات مصرية، لها مواصفات عالمية معتمدة دوليا كويس. فمصر بتشتري أغلى أنواع القرب في العالم وأكثرها أمانا، تمام. ودي لها قيمة، فالتمن أو الفلوس اللي بتدفع ديها تمن المستهلكات. الوزارة بقى، وزارة الصحة أو الدولة المصرية مدعمة كيس الدم بأكتر من 70% من قيمة المستهلكات دي أو المستلزمات اللي حضرتك إن إحنا بنستخدمها عشان أوصل الدم آمن للمريض.
1: إحنا ممكن نطلع فاصل سريع كده دكتور؟
2: تمام يا فندم.
1: أستاذ دكتور فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية
2: لعمليات الدم.
1: نقل عملية الدم مش النقل.
2: لا يا عملية الدم،
1: يعني الحالة كلها ممكن على الدم.
2: هي عملية الدم.
1: جيتش على دي دكتور يعني.
2: لا يا فندم تحت.
1: بعد الفاصل نكمل حلقتنا عن ملف الصحة في مصر.
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90. حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها فأكيد ما تسقف في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: الجديد
0: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.
3: مساء الخير. الضيفة الاستوديو معانا في حلقة مهمة جدا. موضوع نقل الدم ده موضوع مهم جدا. ده طبعا ملف الصحة في مصر من الملفات المهمة جدا. يعني الدولة حققت فيه نجاحات كبيرة بالمناسبة. يعني احنا كنا بنتكلم من شوية عن قطاع المبادرات الرئاسية، فاكرينها اللي هي 100 مليون صحة وقوام الانتظار والكشف على الأمراض المزمنة والكشف على الأمراض السرطانية والكشف على المرأة. لا، كانت حبة مبادرات اتعاملت في الصحة عظيم، جنب المنشآت الصحية اللي اتعاملت بشكل كبير. يعني قطاع الصحة في مصر قطاع مش كويس، يعني مش كويس. خد بالك ده قطاع يعني بيصرف مبالغ عملاقة، مش قطاع سهل. يعني ضيفة الاستوديو معانا الأستاذ دكتور فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم. صح كده؟
4: أيوة
3: صح كده؟
4: أيوة صح.
3: موضوع نقل الدم والحاجات دي دكتور، ايه فكرة الأسعار دي؟ يعني على السوشيال ميديا بنشوف موضوع الأسعار ومش عارف ايه.
4: انا بقول لحضرتك احنا وزارة الصحة والدولة المصرية بتدعم كيس الدم، بتدعم التكلفة بتاعت كيس الدم بأكتر من 70%. الكيس عشان خاطر كيس الدم او قربة الدم، عشان تصبح قربة دم آمنة توصل للمريض خالية من اي امراض، هي بتكلف الدولة من 1300 الى 2500 جنيه. تمام؟ المريض ما بيتحملش اي المبلغ ده، بياخد كيس الدم من المستشفى بسعره اللي هو 340 جنيه في المستشفيات كلها. فالدولة مدعمة الباقي التكلفة دي كلها، يعني بدي حاجة كده تكلفة تقريبية. فده الدولة بتدعم الكيس بأكتر من 70% من التكلفة بتاعته.
3: ده مبلغ كبير دكتور.
4: طبعا ودولة لا تقل جهدا في هذا المجال اطلاقا. يعني بكل التوجيهات بتبقى بالالتزام بالمعايير، الالتزام بالمواصفات العالمية، الالتزام بأفضل المنتجات والمستلزمات، في سواء في قربة الدم أو في المستلزمات الفحص الفيروسات، في كل المستلزمات اللي بتجعل قربة الدم يعني هي صالحة للاستخدام وآمنة للمريض. وزي ما قلت لسيادتك، هو كيس الدم بعد كده او قربة الدم بعد ما بياخدها من المتبرع بيتم عمل فصل مشتقات ليها، وكل مشتق بيتم حفظه في درجة الحرارة الخاصة بيه وبالوسيلة المحددة ليه. يعني الدم بيتم حفظه في التلاجات محددة لحفظ الدم كويس، لها مواصفات، يعني مواصفات محددة لحفظ الدم ودرجة حرارة معينة. الصفايح بيتم حفظها في درجة حرارة الغرفة كويس، في حضانات لها حركة معينة لأنها دايناميك، ما بتنفعش يعني الصفايح الدموية ما بينفعش تكون استاتيك، لازم تبقى دايناميك، بتحفظ في حضانات هزازة بطريقة معينة. البلازما لازم يتم حفظها مجمدة على درجة حرارة معينة في فريزرات خاصة بحفظ البلازما. كل حاجة من دي الدولة موفراها في المستشفيات، وتوجه الدولة لرفع كفاءة المستشفيات ورفع كفاءة التجهيزات الطبية اللي من ضمنها تجهيزات بنوك الدم الحمد لله. فاحنا الفترة اللي عدت دي شهدت يعني انفراجة الحمد لله، ورفع كفاءة المستشفيات بأجهزة وتجهيزات عالية الجودة جدا، رفعت كفاءة العمل في المستشفيات كلها وبنوك الدم بالتحديد. انا بتكلم على قطاع بنوك الدم، وفرت أجهزة ما كانتش موجودة قبل كده، زودت أجهزة عشان خاطر زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بدل ما يبقى بنك الدم ده بيسعى مثلا تخزين 50 كيس دم، لا يتم تدعيمه بتلاجة تانية عشان بدل ما يشيل 50 كيس دم لا يبقى عنده مقدرة انه يحفظ 100 مثلا. كان في توفير طبعا.
3: احنا بنودي دكتورة بنصفر في قطاع غزة، بتروح ضمن المساعدات المصرية اللي بتروح قطاع غزة بتروح كده
4: طبعا ده حصل قبل كده فعلا خلال الازمه لما كانت في الاوقات الصعبه لما كان الضرب شغال على طول. طبعا كانت بتروح مساعدات من ضمنها
3: راحت
4: كتيره.
3: في ارقام دكتور؟
4: لا ما فيش ارقام محدده بس يعني راحت على مرار يعني على مراحل خلال الثلاث سنين اللي عدت
3: بس راحت بشكل كبير. كان التبرع كانت نسبته عاليه دكتور؟
4: طبعا طبعا طبعا كان التبرع. انا قلت لسيادتك احنا شعب مصري شعب متعاطف عاطفي جدا بيحس جدا بأي ظرف يمس الإخوة العرب أو الأشقاء العرب فعلى طول يتبرعوا من غير ما تطلب يعني مجرد بس ما أنت بس على يافطة مكتوب عليها مثلا أو كده يعني أو أي ظرف لا قدر الله في أي قطر من أقطار الوطن العربي. دي طبيعة الشعب المصري. الحمد لله احنا شعب متعاطف جدا يحس بأي ظرف طارئ أو ظرف إنساني يمس الأمن أو سلامة الإخوة العرب.
3: طيب أنا عايز منك دكتورة يعني كلمة أخيرة توجيها للشعب المصري في موضوع موضوع مهم جدا موضوع الدم.
4: إحنا وزارة الصحة في يعني بتقوم بدورها كممثلة عن دولة جمهورية مصر العربية اللي هي دولة عريقة في الاحتفالية باليوم العالمي للتبرع بالدم. العالم كله بيحتفل بالتبرع بالدم خلال شهر يونيو. اليوم العالمي نفسه هو بتاريخ 14/6 كل دولة في العالم بتحتفل بيه في اليوم المناسب ليها.
3: احنا
4: ان شاء الله هنحتفل بيه بإذن ربنا السنة دي 29/6 ان شاء الله
3: الشهر ده يعني.
4: بإذن ربنا ان شاء الله تعالى هيبقى فيه
3: قبل 30 يونيو بيوم.
4: بالظبط. ان شاء الله
3: قبل تنين المره دي
4: والله كان نفسي بصراحه بس احنا ايه التنسيقات مع الجهات المعنيه ووزاره الشباب والرياضه احنا كله اتفق على ايه على 29 ان شاء الله تعالى.
3: فاحنا السنه دي 29 ولا كل ولا خلاص
4: اصطلح عليه؟ لا يا فندم السنه دي احنا السنه دي هنحتفل بيه. هي كل دوله بتحتفل على حسب
3: انتوا كوزاره الصحه كالدوله المصريه
4: ان شاء الله
3: 26 كل سنه.
4: ايوه لا مش كل سنه. هو يعني انت خلال شهر يونيو بتحتفل شهر
3: يعني بتختار يوم في شهر يونيو.
4: بالظبط كده
3: بتختار يوم.
4: بالظبط مثلا بيكون في شهر ما في شهر مثلا 9 بيكون فيه الاحتفاليه باليوم العالمي لدعم مرضى الاورام
3: مثلا.
4: بالظبط فخلال الشهر بيتم الاحتفال بالايه بهذا الايفنت او بهذا الحدث يعني. فاحنا خلال شهر يونيو ان شاء الله يوم 29 بندعو الناس كلها للتبرع بالدم في جميع بنوك الدم التابعه لوزاره الصحه والسكان داخل مستشفيات وزاره الصحه والسكان او مراكز نقل الدم القوميه والاقليميه بالمحافظات وبالقاهره والجيزه تمام او المستشفيات بكل في القطاعات التابعه لوزاره الصحه سواء بنوك دم تابعه لامانه المراكز الطبيه المتخصصه الهيئه التعليميه هيئه التامين الصحي هيئه الرعايه الصحيه في محافظات التامين الصحي الشامل كل المستشفيات التابعه لوزاره الصحه اللي فيها بنوك دم تجميعيه كويس بندعو حضراتكم للتبرع بالدم فيها يوم 29 من هذا الشهر ان شاء الله تعالى باذن الله. وان احنا بعد كده كل واحد فينا يبقى عنده كالندر خاصه بالتبرع بالدم. حضرتك اتبرع يوم 29 وتحسب لنفسك ان شاء الله السكند دونيشن بتاعي ان شاء الله بعد 3 شهور بالظبط كده باذن ربنا ان شاء الله. ده احنا ندعو الشعب المصري كله للمشاركه ان شاء الله في كل يا فندم في كل بنوك الدم التجميعيه وكل نقاط التمركز اللي فيها سيارات التبرع الخاصه بمراكز خدمات نقل الدم بالظبط يا فندم. وبيشارك معانا فيها بصراحه وزاره الشباب والرياضه عاملين مجهود جبار معانا في التوعيه والتثقيف ونشر الوعي المجتمعي نحو اهميه ومأمونيه التبرع بالدم بصراحه بنشكرهم جدا جدا. وزارة الشباب والرياضة يعني داعمين جدا جدا بصراحة في التثقيف وفي التوعية ومشاركين معنا في الحملات كويس وتنظيم الحملات وان شاء الله هيبقى في ان شاء الله ده بقى stay tuned بقى ان شاء الله ان احنا هيبقى في يعني على اخر قبل اخر الشهر بكام يوم كده هيبقى في حدث مهم ان شاء الله في العاصمة الجديدة ما بين وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة بحضور معالي الوزير الصحة ووزير الشباب والرياضة ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله نعلن عنه ان شاء الله برضو من خلال برنامج حضرتك ان شاء الله تعالى باذن ربنا
3: وجست
4: ان احنا نخلص ان شاء الله
3: ايه
4: المفاجات اللي جت معانا كلها ان شاء الله.
3: برحب بكل الجهود في ملف الصحة تحديدا. احنا يعني بنولي هذا الملف اهتمام اعلامي خاص لانه ملف الصحة ده من اهم الملفات. وانا دايما بشوف ان ملف الصحه ده اتعمل فيه شغل كويس جدا على فكره.
4: حاطه جدا مجهود جبار والله مش بقول كده عشان خاطر يعني. مجهود جبار ما تم بذله خلال السنوات الماضيه بتوجيهات رساله الرئيس.
3: لا لحظه بال يعني بال
4: يعني حاجه تعكر صفوه حاجه
3: لا لا لا اقصد يعني ما خدش حقه ما خدش
4: حقه ما خدش حقه يعني بالظبط كده.
3: لكنه انا فاكر المبادرات اللي اتعملت
4: المبادرات الصحيه من انجح يا فندم ما تم عمله وانقذت حياه مرضى كتير جدا. لما حضرتك مثلا تسمع في يعني كفايه انت تسمع
3: نتائج مبهره على
4: جدا يا فندم والمبادرات دي الهدف بتاعها هو ان انت تزود اللايف اكسبكتنسي او تزود المتوسط عمر الفرد وترفع مستوى المعيشه بتاع المعيشه الصحيه بتاعته يعني تزود ترفع مستوى اللايف ستايل بتاعه او ان هو يعيش بجوده صحيه اعلى. ده هدف القطاع بتاع المبادرات الصحيه كلها. وهي بيحقق أهدافه بصراحة في كل هدف لكل مبادرة من المبادرات اللي تم عملها.
3: بشكرك يا دكتورة.
4: ربنا يخلي حضرتك.
3: كنا سعداء بك جدا جدا جدا. سعداء بك في حضرتك 90 سنين لأول مرة. حضرتك مش كده؟ أول مرة كده. اكتبها لنا بعد يا دكتورة.
4: إن شاء الله.
3: أول مرة تطلعي معانا في 90 سنين.
4: طبعا.
3: الأستاذ دكتور.
4: مسير حضرتك.
3: أحب بشكرك والله يا دكتور. الأستاذ دكتور فاطمة شومان رئيس الإدارة المركزية لعملية الدم بوزارة الصحة. كنا بنتكلم النهارده عن ملف الصحه في مصر، كيف حقق هذا الملف انجازات كبيره جدا في فتره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
4: طبعا
3: صح كده يا دكتور؟
4: طبعا بيولي ملف الصحه اهتمام بالغ جدا جدا جدا، والدوله جهودها يعني عملاقه والله العظيم في وانجازات الصحه كبيرة جدا وملموسة للمواطنين. حضراتكم انزلوا وشوفوا المستشفيات الجديدة اللي بيتم افتتاحها في المحافظات. انزلوا وشوفوا أسيوط اتفتح فيها ايه، شوفوا المنيا اتفتح فيها ايه، شوفوا الجيزة اتفتح فيها ايه، شوفوا الغربية اتفتح فيها ايه. مفيش محافظة الا ما بيكون فيها تطوير في ملف الصحة برفع كفاءة مستشفيات، انشاء مستشفيات جديدة from the scratch يعني مستشفيات جديدة وكلها ايه مستشفيات ما شاء الله. يعني المواطن نفسه بيحصل له انبهار لما بيدخل المستشفى من التصميم ونظافة التشطيبات والحداثة بتاعت الأداء نفسه في المستشفى والتجهيزات الطبية اللي على أعلى مستوى. ملف الصحة هو من أهم الملفات اللي بيتم دعمها وبيتم الإنفاق فيها والتوصية عليها بشكل كبير جدا جدا جدا. يا ريت كل مواطن يحس بالمجهود المبذول، لأن فعلا الوزارة كلها مش بتنام والله العظيم بسبب انهم عايزين يقدموا افضل ما عندهم للمواطنين، وذلك كله بتوجيه من طبعا سياده الوزير ومعالي الوزير وتوجيه طبعا من سياده الرئيس.
3: دكتور فاطمه شكرا جزيلا.
4: ربنا يخليك. شكرا.
3: تصبحوا على خير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن توجيه الرئيس السيسي لتحويل مصر لمركز أقليمي رئيسي لتداول الغاز والطاقة يتحقق على الأرض ويؤتي ثماره. وخلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، أوضح مدبولي أن نجاح مصر في إنهاء مديونية الشركات الأجنبية بمجال البترول يعد رسالة ثقة قوية في الاقتصاد الوطني. هذا وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بمحافظة البحيرة عددا من المشروعات، من بينها مشروع إعادة إحياء القصر الملكي بمدينة إدفينة وأعمال ترميم وإعادة إحياء متحف رشيد القومي ومواقع العمل بمشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي. كما تفقد مستشفى رشيد المركزي ومواقع إنتاج الغاز الطبيعي بمنطقة غرب الدلتا العميقة ومواقع ومنشآت مجمع إدكو للغاز الطبيعي المسال. كذلك تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ميناء رشيد، كما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع توثيق التراث بمدينة رشيد. وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف أكد أن مصر تحتل مكانة فريدة في تاريخ الحضارة الإنسانية وتعد منارة للمعرفة والإبداع وبناء الدولة على مدى آلاف السنين. جاء ذلك في كلمة المسؤول الأوزبكي خلال فعالية إعلامية أقيمت تحت عنوان أوزبكستان مصر حوار الحضارات والتراث، عرض مركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، وذلك بالمتحف المصري الكبير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما مع إيران كان طريقا سهلا وسلس نحو امتلاك طهران لسلاح نووي، مؤكدا أن إيران كانت ستحصل عليه قبل 6 سنوات وكانت ستستخدمه قبل الآن. وأضاف ترامب أن الاتفاق الذي يعمل عليه حاليا مع إيران يمثل العكس تماما، وصفا إياه بأنه جدار يمنع امتلاكها سلاحا نووي. الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلى أن الاتفاق من المقرر توقيعه غدا الأحد، وأنه فور توقيعه سيتم فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. يأتي هذا بينما صرح وزير خارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن بلاده لن تتهاون مع أي محاولات لنقل النفط الإيراني بطرق غير مشروعة، في إشارة إلى تشديد الرقابة على حركة الشحن والتجارة المرتبطة بالنفط الإيراني. اقتصاديا، الدكتور هانس ويلم وزير الموارد المائية والري تفقد موقع المرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة. واستعرض وزير الري خلال جولته التفقدية الأعمال الجاري تنفيذها لاستعادة الأراضي التي فقدت سابقا بسبب النوات البحرية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، مشددا على ضرورة عدم وجود أي عوائق تمنع المواطنين من رؤية البحر بشكل مباشر. رياضيا، المنتخب القطري يواجه حاليا نابورو السويسري ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: سمعت الخطة مش حاجة معلش دي خطة
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
3: يا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90 90. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، وزي ما اتفقنا ملوك الكورة اصبح خلاص بتغطية مونديالية بنسبة 100%. بدأ خلاص المونديال من يوم الخميس، مواجهات نارية وصراع شرس جدا في كل المباريات،

لان المستويات فيها متقاربه بشكل كبير، لان كندا تعادلت مع البوسنه 1-1 وتعادلت بصعوبه. منتخب البوسنه منتخب قوي، هو اللي اقصى ايطاليا من الملحق اللي بيوصل لكاس العالم قبل البطوله، ومعهم في المجموعه قطر وسويسرا اللي مباراتهم بدات من حوالي 10 دقائق وهتابع نتيجتها معاك ان شاء الله على مدار الحلقه. فانت بتتكلم على كندا والبوسنه وقطر وسويسرا، اعتقد ان المستويات متقاربه الى حد كبير. هي سويسرا تفرق عنهم شويه نظرا لان هي ليها الجوده والمستوى الاوروبي اكتر، لكن في النهايه هيكون الصراع شرس جدا في المجموعه الثانيه. باذن الله ربنا يوفق اشقائنا في قطر ويطلعوا بنتيجه ايجابيه امام منتخب سويسرا القوي جدا. هتابع معاك بكل تاكيد نتيجه المباراه. طيب، الحدث اللي كان ابرز جدا يعني مهم وكان فيه متابعات كبيره جدا ليه، كان فجر اليوم شفنا طبعا ثالث افتتاح للمونديال في الولايات المتحده الامريكيه. حفل كان يعني ايه، حفل عادي جدا، لكن هو خطف الانظار بالحضور الكبير من الشخصيات العامه والوجوه السياسيه والفنيه ونجوم الرياضه اللي تصدروا المشهد وخطفوا الكاميرات بشكل كبير جدا، سواء في الافتتاح او في مباراه امريكا مع باراغواي. الفرحه الامريكيه بعد الافتتاح بقى ونهايه الحفل كانت بمستوى منتخبهم. بصراحه انا اتفاجئت بمستوى المنتخب الامريكي، فازوا على باراغواي بنتيجه كبيره 4-1. وهنا تعالى نتكلم شويه مع بعض كده عن المدرب الارجنتيني للمنتخب الامريكي بوتشينو. فاكرينه طبعا ايام ما كان بيدرب توتنهام، وقتها كان توتنهام من اقوى الفرق في اوروبا، وصل معاهم لنهائي دوري الابطال وخسر في المباراه النهائيه امام ليفربول، وصلاح حبيبنا جاب جون في المباراه النهائيه يومها. المهم ان بوتشينو عامل فريق محترم جدا، فريق الامريكي بيلعب كره سريعه، بيلعب كره مباشره جدا، ضغط عالي في 90 دقيقه في كل شبر في الملعب، تحركات اللعيبه ممتازه جدا، بيلعب 3-5-2، 3 في قلوب الدفاع، وسط ملعب ممتلئ باللعيبه الحريفه، 2 مهاجمين سرعة جدا، عدد مميز من اللعيبه في كل مكان في الملعب، اهمهم طبعا بوليزيتش بيلعب في اي سي ميلان الايطالي. المهاجم المميز الاسمراني اللي جاب الجونين امبارح مع الولايات المتحده الامريكيه بالوجان جاب جونين حلوين. الجون الرابع لو انت ما اتفرجتش على المباراه كنت نايم، نظرا طبعا لفرق التوقيت، المباراه بدات الساعه 4 الفجر. الجون الرابع حلو قوي، شوطه حلوه قوي من ريما بوش رجله الخارجي، تسديده حلوه وجت في الجون، شوطه جميله جدا، هيكون من احلى الاهداف في المونديال. فهو فوز مستحق للمنتخب الامريكي على باراغواي باداء ممتاز جدا، بعد في انذار شديد اللهجه لجميع المنافسين، احنا مش جايين كنستضيف البطوله ونحتفل وخلاص، لا احنا جايين نلعب ونوصل لابعد مدى مع المنتخب الامريكي في المونديال. طيب، مباريات اليوم زي ما بقول لك بدات من شويه مباراه قطر مع سويسرا، اكرم عفيف وكتيبه المنتخب القطري في مواجهه امبولو في المنتخب السويسري المنتخب القوي، وهتابع معاك النتيجه ان شاء الله على مدار الحلقه. في السهرة بقى إن شاء الله اللي هو يعتبر صباح الغد الساعة 1 عندنا مباراة في غاية الجمال والحلاوة من وقت إجراء قرعة كأس العالم، وانت بتقول أنا مستني مباراة البرازيل مع المغرب. المغرب والبرازيل هتكون مباراة حلوة جدا الساعة 1 صباحا، يعني بعد نهاية برنامجنا بساعتين تتفرج على مباراة حلوة جدا جدا. المغرب رايحين بذكريات الانتصار العظيم ليهم والمركز الرابع في مونديال قطر 2022، والبرازيل مع أنشيلوتي المخضرم الإيطالي رايحين وعينيهم على اللقب المرة دي، احنا بقالنا كتير ما فزناش بكأس العالم فرايحين وناويين، فالمباراة هتكون حلوة وبداية حلوة للمجموعة ما بين البرازيل والمغرب. بعدها بتتكلم على مباراة ما بين هايتي مع اسكتلندا الساعة 5، وعندك بقى الساعة 7 الصبح اللي هيفضل سهران او اللي يكون نام وصحي بدري، مباراة برضو هتكون حلوة قوي ما بين استراليا مع تركيا. فالمباريات مكملة معانا لحد الساعة 9 الصبح بكرة ان شاء الله وعليكم خير، وهو ده فرق التوقيت بقى بيننا وبين مونديال 2026. لكن معلش هي بطولة بنستناها كل 4 سنين، بنستنى المتعة والحلاوة وجمال كرة القدم، فنستحمل معلش كلها ايام ونستمتع بالبطولة، وربنا يوفق منتخبنا إن شاء الله في السهرات الحلوة دي مع مونديال أمريكا.

كندا والمكسيك. بما اننا عندنا مباراة حلوة جدا هتتلعب الساعة 1 ما بين البرازيل والمغرب، فسؤالنا النهاردة في الحلقة بكل تأكيد عن توقعاتكم لنتيجة المباراة دي. قول لي توقعاتك لنتيجة مباراة المغرب مع البرازيل على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-9094، وإن شاء الله مع بعض نقرأ تعليقاتكم على مدار الحلقة. معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج، وإن شاء الله حلقة النهاردة تعجبكم، معنا فيها تفاصيل كتيرة جدا. هنتكلم عن المونديال بأخباره، نتكلم عن منتخبنا بكل تأكيد، والعد التنازلي بدأ خلاص يوم الاثنين الساعة 10 بالليل، مصر مع بلجيكا مباراتنا الأولى في المونديال. ربنا يوفق إن شاء الله منتخبنا، نطلع بنتيجة إيجابية، تعادل وليه لأ الفوز بإذن الله. واللي مطمعنا كده الروح العظيمة اللي بثها الكابتن حسام وتوأمه الكابتن إبراهيم في قلوب لاعبتنا لاعبة منتخب مصر، بإذن الله ربنا يوفقهم. طيب قبل ما نروح للكورة بعد الفاصل نتكلم بقى ككورة في المونديال والمنتخبات ومنتخبنا وتفاصيل كتيرة جدا. قبل ما نروح للكورة، العالم كله في وسائل الإعلام لسه بيتكلم عن المشاكل التنظيمية في المونديال. امبارح كلمتك طبعا عن الحكم الصومالي عمر أرتان ومنعه من الدخول للولايات المتحدة الأمريكية وهو في مطار ميامي، وبعدها التعويض الإلهي أما جاله من الاتحاد الأوروبي وأنه هو هيحكم مباراة كأس السوبر الأوروبي ما بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا. عندك مشاكل الجماهير، آخرهم طبعا جماهير المنتخب السنغالي اللي ما عرفتش أصلا تاخد تأشيرات لحضور مباريات كأس العالم، ولعيب منتخب غانا توماس بارتي اللي معرفش يدخل كندا عشان يلعب مع منتخب غانا المباراة الأولى ليهم في المونديال أمام منتخب بنما. وطبعا طبعا كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الغاني عارفينه طبعا وحافظينه، ما بيسكتش، مش هيسكت وهيقلب الدنيا على عدم دخول توماس بارتي إلى الأراضي الكندية. سيبك من كل ده وكل المشاكل التنظيمية اللي حكيناها امبارح، الإعلام النهاردة في العالم كله ما عندوش كلام ولا حديث غير عن موقف حصل النهاردة فجر جدل واسع جدا جدا جدا. لو ما كنتش متابع أقولك إن بعثة المنتخب الإنجليزي في مقر إقامتهم اتسرقوا. أنت مصدق الكلام ده؟ آه اتسرقوا. شبكة سكاي النهاردة نزلت الخبر بتقول إن معدات التدريب الخاصة بالمنتخب الإنجليزي كلها اتسرقت، وانا زي ما بقولك كده دي فضيحة كبيرة جدا جدا للمونديال الحالي والمنظمين طبعا بكل تأكيد. كل المعدات الخاصة بالمنتخب الانجليزي اتسرقت، احذية اللاعبين، ملابس التدريب، معدات الجهاز الفني، الكرات كلها. واللي سرق المعدات دي كلها ساب لهم كرة واحدة في الاخر، قالك عشان برضو لما ينزلوا التدريب يبقى معاهم كرة يقدروا ايه يتدربوا بيها شوية. المهم ان المنتخب الانجليزي بلغ الشرطة لاستعادة المعدات دي او تأمين طبعا بدائل عنها علشان يقدروا يتدربوا. خلاص العد التنازلي للمباراة الاولى للمنتخب الانجليزي خلاص. فالمهم ان الخبر ده يا جماعة عامل انقلاب كبير جدا في كل وسائل الاعلام العالمية على سرقة معدات التدريب الخاصة بالمنتخب الانجليزي. طيب خلصنا خلاص كده كل الكلام اللي معانا بخصوص الامور التنظيمية المحيطة بالمونديال. بعد الفاصل أبدأ بقى معاك كلامنا في الكورة، كل بقى التفاصيل الخاصة بالمباريات اللي اتلعبت، مباريات اللي هتتلعب النهاردة وبكرة إن شاء الله، وبكل تأكيد لازم نتكلم عن منتخبنا اللي بإذن الله كلنا ما عندناش دلوقتي خلاص غير الدعاء إن هو ربنا بإذن الله يوفقهم ونحقق أحلامنا بقى في المونديال. إحنا الجيل اللي كان لينا أحزان كتيرة قوي مع المونديال بعدم الوصول في كذا مونديال أو بالوصول وما نحققش حاجة خالص، إحنا نفسنا فوز في المونديال، نفسنا نتأهل إن شاء الله لدور الـ32 ومنها للـ16، يا رب تبقى حاجة وإنجاز عظيم جدا للكورة في مصر بإذن الله. فاصل ونرجع لكم على طول عشان نبدأ بلوك الكورة على هوا الراديو 9090، ويلا بقى الأغاني الوطنية الحلوة مع منتخبنا منتخب مصر ربنا يوفقهم إن شاء الله. فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ ملوك الكورة.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
1: ومن أخبارنا
0: موضوع،
1: حضراتكم كنتوا تمانين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول،
0: معلومة ومعرفة، نقاش،
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات، سياسة، اقتصاد،
1: ومؤشرات البورصة،
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90.
2: ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026، منتخب قطر يواجه حاليا نظره السويسري، ومنتخب المغرب يواجه نظره البرازيلي في الواحدة بعد منتصف الليل. نيمار يضم البرازيل أمام المغرب من على مقاعد البدلاء. منتخب هايتي يلعب أمام اسكتلندا في الرابعة فجرا. منتخب مصر يطير إلى سياتل استعدادا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم بعد غد. اختيار المصري أمين عمر حكما رابعا في مباراة العراق ضد النرويج المحدد لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات المونديال. وأخيرا غانا تحتج على رفض كندا منح لاعبها توماس بارتي تأشيرة الدخول قبل مواجهة بنما بالمونديال.
0: أخبار المونديال، متابعة مستمرة لكل الأحداث والكواليس لمباريات كأس العالم 2026 على الراديو 90-90. الراديو 90-90، هواها مصري.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. سؤالنا ليكم النهاردة اللي هندردش فيه مع بعض على مدار الحلقة وأقرأ تعليقاتكم إن شاء الله، توقعاتكم لنتيجة مباراة المغرب مع البرازيل اللي هتكون الساعة 1 صباحا إن شاء الله، تعتبر بقى خلاص هتكون في يوم الحد بكرة إن شاء الله، لكن هي بعد حوالي 2.5 ساعة من دلوقتي، قمة كبيرة جدا المغرب مع البرازيل. بالنسبة للمباراة اللي بتتلعب دلوقتي قطر مع سويسرا، فللأسف المنتخب السويسري تقدم بهدف لإمبولو المهاجم السويسري اللي من أصول كاميرونية، تقدم لسويسرا بهدف من ركلة جزاء 1-0 لسويسرا على قطر. نتمنى التوفيق إن شاء الله لأشقائنا في قطر ويقدروا يتعادلوا ويقدروا يطلعوا بنتيجة إيجابية إن شاء الله من المباراة. تعالوا نرحب بصديقي العزيز الدكتور أحمد الشمسي المحلل الرياضي المتميز. يا صديقي منورنا في ملوك الكورة.
2: حبيبك كابتن محمود، انت عامل ايه؟
1: الحمد لله يا صديقي. مش عارف ابدا معاك منين، تعالى كده نبدا من المنتخب الامريكي. عايز اتكلم معاك شويه على المباراه اللي ناس كتير طبعا بحكم فرق التوقيت ما قدروش يتابعوها، مباراه امريكا مع باراجواي. امريكا فازت 4-1، لكن شفنا بوتشينو عامل منظومه لعب وتحركات وضغط بخطه 3-5-2 عظيمه جدا. كلمني كده عن الكره اللي قدمتها امريكا في المباراه الافتتاحيه امام باراجواي.
2: طيب خلينا الاول نتكلم ان امريكا يعتبر اكثر منتخب في الثلاثه المصنفين للبطوله اقنع حتى الان. منتخب امريكا عرف طبعا ان هو يكسب بنتيجه 4-1، نتيجه كبيره، نتيجه عريضه قدام طبعا جمهوره. نفس الوقت كمان شفنا هو اكثر فريق لحد دلوقتي برضو من الثلاثه المصنفين عرف ان هو يهيمن على المباراه زي ما انت ما قلت كده في التاكتيك بتاع بوتشيتينو، ولكن الفكره ان هو لسه برضو ما تقدرش تحكم عليه جدا. ليه؟ انه هو ما قابلش حد تقيل. هنتكلم في الاول وفي الاخر ان باراجواي مش من المنتخبات المصنفه، مش من المنتخبات اللي هي مرشحه تروح لبعيد حتى في البطوله. فبالتالي هو انت قدمت مباراه جيده جدا، لكن في نفس الوقت الخصم ما كانش بالثقل اللي احنا نقدر نحدد عليه هل مستوى امريكا مستوى مميز ولا لا. في نفس الوقت شفنا تالق لبعض من اللعيبه زي بالوجن، زي بوليتش، زي بس، شفنا اكثر من لاعب تالق طبعا في المباراه دي. بس في الاول وفي الاخر خلينا نتكلم ونقول ان منتخب امريكا هيبان هل هو هيقدر ان هو يروح لبعيد ولا لا لما يصطدم باكثر من مدرسه مختلفه، خصوصا كمان المدارس الاوروبيه.
1: انا السؤال اللي سالته لنفسي وانا بتفرج على المباراه، هل المنتخب الامريكي طوال مشوار البطوله هيقدر يلعب بالنغمه او بالسياق او بالايقاع السريع والضغط العالي ده طوال التسعين دقيقة، ولا هيجي لهم وقت اللياقة تقع؟ الموضوع يعني انتحاري جدا، انت 90 دقيقة بتضغط، 90 دقيقة لعيبة بتجري جري غير طبيعي.
2: اعتقد ان يعني هو في طبعا لعيبة من المنتخب الامريكي، لعيبة كتيرة بتلعب في الملاعب الاوروبية مش في الدوري الامريكي، فبالتالي هي اللعيبة دي اللي هتدي نفس بالنسبة للمنتخب الامريكي في الفترة اللي جاية او في المباريات الجاية على مدار البطولة. لان لو هنتكلم عن الدوري الامريكي فما اعتقدش خالص ان الرسم بتاعه يقدر ان هو يواكب الكرة الاوروبية السريعة، فبالتالي ما اعتقدش ان لو هو اعتمد على نجوم الدوري الامريكي اكتر من نجوم المنتخبات او نجوم عفوا الاندية الاوروبية، اعتقد ان هو ده اللي ممكن يوقع المنتخب الامريكي. لكن طول ما في نفس من اللعيبه الاوروبيه موجود في الملعب اللي متعودين على الرتم السريع، اعتقد ان هو هيقدر ان هو يلعب بنفس الرتم السريع اللي لعب بيه في المباراه الاولى.
1: طيب انا هرجع بعد شويه برضو اكلمك عن 3-5-2 اللي بيلعبها بوتشينو لما نيجي نتكلم عن منتخبنا ان شاء الله. تعال نروح لمباراة السهرة المغرب مع البرازيل. شفنا البرازيل مع أنشيلوتي قدامنا، تعال نبدأ بالبرازيل. شفناهم مع أنشيلوتي قدامنا، ناس كتير قالوا لا البرازيل دي النسخة الحالية مش أقوى نسخة ومش هتوصل لبعيد. انت شايف أنشيلوتي ممكن يقدم ايه السنة دي مع البرازيل؟
2: خلينا نتكلم ان نسخة البرازيل دي نسخة مميزة. مميزة في ايه؟ مش عشان خاطر هو منتخب تقيل ولا حاجة، لا، بنتكلم ان دي اول مرة نشوف المنتخب البرازيلي اصلا بيدربه حد تاني من برا البرازيل، وهو طبعا الايطالي كارلو انشيلوتي. دي اول حاجة لازم ان احنا نشوف هل الكلام ده هيكون ليه وقع على المنتخب البرازيلي ولا لا، لان طبعا افكار كارلو انشيلوتي مختلفة كليا عن افكار الكرة البرازيلية كلها بشكل عام اللي تتمتع بيها الكرة البرازيلية على مدار تاريخها.
1: صح.
2: خلينا نتكلم ان منتخب البرازيل حتى الان ما ظهرش بشكل جيد، يعني حتى الان ما ظهرش بالصوره المرعبه، ولكن اعتماد كلي او اعتماد بنسبه كبيره جدا جدا على المهارات الفرديه بالنسبه للعيبه، ابرزها زي فينيسيوس جونيور، زي ماتيوس كونيا، زي لو نيمار لحق، رغم ان لسه في طبعا علامات كبيره، علامات استفهام كبيره طبعا على مدى جاهزيته للمونديال او على اقل تقدير المباريات الاولى في المونديال. ولكن رافينيا طبعا في لعيبه كثيره جدا جدا نجوم المنتخب البرازيلي لا تعد. فخلينا نتكلم ان لعيبه البرازيل هي اللي ممكن تنجح المنظومه دي بتاعت كارلو انشيلوتي، وكمان كارلو انشيلوتي من المدربين اللي بيعرفوا ان هم يلعبوا على عامل النفسي وعامل الروح، ان هم يقدروا يعني يقدر ان هو يغذي بيه اللعيبه، خصوصا في البطولات اللي فيها ادوار اقصائيه مش بطولات دوري. كارلو انشيلوتي بيقدر ان هو يحفز اللعيبه، لو ماتش نوك اوت اللي هو ماتش اكسب تصعد، لكن ماتشات تجميع نقاط بقى والكلام ده دي مش بتاع كارلو انشيلوتي تماما. فاعتقد ان البرازيل مش هتطلع بدري في المونديال، لا البرازيل هتروح بعيد في المونديال ده، اعتقد ممكن يعني ربع نهائي نص نهائي، ده اقل واجب بالنسبه للمنتخب البرازيلي.
1: طب بالنسبه للمنتخب المغربي مع المدير الفني محمد وهبي، وسمعنا الاخبار من ايام قليله جدا بخروج الزلزولي ونايف اكرد من القوام الرئيسي للمنتخب المغربي بداعي الاصابه، المنتخب المغربي مقارنة بالنسخة السابقة النسخة التاريخية مركز الرابع على العالم في مونديال قطر، ايه اهم الفروقات اللي ممكن تحط ايدك عليها؟
2: الفروقات ان هو بيعتمد اكتر طبعا، المدرب طبعا محمد وهبي كان هو المدرب اللي فاز مع المنتخب المغربي للشباب بالمونديال كاس العالم للشباب، فبالتالي الفروقات هتكمن في الحتة دي، ان هو بيعتمد اكتر شوية على الاسماء اللي سنها صغير، ودي حاجة ممكن تدي المنتخب المغربي ثقل في الفترة الجاية. واحد حيجي يقول لي ازاي ثقل وازاي شباب الاثنين ما يجتمعوش مع بعض في جملة واحدة، اقول لك لا، يجتمعوا لما اللعيبة الصغيرة دي يكونوا لسه عندهم الحافز لصنع مجد جديد ليهم، لان بكل بساطة اللعيبة اللي اخذت مركز رابع في المونديال اللي فات ده شرف كبير جدا جدا ومكانة عالية جدا جدا، صعب اصلا ان منتخب عربي يقدر ان هو يوصل لنفس المكانه دي مره ثانيه،
1: صح،
2: خصوصا كمان في المدى القريب. لكن لو هنجيب لعيبه جديده بالنسبه للعيبه، لعيبه طبعا المنتخب المغربي لعيبه جديده، لعيبه شباب، لعيبه لسه ما صنعتش الانجاز ده، مطلوبه لعيبه ثانيه صنعت الانجاز زي اشرف حكيمي، زي ياسين بونو، زي يوسف النصيري، زي يعني زي لعيبه، يوسف النصيري طبعا بيشارك في المونديال، انا قصدي يعني زي لعيبه كثيره في المنتخب المغربي. اعتقد ان الميكس ده هيقدر ان هو يروح لبعيد برضو في كاس العالم، ما اعتقدش ان المنتخب المغربي هيودع بدري بقى،
1: ما تعتقدش. طيب المباراه بقى شايفها ازاي النهارده؟ يعني لما ببص كده على السوشيال ميديا واراء الناس عن المباراه يقول لك لا ده البرازيل هتكتسح وهتشيل المغرب هدف واتنين، احنا طبعا بنتمنى التوفيق لاشقائنا في المغرب، لكن على الجانب الاخر يقول لك لا المنتخب المغربي دلوقتي مصنف على العالم مركز سابع، لا المغرب النهارده هتطلع بنتيجه ايجابيه وتكون اول مفاجات المونديال بالتغلب على المنتخب البرازيلي، شايفها ازاي المباراه؟
2: انا شايف اصلا لو المغرب كسبت البرازيل دي ما تعتبرش مفاجاه، المغرب لو كسبت البرازيل دلوقتي ما تعتبرش مفاجاه في حد ذاتها. البرازيل اسم كبير وخمسه كاس عالم والكلام ده كله، بس احنا برضه بنتكلم ان الجيل الحالي من المنتخب المغربي لو كسب اي منتخب كبير ده ما يعتبرش مفاجاه، لان شفنا في المونديال اللي فات بيقضي اكتر من منتخب،
1: البرتغال واسبانيا
2: وعيش حياتك بقى في عدد الاسماء الكبيره، ويعني ومتفجر مجموعته في كاس العالم اللي فات، فبالتالي مش مفاجاه لو كسب المنتخب البرازيلي، يعني حاجه كبيره جدا بس مش مفاجاه. النقطه الثانيه، انا شايف ان المباراه بتاعت النهارده ما بينهم هما الاثنين رايحه لسكه التعادل اكتر، لان اعتقد ان المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي ما حدش فيهم هيحب ان هو يلعب اول ماتش ليه مفتوح ويخش يبدا المونديال بتاعه بخساره، خساره من واحد من المرشحين للذهاب بعيد في البطوله، سواء البرازيل او المغرب، كل واحد فيهم مش حابب ان هو يخسر بدري في اول مباراه بالنسبه له، وان كنت اعتقد ان كل واحد فيهم قادر ان هو يكسب المنتخبين الثانيين اللي هما اسكتلندا وهايتي، اللي اعتقد في الاول وفي الاخر انا شايف ان هما الاثنين هيتصدروا مجموعتهم بسبع نقاط لكل واحد فيهم، ولو اني بدي افضليه فرق الاهداف لصالح المنتخب البرازيلي بحكم طبعا خط الهجوم الكاسح اللي فيه المنتخب البرازيلي، فينيسيوس جونيور ورافينيا وكونيا وغيرهم بقى طبعا من الاسماء واندريك والاسماء الكبيره دي كلها، فبالتالي انا شايف ان هما هيروحوا لسكه التعادل وسبع نقاط لكل واحد فيهم في نهايه المطاف، وتصدر البرازيل بفرق الاهداف.
1: طيب بمناسبه انك ذكرت هايتي، في اراء بيقول لك ايه المونديال الحالي 48 منتخب وخلى فيه مباريات كتيرة قوي مملة ما كانش ليها لازمة في الدور التمهيدي. لا، ده لما كان كاس العالم 32 منتخب كان افضل بكتير. وفي رأي تاني يقولك لا، احنا بنشوف مدارس جديدة، بنشوف هايتي وبنشوف كرواساو اللي هتواجه المانيا بكرة ان شاء الله، وده الفرصة لجماهير وعشاق كرة القدم من كل مكان في الكرة الارضية ان هي تشارك في هذا الحدث العظيم. انت مع اي رأي من الرأيين؟
2: بص، انا ضد رأيي ان احنا نقول ان كاس العالم لما بقى 48 فريق ان ده اضعف من المونديال. لا، انا هحدد الجملة شوية. انا هخلي اقول ان لما كاس العالم بقى 48 منتخب هو اضعف من دور المجموعات بس في المونديال، مش المونديال كله بشكل عام،
1: دور المجموعات فقط.
2: دور المجموعات فقط، لان بكل بساطة خلينا نتكلم نقول ان يعني لو كل المنتخبات زي كوراساو وهايتي والمنتخبات اللي هي ومش عارف والبوسنة والهرسك والحاجات دي كلها، كل دول طلعوا مبكرا من دور المجموعات، طب ما انت بداية من دور ال 32 والادوار الاقصائية هتكون عندك ادوار مرعبة. كل الكبار هيتأهلوا، كل المنتخبات الكبيرة هتبقى فوق، كل المنتخبات الكبيرة هتصعد، فبالتالي دور ال 32 وبداية كمان من دور ال 16 هتلاقي ان انت عندك كل المباريات مرعبة وكل الكبار بيخبطوا في بعض. فبالتالي انا ضد فكرة ان ال 48 منتخب اضعفوا من المونديال. لا، هم اضعفوا من دور المجموعات فقط بس في المونديال.
1: في مباراة الساعة 7 الصبح بكرة ان شاء الله، انا حاسس ومتوقع ان هي هتكون مباراة قوية قوي، لان انا اتفرجت على عدد من المباريات للمنتخب الاسترالي وبكل تأكيد مباريات للمنتخب التركي. استراليا مع تركيا الساعة 7 صباحا، كتير مننا طبعا هيكون في 7 نومة، لكن انا متوقع ان هي هتكون مباراة حلوة. شايفها ازاي؟
2: انا شايف ان منتخب تركيا هيعمل حاجة في المونديال ده، مش عارف ليه يعني. انا عندي احتياز بداية كده ان هو هتصدر مجموعته. يعني انا توقعاتي ان هو هيتصدر مجموعته، مش شرط ان هو هيكسب ويكتسح المنتخب الاسترالي في اول مباراه. ولكن انا متفق معاك جدا طبعا ان اول مباراه دي او المباراه دي بشكل عام يعني هتكون فعلا مباراه مميزه، لان الاثنين المنتخبين دول بيلعبوا بحده عاليه جدا. وزي ما انا شايف او يعني مش عارف تتفق معايا ولا لا، فكره ان المنتخب التركي هيروح فعلا لبعيد، مش هقول لك ان هو هيعمل يعني مفاجاه ويخش نص نهائي او نهائي او الكلام ده كله، بس فكره ان هو مش هيطلع مبكرا، واعتقد كمان ان هو ممكن يتصدر مجموعه.
1: أردا جولر يقدر يشيل المنتخب التركي على كتافه؟
2: اعتقد اه، لانه تمتع بخبرات كبيره طبعا في الفتره اللي لعبها دلوقتي مع فريق ريال مدريد، لعب طبعا على توب ليفل، وفي نفس الوقت كمان شفنا ان هو لعب عنده ثقه. لو فاكرين الجون اللي هو جابه من قبل نص الملعب مع ريال مدريد، دي حاجه ما يجيبهاش اي لاعب.
1: صح.
2: مش عشان خاطر صعوبته، لا، عشان خاطر الثقه اصلا اللي شاط بيها. مين لاعب يوثق ان هو يشوط كوره من قبل نص الملعب وهو بيلعب مع ريال مدريد، اللي هو لما يسدد الكوره دي بره الجمهور كله هيغتاله حرفيا تريقه وهيغتاله تنمر. لكن الراجل 18 سنه ما خافش من الكلام ده، هو عرف ان هو يثبت نفسه واقدامه في فريق ريال مدريد، بل في التشكيله الاساسيه في ريال مدريد. فاعتقد ان هو قادر ان هو يضيف كتير جدا جدا للمنتخب التركي في كاس العالم.
1: تعال نروح لمنتخبنا صديقي، وقبل ما نروح للكوره عجبني قوي نقطه معينه وعايز اتناقش معاك فيها. تصريحات اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت اللي بتطلع، سواء لمحمد الشناوي لعمر مرموش، كلمه اللي كنا بنسمعها في السنين اللي فاتت وقت لما كنا بنوصل للمونديال، كلمه التمثيل المشرف ما بقتش موجوده. كلمه اضيف دلوقتي كلمه ان احنا عايزين نوصل لابعد مدى، ودي بتلاقي قدامها عدد من السخريه من الناس، يقول لك يا عم طب اكسب مباراه بس الاول وبعد كده اتكلم. رايك ايه في تصريحات عدد من لعيبه منتخبنا اللي وصلت بان محمد الشناوي يقولك احنا جايين ننافس على اللقب؟
2: بص، خلينا نقول الكلام ده ليه شقين. شق اول ان احنا فعلا ما عندناش تاريخ في كاس العالم، احنا ما تعادلناش يعني ما عملناش اي حاجه في كاس العالم.
1: لا، تعادلنا مره مع هولندا،
2: تعادلنا، وانا اقول لك يا دوبك تعادلنا مره مونديال 90 وخلاص على كده، فاهمني؟ لكن بشكل عام احنا ما عندناش الثقل، ما عندناش مباراه فزناها كاس العالم قبل كده. فبالتالي لما نشوف تصريحات من دي طبيعي ان في جزء مننا هيتريق، وان كان الجزء الباقي هيبقى عنده حته كده، وهي حته ان طب ليه لا؟ ليه لا؟ ليه ما يكونش عندنا ان احنا ضيف فعلا لبعيد؟ ليه ما يكونش عندنا فكره ان احنا لا ما يبقاش مقتصر الموضوع على التمثيل المشرف؟ ليه ما نروحش لبعيد؟ ليه ما نكسبش؟ خصوصا ان مجموعتنا يا جماعه مش المجموعه الخطيره، مش المجموعه اللي هي صعبه جدا جدا.
1: صح.
2: لا، مجموعه فيها منتخب بلجيكا، منتخب قوي طبعا وكل حاجه، منتخب اوروبي مصنف من المصنفين الاوائل، ولكن في الاول وفي الاخر مش ده الجيل المرعب اصلا بتاع منتخب بلجيكا لما كان هازارد في التوب فورم وكان دي بروين من احسن لعيبه العالم؟ ما كانش فيه الكلام ده. ف يعني منتخب بلجيكا منتخب قوي طبعا، وفي دوكو وفي ناس تانية مرعبه وكل حاجه، ولكن تقدر انك تعمل قصادهم حاجه. بلاش منتخب بلجيكا، انت معاك منتخب زي منتخب ايران اصلا عنده مشاكل كبيره جدا جدا في الاراضي الامريكيه طبعا، وفكره ان هو مش هيقيم في الاراضي الامريكيه ده، حد هيبقى موجود في المكسيك وهيروح يلعب المباريات بتاعته في امريكا، وقصه كبيره، فهو مضغوط عليه بشكل كبير جدا جدا. صح. وان كان ده سلاح ذو حدين بالنسبه للمنتخب الايراني، لان هو
1: ممكن يديهم دوافع اكبر،
2: حافز بالظبط كده، هيديله حافز اكبر ان هو يمثل نفسه في الاراضي الامريكيه بصوره اكبر من اللي احنا متوقعينها عنه. ولكن في الاول وفي الاخر انت كمنتخب مصر تقدر تعمل قصاده حاجه، كنجوم انت تقدر تواكبهم وتجاريهم بشكل كبير جدا جدا. نيوزيلندا طبعا المفروض يعني فقد لها فعلا يعني ثلاث نقاط مضمونه، احنا ما ينفعش نتكلم اصلا في الثلاث نقاط بتوع ماتش نيوزيلندا دول، فليه لا نصعد، وليه لا كمان ما نكونش مركز ثاني على اقل تقدير خط المنتخب البلجيكي؟ فانا مش ضد الافكار ان احنا بنقول، مش هقول لك ننافس على اللقب، دي صعبه شويه، ما ينفعش ان احنا نقولها واحنا ما فزناش ماتش قبل كده في تاريخنا في كاس العالم، ولكن ما ينفعش برضو ان احنا نقلل من فكره ان احنا ليه ما نروحش يعني ادوار متقدمه شويه، ليه ما نتحطش حتى دور 16 32 ثم دور 16؟ من الموضوع مش مستحيل. انا شايف ان اللعيبه الحاليه في الجيل الحالي بالنسبه للمنتخب المصري بقياده الكابتن حسام حسن اللي انا واثق في حته كده، وهي فكره المدرب الوطني. المدرب الوطني حاجه في منتهى الاهميه في كاس العالم. كاس العالم كله على مدار تاريخه من سنه 1930 ما فازش بيه الا مدرب وطني.
1: صح.
2: كل مدرب فاز بيه هو مدرب وطني لمنتخب بلاده، فبالتالي دي حاجه بتبين لك اهميه المدرب الوطني خصوصا في كاس العالم. فبالتالي ان شاء الله باذن الله ربنا يوفق كابتن حسام حسن في اختيار التوليفه المناسبه بالنسبه للعيب.
1: طيب كابتن حسام حسن، لعبنا اربع مباريات وديه في الفتره الاخيره قبل انطلاق المونديال. الكابتن حسام حيرنا ما بين مباراة السعودية على أسبانيا على روسيا على البرازيل، كل شوية بخطة كل شوية بطريقة. أنت شايف أو تتوقع كابتن حسام هيبدأ قدام بلجيكا إزاي من ضمن بقى إيه متابعتك للمباريات الودية الأخيرة كلها لمنتخب مصر؟
2: خلينا نرجع كده بالزمن ورا شوية، خلينا نفكر إيه اللي حصل قبل كأس الأمم الأفريقية اللي فاتت، وبرضو وقتها احنا كنا بنتكلم مع بعض لو أنت فاكر، برضو وقتها قلنا كابتن حسام حسن ليه يلعب بيه كذا تشكيله قبل كاس الامم، المفروض ان هو يثبت تشكيله معينه دي اللي هيلعب بيها في كاس الامم، ودخل كاس الامم الافريقيه شفناه في اول ماتش لعب بشكل، وبعد كده بقيه الماتشات لعب بشكل. فبالتالي دي الحاجه اللي كابتن حسام حسن مش هقول لك يعني دي الحاجه اللي هو بيفكر فيها، او دي الحاجه اللي هو دايما بيعتمد عليها، فكره ان هو ما عندوش توليفه ثابته، وده سلاح ذو حدين. خطورته في حته ان اللعيبه مش حافظه شكل معين، ساعه لما الدنيا هتبقى صعبه هيلجؤوا له.
1: صح.
2: لكن ميزته ان انت مش بتدي افكارك بالنسبه للمنافس، ان المنافس مش قريب، ان المنافس مش هيقدر ان هو يقرا الفكره اللي انت هتلعب بيها في المباراه بتاعته، لان اللعيبه عندنا بتقدر ان هي تلعب بال 4 3 3 وال 4 2 3 1 و 3 5 2 وشفنا اللعيبه اجادت في اكتر من شكل. انا مع فكره ال 3 5 2 ضد المنتخب البلجيكي.
1: ايوه.
2: لان 3 5 2 هتدي شويه فكره ان انت تحجم الاطراف، وهي دي الحاجه اللي او يعني دي الحاجه اللي بيتميز بيها المنتخب البلجيكي. تحجم فكره الاطراف، وفي نفس الوقت برضه هتقدر انك تحجم العمق. انت عندك ثلاثه في العمق وعندك واحد في كل طرف، يعني لو هتلعبها في المنظومه الدفاعيه هتبقى 5 3 2، ودي اعتقد هتدي ثقل بالنسبه للعيبه المنتخب المصري في المنظومه الدفاعيه، ويعتمدوا طبعا بقى على الانطلاقات في الخط ظهر طبعا المنتخب البلجيكي، واللي على فكره ده يعتبر نقطه ضعف بالنسبه له. دفاعات المنتخب البلجيكي.
1: صح.
2: مش دفاعات قويه. ودفاعات بطيئه، يعني فوق ان هي ضعيفه لا هي كمان بطيئه، فتقدر انك بالسرعات اللي عندك تقدر انك تستغل ده في السرعات. طبعا ابرزها اكيد مرموش ومحمد صلاح يقدروا ان هم يعتمدوا في كسر خط دفاعات المنتخب البلجيكي.
1: عندهم اصلا الباك اليمين توماس مونيه ده كبر في السن جدا، بيلعب في منتخب بلجيكا من سنين وسنين. وسط الملعب تليمانس ودي بروين الاثنين ما بيتمتعوش بالسرعه. انا حاسس بامل ان شاء الله ان احنا ممكن نطلع بنتيجه ايجابيه.
2: متفق معاك.
1: هو الخوف فقط انا شايفه من دوكو.
2: بالضبط. هو الخوف من خط هجوم بلجيكا. خط هجوم بلجيكا هو المشكله، فانت لو قدرت انك تقفل قصاد بلجيكا انت عادي جدا انك تقدر تسجل فيه، لكن مش عادي انك تقدر تحافظ على نظافه شباكك قدامهم. فبالتالي ما ينفعش انك تخاف، ما ينفعش انك تخاف ومش عايز ان تباغت، لا باغت، حاول تضرب خط دفاعاتهم، لان بكل بساطه هو كده كده هنازل، هو اللي هيكون عايز يسجل وهو اللي متوقع ان هو يسجل عشان نكون بس واقعيين. فبالتالي انت لازم يكون عندك فكره انك ما تلعبش على التعادل، لا انت انت لو لعبت على التعادل قصاد بلجيكا هتخسر.
1: صح،
2: خلينا نكون بس متفقين،
1: زي ما عملنا قدام اورجواي في كاس عالم 2018
2: بالظبط. انت ما ينفعش خالص انك تلعب قصاد بلجيكا بهدف التعادل، لان كده كده بلجيكا هتسجل عليك. عشان بس نكون متفقين في القصه دي، بلجيكا عشان ما تسجلش عليك لازم يكون في تالق كبير جدا جدا من مصطفى شوبير اللي اعتقد بنسبه 99% هو اللي هيحفظ مرمى المنتخب المصري، وفي نفس الوقت لازم يكونوا هم كمان مش موفقين. فبالتالي لو منتخب مصر عرف ان هو يحجم ده ويلعب على المرتدات هيقدر ان هو يسجل، ولو سجل هيقدر ان هو يطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله.
1: مين الثلاثه اللي في قلب الدفاع يا صديقي؟
2: سؤال صعب ده. سؤال صعب ده.
1: قول لي كده وجهه نظرك ايه؟
2: ما انا مع فكره كده ان انا شايف ان واحد زي حمدي فتحي لازم ان هو يلعب ضمن الاثنين قلوب، ضمن الثلاثه قلوب الدفاع.
1: ماشي، هو اللي في القلب في النص.
2: هو اللي في القلب. ممكن يلعب جنبه رامي ربيعه، اعتقد هيبقى مهم جدا. يعني في كلام بقى، هل الثالث في ناس بتتكلم ان حسام عبد المجيد هو اللي هيبقى اقرب ان هو يشارك ثالث معاه،
1: وياسر ابراهيم اللي لعب كل المباريات الوديه ما يكونش موجود، ولا عبد المنعم اللي احنا شايفين ان هو افضل مدافع في المنتخب بيطلع بالكره.
2: عبد المنعم جيد وكل حاجه، بس عبد المنعم خلينا نتكلم ان هو على مدار الموسم ما قدمش صوره كبيره. طبعا
1: ده هو ما لعبش اصلا عشان يقدر،
2: ما انا بقول لك ما قدمش حاجه نظرا الاصابه اللي فيها على مدار الموسم كله، فاعتقد جاهزيتها هتبقى صعبه. ياسر ابراهيم بتفق معاك، وعلى فكره هو اقرب من حسام عبد المجيد، ولو اني انا قلقان شويه من ياسر ابراهيم، قلقان شويه بصراحه. ياسر ابراهيم لو في اليوم بتاعه واحد من افضل المدافعين اللي انت ممكن تشوفه،
1: صح،
2: لكن ساعه لما بيفقد تركيزه ياسر ابراهيم كفيل ان هو يعمل لك مشكله كبيره جدا جدا في خط بتاع
1: شفناها في مباراه البرازيل، انشيلوتي عملها مع ياسر ابراهيم كذا مره، كان بيسحبه مع المعرفينيا لتحت ويجي من وراه بانفراد.
2: بالظبط، وده اللي انا بتكلم فيه، نقطه التركيز. ياسر ابراهيم لو فقد تركيزه احنا نغرق حرفيا بكل معنى الكلمه. ده اللي مخليني بقول شويه ان حسام عبد المجيد التركيز عنده اعلى، السرعات عنده افضل شويه من ياسر ابراهيم. يعني حسام عبد المجيد بيتميز شويه بفكره الارتداد، فاللي هو لو منتخب مصر بيقدر ان هو يفرش خطوطه ويقدر ان هو يباغت مثلا المنتخب البلجيكي في الارتداد بقى، لو الكره انقطعت مننا قدام والمنتخب البلجيكي بيباغتنا بهجمه مرتده، حسام عبد المجيد قادر على الرجوع بصوره سريعه ل يعني حمايه دفاعات المنتخب المصري. فانا بميل شويه لحسام عبد المجيد، ولو اني شايف ان زي ما انت ما قلت ياسر ابراهيم هو اللي هيكون اقرب في طبعا التمثيل، تمثيل دفاعات المنتخب المصري بجانب رامي ربيعه وبجانب حمدي فتحي.
1: 5-3-2، يعني انت بتتكلم في 3 في وسط الملعب، في واحد في وسط الملعب اللي هيكون ناحيه اليمين بالتاكيد هيساعد محمد هاني قدام ماكينه الكرات العرضيه دوكو. قول لي كده الثلاثه بتوع وسط الملعب.
2: التلاتة بتوع وسط الملعب، إمام عاشور ما أعتقدش يعني إن إحنا ينفع نختلف عليه.
1: ماشي،
2: ما أعتقدش خالص نختلف عليه. لو هنتكلم أعتقد والله أعلم برضو إن هو كابتن حسام حسن بيفكر شوية إن هو يلعب بالتريزيجيه تحت. لو هيلعب بالاتنين اللي قدام، لو هنتكلم إن هو 3-5-2، يبقى الاتنين اللي قدام صلاح ومرموش.
1: طبعا.
2: وما أعتقدش إن هو هيلعب براس حربة صريح.
1: لا، مفيش خلاف يعني على صلاح ومرموش.
2: بالظبط كده، فإحنا بنتكلم إن التلاتة اللي تحت أعتقد إن تريزيجيه هيكون واحد فيهم بجانب إمام عاشور
1: ومروان عطية.
2: ومروان عطية أعتقد يعني هو ده الثلاثي يعني إيه الأقرب. ما أعتقدش إن هو أنا بفكر بس في فكرة تانية، بفكر
1: مروان ومهند وقدامهم إمام.
2: ممكن مهند على فكرة، مهند على فكرة أنا عن نفسي بثق فيه جدا جدا، بالذات كمان يعني لو أنت هتحطه مكان تريزيجيه أعتقد إن هو هيديك ثقة دفاعي أكتر شوية كمان في التأثير في العمق، عمق الملعب.
1: بس التكملة الهجومية مش هتبقى موجودة.
2: أكيد طبعا، أكيد طبعا. فأنت هنا التكملة الهجومية هتبقى اعتمادك الكلي على صلاح ومرموش والانطلاقات بتاعتهم في ظهر خط الدفاع. فهي الفكرة كلها في عملية التوازن، هل هتلعب بيه تقفيل تام في الشوط الاول مثلا او جزء كبير كمان من الشوط الثاني، وبعد كده تبتدي انك تنزل اوراق تقدر تباغت بيها دفاعات المنتخب البلجيكي. ودي الفكره اللي اعتقد والله اعلم ان كابتن حسام هيلعبها، لان كابتن حسام شفناها في الماتشات لما بيلعب ضد فرق هي في الاسم اثقل منه بيعتمد على ده، ان هو يقفل العمق ويقفل الاطراف بشكل كبير عشان خاطر يقدر ان هو في الشوط الثاني يقدر ان هو ينزل اوراق هجوميه ويلعب بيها ويقدر ان هو يسجل من خلالها الاهداف.
1: اخر حاجه، انا بتفرج وانا بتكلم معاك دلوقتي على مباراه قطر وسويسرا اللي هي تقريبا هتتلعب في نفس توقيت مباراتنا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله مع مصر وبلجيكا. درجه الحراره مرتفعه، الشمس في كل مكان، النقطه دي هل هتكون في صالحنا امام المنتخب البلجيكي ولا الموضوع علينا احنا الاثنين؟
2: لا اعتقد ان هي ممكن تكون في صالحنا، لان خلينا نتكلم ان لعيبه اوروبا مش متعودين خالص ان هم يلعبوا في الشمس، مش متعودين خالص ان هم يلعبوا بالنهار، عكس لعيبه مثلا المنتخب المصري اللي فيه جزء كبير جدا منهم بيلعب في الاهلي وبيلعب في الزمالك، اللي متعودين يلعبوا في الاجواء الافريقيه اللي دايما تروح تلعب هناك مثلا
1: مع صن داونز
2: 3 العصر وبالظبط تروح تلعب الساعه 3 العصر وصن داونز والحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها دي في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه. فاعتقد دي نقطه لو هتدي ميزه، لا هتدي ميزه للمنتخب المصري مش المنتخب البلجيكي ان هم يعني بنقول عليهم بالبلدي كده فراخ بيضه ما بيقدروش ان هم يلعبوا في الشمس وفي الاجواء الصعبه دي.
1: انا عايز اقول لك ان المنتخب القطري طبعا بنتمنى لهم التوفيق، هم لسه متاخرين بهدف امام منتخب سويسرا، لكن حراره الجو برده مؤثره عليهم، منتخب قطر متاثر جدا بحراره الجو وسويسرا مهيمنه على المباراه.
2: اعتقد الموضوع مش راجع لحراره الجو اكتر منه راجع على تفوق فعلا سويسرا على المنتخب القطري، لان خلينا نتفق ان منتخب
1: فرق
2: قطر في المونديال طبعا فرق، يعني احنا بنتكلم عن قطر لما كان المونديال على ارضها طلعت بدري، فانت دلوقتي قطر وهي المونديال بره ارضها، ما اعتقدش بصراحه ان منتخب قطر للاسف يعني واحد من ضمن الثمان منتخبات عربيه اللي انا مش واثق ان هو هيروح لبعيد، بل اني شايف ان هو ممكن يطلع مبكرا للاسف من دور المجموعات.
1: نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق وعلى مدار باقي المباراه يحققوا اي نتيجه ايجابيه ان شاء الله حتى لو بالتعادل امام المنتخب السويسري. يا صديقي كالعاده نورتنا وشرفتنا واستمتعنا بالكلام معك في الكوره، بشكرك
2: حبيبي كابتن محمود، واتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا الوطني، واتمنى التوفيق اكيد بالنسبه لي باقي المنتخبات العربيه، وان شاء الله لما نتكلم بعد كده نكون محتفلين باكثر من منتخب عربي يوصل للادوار المتقدمه في المونديال
1: باذن الله. صديقي العزيز الدكتور احمد الشمسي المحلل الرياضي كان معانا النهارده في ملوك الكوره. تعالوا كده بسرعه نشوف تعليقاتكم لسؤالنا اللي سالناه النهارده، توقعاتكم لنتيجه المغرب والبرازيل اللي بعد حوالي ساعتين بالظبط من دلوقتي. بسمه بدر بتقول 4-1 لصالح البرازيل، نور الدين بيقول 3-2 للمغرب، محمد فكري بيقول 2-1 للمغرب، عادل انديل بيقول 2-1 للمغرب، سفيان بيقول 3-2 للبرازيل، تامر احمد بيقول 2-2. دي تقريبا التعليقات اللي معانا بالنسبة لتوقعات المباريات اللي هتتلعب النهاردة ما بين المغرب والبرازيل إن شاء الله الساعة 1 صباحا. خلصت المغرب والبرازيل وعندك صحة ان انت تكمل في السهرة، الساعة 4 صباحا هايتي مع اسكتلندا، والساعة 7 صباحا استراليا مع تركيا. انا اوعدك او اتوقع ان هي هتكون مباراة قوية جدا جدا ما بين استراليا مع تركيا. خلص خلاص وقتنا النهاردة في ملوك الكورة، ويا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90-90 ملوك الكورة الجمعة والسبت الساعة 10 بالليل، ونتقابل على خير يا رب دايما على هوا الراديو 90-90. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة. مدبولي يؤكد أن توجيه الرئيس السيسي بتحويل مصر لمركز أقليمي رئيسي لتداول الغاز والطاقة يتحقق على الأرض ويؤتي ثماره. رئيس الوزراء يشير إلى أن نجاح مصر في إنهاء مديونية الشركات الأجنبية بمجال البترول يعد رسالة ثقة قوية في الاقتصاد الوطني. وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ووتكوف. الاتصال يتناول تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والاتصالات الأخيرة الجارية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بين الجانبين. وزير الخارجية يجدد ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل جميع الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لاتفاق نهائي يراعي شواغل جميع الأطراف. المسؤول الأمريكي يشيد بجهود مصر والأطراف الإقليمية من أجل التوصل للاتفاق. إصابة فلسطيني في قصف إسرائيلي على شرق غزة وعدة اقتحامات لقوات الاحتلال بالضفة الغربية. وزير الموارد المائية وري فنزويلان يتفقد موقع المرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة. المنتخب القطري يواجه حاليا نادره السويسري ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم عن راديو 90 90.
1: مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من حلقات اخر اليوم. هنتابع معاكم النهارده اهم الاخبار العالميه والمحليه في حلقه من اعداد ايناس سيد، رئيس تحرير البرنامج الاستاذ محمد الصنباطي، وهكون موجوده معاكم من الوقت والحد الساعه 12 ياسمين الحفنوي. ابرز عناوين ملفاتنا النهارده اللي هنتكلم فيها معاكم في ملف قضايا الساعه، نتعرف مع المحللين على الدور المصري في دعم الاستقرار الاقليمي وجهود القاهره المستمره لتحريك القضيه الفلسطينيه والدفع نحو التهدئه. ومع زميلنا مسؤول ملف الحكومه هنتابع محطات زياره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الى محافظه البحيره، ونتوقف امام ابرز التصريحات التي ادلى بها في عدد من الملفات الجمهوريه والخدميه. في تغطيه يوميه لمشروعات التنميه مع اقتراب ذكرى ثوره 30 يونيو هنروح معاكم اليوم الى محافظه اسوان عشان نتعرف مع مراسلنا هناك على تفاصيل مشروعات المرحله الاولى من المبادره الرئاسيه حياه كريمه واثرها على المواطنين. وفي ملف صحفي هنتعرف على ابرز ما جاء في العدد الجديد من مجله روز اليوسف الاسبوعيه، وهنرصد ملامح تطوير الرؤيه البصريه لموقع روز اليوسف الاخباري. أما في ملفنا الرياضي اليومي، العالم بيلعب كرة، هنقترب من أجواء وفعاليات مونديال 2026 ونستعرض آخر أخبار منتخب مصر الوطني. وفي قراءة خاصة هنحكي معاكم 8 سنوات من عمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودورها في الحياة السياسية المصرية، كما نتوقف أمام تقرير مجلة فوربس عن المتحف المصري الكبير. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل ملفاتنا في آخر اليوم النهاردة ونتابع تقارير الزملاء من كل مكان، وهنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم، خليكم تابعنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم من جديد. عنوان ملفنا الأول في آخر اليوم هو: مصر تكثف جهودها من أجل الاستقرار الإقليمي وتحريك القضية الفلسطينية، حيث تواصل القاهرة تحركاتها واتصالاتها الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية في إطار الجهود لاحتواء التوترات بالمنطقة ودعم الاستقرار الإقليمي، مع استمرار التأكيد على أولوية القضية الفلسطينية وضرورة التواصل إلى حلول تضمن الأمن والسلام للجميع. معنا على تليفون للتعليق الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، برحب بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ ياسمين، وأهلا بالأستاذ المستمع.
1: أهلا بك. في بداية، تكثف مصر على مدار الساعة مشاوراتها واتصالاتها السياسية مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمات الإقليمية، فكيف ترى الدور المصري في التعامل مع الأزمات الإقليمية الحالية وأهمية التحركات والاتصالات التي تجريها القاهرة لدعم الاستقرار ومنع اتساع دائرة

0: الدور المصري مهم في كل الأزمات اللي في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها طبعا الأزمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتأثيرها المباشر على الأمن القومي العربي، لأن هناك استهداف لدول الخليج العربي اللي هو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نفصل أمن الخليج العربي عن الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري بمفهومه الشامل. إذن فمصر بتسعى وسعت من خلال الوساطة مع الطرفين لإيجاد صيغة مناسبة للوصول إلى الاتفاق اللي هيتم توقيعه خلال ساعات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وطبعا الاتصالات المصرية دي الهدف منها احتواء الأزمة، ومصر أيضا بتتميز بمصداقية شديدة. يعني المفاوض المصري أو لما مصر بتدخل وسيط بتتميز بمصداقية شديدة، لأن مصر على مستوى العالم يعلم كل زعماء العالم ويعلم كل قادة العالم أن مصر هدفها الأساسي وسياساتها الخارجية تحترم كل الدول التي تتدخل في شؤون الدول، وهي بتسعى إلى احتواء كل الأزمات. في قضية مهمة أيضا اللي مصر لا يمكن بأي حال من الأحوال إن هي تبتعد عنها، اللي هي القضية الفلسطينية والوصول طبعا إلى تثبيت وقف إطلاق النار، الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب. احنا شفنا مصر استضافت على أرضها الفصائل الفلسطينية المختلفة والعمل على توفيق وجهات النظر بينهم، وان هو يبقى فيه قرار واحد يصدر من الفصائل الفلسطينيه ومن السلطه الفلسطينيه للوصول الى المرحله الثانيه من خطه الرئيس الامريكي ترامب، وعدم احداث ازمات واحداث مشاكل بينهم وبين بعض. وشفنا ايضا على الجانب الاخر ان مصر بتحاول انها تسرع من الدخول في المرحله الثانيه، والدخول في المرحله الثانيه هو أهم جزء، لأنه هو بيكون في إعادة الإعمار بالنسبة لقطاع غزة، لأن بالتأكيد طبعا يعني أهالي قطاع غزة هم أكثر المتضررين جراء هذه الحرب اللي تمت خلال العامين الماضيين. فمصر بتحاول إن هي بأسرع ما يمكن وباتصالات مكثفة. شفنا طبعا الدور المصري المهم لمنع التهجير وعدم تصفية القضايا الفلسطينية وصولا إلى سلطة الرئيس الأمريكي ترامب. إذا مصر تسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، العمل بشكل سريع على الدخول في المرحلة الثانية. ده قدر الدولة المصرية، لأن مصر هي قوة الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط. مصر هي بتسعى إلى إحلال السلم والأمن في كل دول المنطقة واحتواء كل الأزمات. وعلى الجانب الآخر مصر مع دول العالم بتسعى أيضا إلى توضيح الرؤية الحقيقية لمنطقة الشرق الأوسط وما يمكن أن ينفذ في هذه المنطقة من أجل احتواء كل الأزمات.
1: نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا لحضرتك، وشكرا عن هذه القراءة والتحليل للتحركات المصرية ودورها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدفاع عن القضايا العربية. شكرا جزيلا الأستاذ جميل.
0: شكرا لحضرتك.
1: مستمعينا، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نكمل معكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، خليكم معنا.
2: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء اليوم بزيارة محافظة البحيرة لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية والاقتصادية إلى جانب الوقوف على معدلات التنفيذ في عدد من المواقع الحيوية بالمحافظة. للتعليق ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة في الراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف برحب بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك.
1: كلمنا في البداية عن أبرز محطات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم إلى محافظة البحيرة وما هي المشروعات التي حظيت باهتمام خاص خلال الجولة.
2: يعني في الحقيقة زيارة رئيس مجلس الوزراء تعدت إلى المحافظات للوقوف على مشروعات التنمية والتنمية الصناعية بالذات، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم إلى جمهور المواطنين، خاصة ونحن في نهاية السنة المالية الحالية 25-26، بعدها بأسبوعين ثلاثة هتبدأ السنة الجديدة اللي هي 26-27. طبعا زي ما حضرتك عارفة أن كل محافظة بيبقى لها مخصصات مالية طبقا للمشروعات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، وبالتالي هذه الزيارة بيشوف ويطابق مدى ما تحقق من إنجازات طبقا لعمليات التمويل. رئيس مجلس الوزراء يعني أول حاجة زار الطريق اللي هو العرضي الذي يربط بين البحيرة والساحل الدولي، وده يعني يمكن بيمر على عدد كبير من المحافظات والمدن الأساسية والموانئ، يعني 800 كيلومتر. ده من ناحية. من ناحية ثانية رئيس مجلس الوزراء يعني يرافقه وزير البترول، زاروا شركة رشيد للبترول، ودي شركة يعني أو منطقة تمام عمليات لشركة شيل العالمية وبريتش بتروليوم، ودول من الشركات الكبرى. طبعا حضرتك عارفة أن الحكومة سدت جميع مستحقات الشركات الأجنبية لدى الحكومة المصرية، لم يتبقى لهم شيء، وبالتالي كان الهدف الاطمئنان على ان هم يعني حينموا الحقول، بالإضافة الى زيادة معدلات الانتاج خلال الفترة القادمة. ده من ناحية تانية. في المقابل رئيس مجلس الوزراء يعني تفقد بعض المشروعات الخدمية على الأرض والبنية الأساسية في محافظة البحيرة وفي رشيد. طبعا حضرتك عارفة أن منطقة رشيد أو مدينة رشيد هي مدينة تاريخية بالأساس، وطالب بوضعها على خريطة السياحة المصرية، بمعنى إن فيها قصر يعني يعود اسمه قصر إتفينا، وده مهم جدا بيجري ترميمه، بالإضافة إلى قصر آخر اللي هو أصلا متحف رشيد الوطني، وطلب بوضع مدينة رشيد بعد ذلك على خريطة السياحة المصرية، على اعتبار ان الوفود السياحية اللي بتروح اسكندرية من الممكن ان هي تروح رشيد، لان المسافة لا تتعدى مثلا تلت ساعة او ربع ساعة بالباص. وبالتالي رئيس الوزراء أكد أن هناك مجموعة من الخصائص التي تتميز بها محافظة البحيرة، خاصة الحرف اليدوية. وزار متحف الحرف اليدوية أيضا في مدينة رشيد. يعني عقب ذلك أكد رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أن هناك مؤشرات على يعني تقدم وتطور في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية وتحولات المصريين، وكذلك الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري اللي هو ارتفع بنسبة 150 مليون دولار خلال الشهر الماضي.
1: وكان ليه تصريح أيضا بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، يعني ماذا قال بشأن هذا القانون وأيضا زيادة حصيلة النقد الأجنبي؟
2: شوفي، زيادة حصيلة النقد الأجنبي بتأتي من تحولات المصريين، بتأتي من بعض الموارد السيادية زي قناة السويس، ده من ناحية. لكن بالنسبة لحصيلة بالنسبة للتصالح في المباني المخالفة، حضرتك عارفة ان كان موجود وزيرة التنمية المحلية والحكومة اقرت ومدت فترة التصالح اكثر من مرة، واعتقد ان هذه هي المرة الاخيرة، بحيث يقوم المواطن بتقديم يعني طلبات ودفع 25% من القيمة لحين تقسيط الباقي، وبالتالي ده برضو مهم جدا. رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي أيضا أكد أن الحكومة استطاعت خلال الفترة الماضية أن هي تشتري 4.8 مليون طن قمح محلي، رغم وأن هي بتستهدف 5 مليون طن، ورغم ذلك يعني ده نسبة عالية جدا فاقت التوقعات، على اعتبار ان هي حققت اكثر من 90% من المستهدف، واكد ان الدولة بتعمل على دعم الفلاح المصري.
1: نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الاهالي ومسؤول ملف الحكومة في راديو 90 90، وشكرا على هذه المتابعة والتحليل لابرز التحركات والملفات الحكومية. شكرا جزيلا الاستاذ عبد اللطيف. احنا لسه مستمرين معاكم في فتح باقي ملفاتنا في اخر اليوم، فاصل ونواصل.
0: اخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا

محمد نشأ من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية آي فلتر. آي فلتر مية تطمن لها.

0: جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح، سهرا ومعك للصبح.
0: لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: ملفنا هذا مشروعات حياة كريمة نورت قرى أسوان، حيث تواصل المبادرة الرئاسية تحقيق أهدافها في قرى محافظة أسوان من خلال تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة، وهو ما انعكس بشكل واضح على حياة المواطنين مع اقتراب الانتهاء من عدد كبير من المشروعات. للتعليق ينضم إلينا الزميل الإعلامي الأستاذ محمود الطنابي مراسل راديو 90-90 في محافظة أسوان. أستاذ محمود أهلا بحضرتك.
2: أهلا بك ياسمين، أهلا بكل مستمعي في كل مكان.
1: مبادرة حياة كريمة تعد من أبرز المشروعات التنموية التي شهدتها قرى الصعيد خلال السنوات الأخيرة. ما الموقف الحالي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في قرى أسوان، وأبرز المشروعات التي تم تنفيذها أو يجرى الانتهاء منها حاليا؟
2: بالفعل ياسمين، يعني هذه المبادرة الرئاسية غير مسبوقة التي يعني تهدف إلى تطوير الريف المصري، مبادرة حياة كريمة، كانت محافظة أسوان يعني حظت بقصب السبق من بين المحافظات التي تم فيها تطبيق هذه المبادرة، حيث كانت المبادرة من أول المحافظات التي تم تطبيق فيها هذه المبادرة، وتحديدا مركزي كومومبو ومركز أسوان ومركز إدفو، وتم إضافة مركز أسوان في المرحلة التالية. هذه المبادرة يعني في قرى مركز إدفو التي تم تحديدها تحديدا لتكون هي القرى التي يتم فيها عمل هذه المبادرة كبادرة للتوسع فيما بعد، بدأت ب 37 قرية على مستوى المحافظة على مستوى مركزي كومومبو إدفو و 100 قرية تابعة و 37 ناجع. هذه المبادرة بدأت تؤتي أكلها، كل يرى بأم عينيه المشروعات التي ظهرت عندما يسير الراكب أو الماشي، يرى المدارس التي تم إدراجها ضمن هذه المبادرة سواء تطويرا أو إعادة تأهيل أو إعادة بناء في قطاع التعليم، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي التي أوشكت على النهاية، وهناك يعني توجيهات من المهندس عمرو العشرين محافظ أسوان أن يتم نهو هذه المشروعات حتى يتم تشغيلها في بداية العام القادم. تكلفة كبيرة جدا تعدت 21 مليار في المرحلة الأولى في محافظة أسوان. الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لمطالب أهالي مركز أسوان، وتم إضافة مركز أسوان ضمن هذه المبادرة وأيضا مركز نصر نوبة. مشروعات الصرف الصحي، طبيعة أسوان الصخرية في قرى مركز أسوان، يمكن كان هناك تحديات كبيرة قابلت الشركات المنفذة، شركات المقاولات التي قامت بالتنفيذ تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. بالفعل تم مواجهة هذه التحديات وتم التغلب عليها، وتم عمل مشروع الصرف الصحي خاصة في قرية أبو الريش وقرية غرب أسوان. المجمعات أيضا الزراعية التي تم إنشاءها خاصة في القرى الزراعية في مركزي كومومبو وإدفو، تم الانتهاء منها تماما بنسبة 100%. هذه المجمعات الزراعية التي تهدف إلى تقديم يعني خدمة متميزة يعني للمزارعين ولكل مهتمين بقطاع الزراعة عن طريق إنشاء وحدات بيطرية وجمعيات زراعية راقية تواكب التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليا، بالإضافة إلى يعني قرى مركز نصر نوبة. مركز نصر نوبة كان في مشكلة بتعاني منها هذه القرى، وهي موضوع إعادة تأهيل المساكن التي تم بناؤها في ستينيات القرن الماضي، وكانت الشكوى الأكثر إلحاحا لأبناء قرى مركز نصر نوبة. يعني هذه المبادرة أتت ووضعت الحل أمام أبناء القرى، وبالفعل تم عمل سكن كريم يليق بأهالي مركز نصر نوبة في محافظة أسوان، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وبناء الكثير من المساكن في قرى مركز نصر نوبة، وإنشاء مجمعات صناعية. يعني هذه المجمعات الصناعية وفرت الكثير من فرص العمل، آلاف فرص العمل لأبناء مركز نصر نوبة الذين كانوا يبحثون عن فرص عمل ولا يجدون، بالإضافة إلى يعني عمل أيضا رصف للطرق بين بين القرى المترامية الأطراف في مركز نصر النوبة. وهذه يعني الطرق كانت تعاني من الإهمال في فترة سابقة، ولكن أتت هذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة فوجدت أيضا الحل لهذه الطرق، وتم رصد آلاف الكيلومترات بين قرى مركز نصر النوبة، لأنها قرى يعني مترامية الأطراف وتمتد ما بين مراكز كومم ودراو وأسوان. أيضا يعني هناك في مجال الكهرباء تم تدعيم القرى التي يعني تطبق فيها هذه المبادرة بالكثير من محولات الكهرباء وأيضا أعمدة الإنارة. أصبحت هناك يعني هذه القرى بمثابة حواضر في جنوب الصعيد بعد أن تم يعني تدعيمها في الآلاف من أعمدة الإنارة الأنكوستيل التي تدخل القرى مثلها مثل المدن، وده يعني بيتراكب مع سياسة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة لأبناء قرى الصعيد، خاصة القرى الأكثر احتياجا لمثل هذه المشروعات. يعني أنا يعني لا تحضرني حاليا يعني بعض الحصر لهذه المشروعات، ولكنها مشروعات يعني احنا من خلال رؤيتنا دي ومن خلال الرصد الذي نقوم به تم نهو الكثير من هذه المشروعات، ولم يبقى الا رتوش صغيره جدا يتعلق في توصيل الغاز الطبيعي للوصلات الرئيسيه. تم نهو الكثير يعني بحوالي 95% من مشروعات الغاز الطبيعي في القرى التي يتم فيها تطبيق هذه المبادرة. وممكن الغاز الطبيعي مرتبط بالصرف الصحي، بعد انتهاء وتشغيل الصرف الصحي يبدأ تشغيل الغاز الطبيعي وتوصيل الوصلات الرئيسية التي توصل الغاز الطبيعي إلى القرى ومنها إلى المنازل.
1: طيب أستاذ محمود، أكيد التغيير في الخدمات ومستوى المعيشة يعني انعكس بشكل مباشر على حياة الأهالي، فكيف تصف ردود فعل أهالي القرى التي انتهت بها مشروعات حياة كريمة أو التي تشهد تنفيذها حاليا؟
2: احنا من خلال لقاءاتنا مع الاهالي في هذه القرى يعني قالوا احنا يعني تم بعثنا من جديد، ويعني وشعرنا باننا انتقلنا الى حياه اخرى اكثر استقرارا واكثر امانا، ويعني ننعم بجوده الخدمات التي تقدم لنا من خلال هذه المبادره بعد ان تم انشاء العديد من المجمعات الخدميه بالاضافه الى خدمات الصرف الصحي. ثم رقم واحد يمكن يعنيهم في هذه القرى أن يعني كان فقدوا الأمل بأن يكون لهم يعني مشروعات صرف صحي تليق بأدمياتهم، وكلهم يعني أمل في أن يتسابق أهالي القرى الأخرى التي لم يصل إليها هذه الخدمات مثل خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي أن يكون لهم أيضا يعني نصيب في أن تدخل قراهم في هذه المبادرة. وبالفعل هناك قرى كانت يعني في مرحلة ثانية، ولكن من خلال ضغط الأهالي وغيرتهم على أبناء جلدتهم تم الاستجابة لهم، وتم إدراج الكثير من القرى منها قرية غرب الشيل، هذه القرية النوبية التي تعتبر أيضا إحدى حواضر الجنوب بالإضافة إنها نموذج للسياحة البيئية في مصر بصفة عامة وعلى مستوى العالم بصفة عامة التي يقصدها السياح من كل دول العالم، وأصبحت هي نموذج للسياحة البيئية. تم الاستجابة لمطالبهم وتم إدخال الصرف الصحي في هذه القرية بالإضافة لقرية فارس التي تعتبر أيضا مركزا عالميا للطاقة الشمسية، تم فيها يعني إدخال مشروع الصرف الصحي، وأيضا معالجة مشكلة كان يعاني منها أهالي قرية فارس التابعة لمركز كومم، وهي مشروع يعني غرق الكثير من المنازل نتيجة لارتفاع منسوب المياه الأرضية. الأهالي يعني في قمة السعادة، خاصة القرى التي تم نهو فيها هذه المشروعات وتم دخولها خدمة، ويأمل الكثيرون من أبناء قرى محافظة أسوان أن يكون لهم نصيب في المراحل التالية لإدخال يعني البهجة إليهم وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم من قبل الدولة في هذه القرى.
1: بإذن الله، شكرا جزيلا لحضرتك الزميل الإعلامي الأستاذ محمود الطنابي مراسل راديو 99 في محافظة أسوان، وشكرا على هذه الجولة من قلب المحافظة لمتابعة ثمار مشروعات التنمية وحياة كريمة في قرى أسوان. شكرا أستاذ محمود.
2: شكرا لك ياسمين، وشكرا لكل مستمع راديو 99 في كل مكان.
1: شكرا. بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيسها، أتكلم معاكم عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أكدت التنسيقية استمرار دورها كمنصة تجمع مختلف التيارات والأطياف السياسية تحت مظلة العمل الوطني المشترك. أشارت التنسيقية إلى أنها نجحت منذ انطلاقها عام 2018 في دعم المشاركة السياسية للشباب وتأهيل الكوادر مع وصول عدد من أعضائها إلى مواقع تنفيذية وتشريعية مختلفة. كما جددت التأكيد على مواصلة جهودها في تطوير الحياة السياسية وتوسيع مشاركة الشباب مع الالتزام بالثوابت الوطنية ودعم استقرار الدولة والأمن القومي المصري. مستمعين، احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في ملف صحافة بلدنا نتابع كل الجديد من التغطيات الإخبارية وتفاصيل الإصدارات الصحفية والمواقع الإلكترونية، حيث تواصل مؤسسة روزا اليوسف تقديم محتوى صحفي متنوع من خلال إصدارها الأسبوعي الذي يتناول عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية، بالتزامن مع إطلاق تطوير جديد لبوابة روزا اليوسف الإخبارية بهدف تقديم تجربة أكثر حداثة وسهولة للمتابعين. للتعليق معنا على تليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إنبابي، رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف ورئيس تحرير بوابة روزا اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد، برحب بحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك وتحياتي لحضرتك والساده المستمعين،
1: والف مبروك على التطوير الجديد لبوابه روزا اليوسف الاخباريه.
2: الله يبارك في حضرتك والف شكر على اهتمام او المساحه دي اللي بيقدموها دعما لروزا اليوسف ومؤسسه واصدارات روزا اليوسف.
1: الله يخليك استاذ احمد. العدد الجديد من المجله يتضمن مجموعه من الملفات والقضايا المهمه، كلمني يا استاذ احمد عن ابرز الملفات السياسيه التي يتناولها العدد الجديد وما القضايا التي حرصتم على تسليط الضوء عليها هذا الاسبوع.
2: نعم، مره ثانيه بسجل تقديري لحضراتكم على هذه المساحه ل إظهار أو تقديم ما تقدمه الصحافة المصرية وتحديدا الصحافة القومية، ونخص بالذكر هنا مجلة روزا اليوسف. يمكن مجلة في هذا الأسبوع الحديثة يعلو فوق صوت المونديال وكأس العالم ومشاركة المنتخب المصري في هذا الحدث الهام، لذلك يمكن الملف الرئيسي للمجلة وعبارة عن ملحق رياضي خاص عن المنتخب وكواليس خاصة من المنتخب وبعثة المنتخب في أمريكا، وأيضا تحليل ومن عدد من النقاد الرياضيين عن بعض المنتخبات الأيوب لكأس العالم، هذه النسخة من كأس العالم ومشاركة المنتخب المصري. من الملفات القضايا العامة طبعا ملف التوجه الحكومي للتحول النقد للدعم النقدي، وده يمكن احنا طرحين وفتحين حوار مجتمعي بخصوصه مع عدد من الخبراء للإجابة إلى أي مدى الحكومة وإحنا قادرين أو جاهزين أو الحكومة جاهزة لتطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. أيضا من الملفات الهامة الملف حديث الساعة فيما يتعلق باتفاقيات السلام في المنطقة، بداية من الدور المصري لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستكمال استحقاقات المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. الحقيقة الأسبوع الماضي كانت هناك جهود حثيثة من الدولة المصرية لدفع وتحريك حالة الجمود الخاصة بهذا الاتفاق. أيضا في نفس الوقت الاتصالات المصرية التي تبذلها مصر مع الوسطاء من أجل إنهاء الحرب الإقليمية وإنهاء الحرب الإيرانية والوصول إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني. مصر خلال الأيام الأخيرة بتبذل مجهود كبير جدا من أجل البناء على النقاط الإيجابية التي يمكن من خلالها الوصول إلى اتفاق وشكل وقف إطلاق النار. أيضا من الملفات المهمة ملف الأحوال الشخصية وقانون الأحوال الشخصية، أيضا مطروح ومقدمين في إصدار المجلة تحليل موسع لنصوص القانون المنظور حاليا أمام البرلمان ومجلس النواب. كل هذه قضايا مطروحة. طبعا من النقاط التي تسجلها المجلة في هذا الأسبوع النجاح المصري ونجاح الحكومة المصرية في الوصول إلى صفر مديونية فيما يتعلق بقطاع البترول وإنهاء مديونيات الشركات الأجنبية في قطاع البترول والوصول إلى صفر مديونية في 10 يونيو الجاري، ودي طبعا من الملفات المهمة التي ستؤتي أثارها الإيجابي خلال الفترة المقبلة على مستوى الاستثمار في قطاع الطاقة والبترول. كل هذه الملفات كانت مطروحة وتزامنت كما حضرتك تفضلتي بالتطور أو المشروع الخاص بالتحول الرقمي في روزا اليوسف، واللي تم تدشين الهوية الخاصة بمنصات الديجيتال أو المحتوى الرقمي لروزا اليوسف اللي بتتم بالتنسيق وبدعم من الهيئة الوطنية للصحافة. ده نموذج لأول مرة بيقدم في المؤسسات القومية أن يكون هناك تخصيص أو أن يتم تصميم هوية خاصة بالمنصات الرقمية للمؤسسات القومية، والنموذج بادئ بروزا اليوسف، وده اللي تم تدشينه خلال هذا الأسبوع على المنصات الخاصة ببوابة روزا اليوسف. ممكن مشروعنا التحريري وروزا اليوسف قائم على الدمج ما بين المحتوى المطبوع والخاص بالمجلة العريقة التي عمرها يزيد عن 100 عام وما بين لغة العصر، أن نقدم هذا المحتوى وشخصية روزا اليوسف لمحتوى رقمي جاذب ومحتوى أصلي على المنصات يناسب كافة منصات التواصل الاجتماعي. وهو ده المشروع الأساسي الذي نعمل عليه. ويمكن إحنا بدأنا الخطوة الأولى منه كما ذكرنا بإطلاق الهوية الخاصة بالمنصات الرقمية. وإن شاء الله ده يتبعه هي ضمن خطوة ضمن سلسلة خطوات إحنا شغالين عليها حتى نقدم المشروع التكامل، فكرة التكامل بين المحتوى المطبوع والمحتوى الرقمي.
1: نعم بالتوفيق يا رب ومبروك مرة تانية. وإحنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ أحمد إمبابي رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية، وشكرا على هذه الجولة داخل العدد الجديد وأحدث التطورات في المنصة الإخبارية. شكرا أستاذ أحمد.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا. مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم في آخر اليوم، خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: تتواصل منافسات بطولة كأس العالم 2026 وسط اهتمام جماهيري كبير في نسخة استثنائية تشهد مشاركة عدد غير مسبوق من المنتخبات. في الوقت نفسه يواصل منتخب مصر استعداده لخوض أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب بلجيكا. معنا على التلفون التعليق الكاتب الصحفي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء. أستاذ ياسر برحب بحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك وسادة مستمعي 90 90.
1: في البداية تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى الظهور الأول للفراعنة في المونديال، فكيف تبدو استعدادات منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في افتتاح مشواره بكأس العالم، وأبرز نقاط القوة التي يعتمد عليها الجهاز الفني في هذه المباراة؟
2: طبعا استعدادات منتخبنا يعني شغالة على قدم وساق، في حالة من التفاؤل والروح والحماس داخل صفوف منتخبنا. الجهاز الفني بيدعم هذا الاتجاه بقوة كبيرة قبل مواجهة منتخب بلجيكا القوي بعد بكرة الاثنين الساعة 10. ويمكن النهاردة كان في مران الأساسي لمنتخبنا من حوالي ساعتين كده على قبل ما يتوجه إلى مدينة بوكن. ده كان آخر تمرين لفريقنا في مدينة ياسل النهاردة، وأعتقد أن سام حسن بعد نهاية مران اليوم قدر يحدد التشكيلة الأساسية اللي ممكن يلعب بيها قدام منتخب بلجيكا. أعتقد أن كابتن حسام حسن المدير الفني مش هيغامر بالهجوم من الدقيقة الأولى، لأن منتخب بلجيكا من المنتخبات القوية على الساحة الكروية العالمية، ويمكن كان ليه مباراة ودية منذ أيام مع منتخب تونس وقدر يكسب منتخب تونس بخمس أهداف نظيفة. يمكن المباراة دي عادت بعض الحسابات عند الجهاز الفني في كيفية مواجهة منتخب بلجيكا وضرورة التأمين الدفاعي خاصة في أول اللقاء عشان اللعيبة تقدر ان هي تكتسب الثقة في البداية وتقدر تواجه هذا المنتخب. عندنا عناصر كثيرة في المنتخب يعتبروا أوراق رابحة عند الجهاز الفني، طبعا في مقدمتهم نجمنا العالمي الكبير محمد صلاح وصاحب الخبرات العريضة، ويمكن ثاني مرة محمد صلاح بيشارك في المونديال بعد 2018 في روسيا، ومعاه عمر مرموش وايضا في امام عاشور يمكن كان ظهر بشكل قوي امام البرازيل وكان ليه دور واضح. في ابرز العناصر اللي ممكن يبقى يعني ليها دور ويعتمد عليها حسام حسن في ان هو يخرج بنتيجه ايجابيه قدام منتخب بلجيكا، وايضا في محمود حسن تريزيجيه، وإن كان في نوع من المفاجأة أو التفكير هل يبدأ حسام محمود حسن تريزيجيه أو يبدأ بإبراهيم عادل، ولكن أعتقد أنه ممكن هيبدأ بتريزيجيه على اعتبار أن تريزيجيه أكثر خبرة في التعامل مع المباريات الدولية، وخصوصا هذه المباراة اللي هي مستهل مشوار منتخبنا اللي بيقود كأس العالم هذه المرة، وهو عنده طموح ان هو يحقق اكتر من انجاز حقيقي. يعني احنا يمكن شاركنا ثلاث مرات في كأس العالم، ما قدرش منتخبنا يحقق الفوز اي مرة، هو بيحاول ان هو يحقق انجاز الانتصار لاول مرة في كأس العالم، وايضا بيحاول ان هو يتخطى دور المجموعات، خصوصا ان يعني معانا منتخبات نقدر نحقق قدامها نتائج إيجابية ونصعد على حسابها. مش بنقول إن هم منتخبات قوية أو هتتخطى فريقنا، لكن نقدر إن احنا نعمل معاها حاجة في المباريات زي نيوزيلندا زي منتخب إيران، وأعتقد إن بنوع من الروح والحماس والمعنويات المرتفعة في منتخبنا ممكن نحقق إن شاء الله بعد بكرة نتيجة إيجابية جيدة قدام منتخب بلجيكا، ودي أكيد هتدي لعبتنا دفعة معنوية كبيرة جدا وترفع من سقف طموحهم في كأس العالم 2026.
1: نعم، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء، شكرا على هذه القراءة الفنية لأجواء كأس العالم واستعداد منتخب مصر في البطولة. شكرا جزيلا أستاذ ياسر.
2: شكرا يا فندم.
1: شكرا. نتكلم معاكم عن خبر خاص بمجلة فوربس، حيث سلطت الضوء على المتحف المصري الكبير وصف إياب أنه أحدث جواهر مصر السياحية، مؤكدة أنه أصبح أحد أبرز المقاصد الثقافية والسياحية في العالم. وأشرت المجلة لأن المتحف استقبل ملايين الزوار منذ افتتاحه واحتل مكانة متقدمة بين أكثر المتاحف زيارة عالميا بفضل ما يضم من كنوز وأثار توثق آلاف السنين من الحضارة المصرية. كما أكدت أن المتحف المصري الكبير يمثل إضافة مهمة لقطاع السياحة المصري ويعكس ما تمتلكه مصر من مقومات ثقافية وتاريخية تجعلها من أبرز الوجهات السياحية على مستوى العالم. مستمعينا، احنا لسه مستمرين معكم في آخر اليوم، هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم معنا.

0: الراديو 90 هواها مصر. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما اختم معكم هقولكم على مجموعة سريعة من الأخبار. معانا من أخبار الرياضة، أعلنت وزارة الشباب والرياضة تخصيص 1200 مركز شباب في مختلف محافظات الجمهورية لبث مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 عبر شاشات عرض ضخمة وتجهيزات متكاملة. من أخبار كأس العالم، توجه منتخب مصر إلى سياتل استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا في كأس العالم بعد غد. حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم يدرس خوض المواجهة الافتتاحية المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في كأس العالم 2026 بالاعتماد على طريقة اللعب 3-5-2 بهدف تأمين العمق الدفاعي وفرض الكثافة العددية في منطقة وسط الملعب. حقق أصحاب الأرض مكسيك وكندا وأمريكا انطلاقة مثالية في بطولة كأس العالم 2026 بتحقيق نتائج إيجابية في الجولة الأولى من مسابقة المونديال التي انطلقت الخميس الماضي، ونجحوا في حصد 7 نقاط من 9 نقاط متاحة بأول جولة لهما بالمسابقة الأكبر في كرة القدم. تعادل المنتخب الكندي مع البوسنة والهرسك بهدف لكل فريق وخرج بنقطة وتجنب الخسارة في المباراة الأولى له بالمجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2026. استهل منتخب أمريكا مشواره في المونديال بفوز كاسح على باراغواي بنتيجة 4-1 واقتناص أول 3 نقاط مستحقة بأول مباراة له في المجموعة الرابعة. وفي حالة الجو، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد. بكده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة، كنا معكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد السنباطي، وكنت موجودة مع حضراتكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة. مدبولي يؤكد أن توجيه الرئيس السيسي بتحويل مصر لمركز إقليمي رئيسي لتداول الغاز والطاقة يتحقق على الأرض ويؤتي ثماره. رئيس الوزراء يشير إلى أن نجاح مصر في إنهاء مديونية الشركات الأجنبية بمجال البترول يعد رسالة ثقة قوية في الاقتصاد الوطني. وزير الصحة خالد عبد الغفار يؤكد أن هناك متابعة دورية ومستمرة من القيادة السياسية لمختلف الملفات الصحية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يتلقى اتصالا هاتفيا من المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. الاتصال يتناول تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والاتصالات الأخيرة الجارية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بين الجانبين. وزير الخارجية يجدد ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل جميع الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل للاتفاق النهائي يراعي شواغل الأطراف كافة. المسؤول الأمريكي يشيد بجهود مصر والأطراف الإقليمية من أجل التوصل للاتفاق. إصابة فلسطيني في قصف إسرائيلي على شرق غزة وعدة اقتحامات لقوات الاحتلال بالضفة الغربية. غارات وقصف إسرائيلي يستهدف بلدات عدة في جنوب لبنان. منتخبا المغرب والبرازيل يلتقيان في الواحدة صباحا ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم لكرة القدم. وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل يفتتح بطولة أفريقيا لسامبو التي تستضيفها مصر بمشاركة 26 دولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.
1: سلام سلام.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.9.

0: انشئائي.
1: اسمع الجنب ده
0: انش تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.
1: لا من غير فرقه خالص. الجنب ده نام شويه. يلا
0: ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.

0: مش قايم
1: جنبي ده نايم اصلا يعني، فانا ايه صحيين هنا؟
0: ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا وتكسبني.

0: واحد لتقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي
1: اسمع بقى اهو
0: لو حد ناداك

0: يلا نرجع نرجع لأيام الزمن الجميل من 95 سنة كده. فاكرين
1: كل مرة
0: ايه

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.